0: مع أعضاء الكابينة المقلص، حيث بحثت الترتيبات لإمكان تنفيذ الانسحاب التجريبي الإسرائيلي من مناطق محددة، فيما قال المستوى العسكري إن حزب الله يستغل وقف إطلاق النار لترتيب صفوفه وبناء قدراته استعدادا للمواجهة المقبلة. زياد حلبي من القدس.
1: في الوقت الذي لم تنفذ فيه إسرائيل بعد الانسحاب التجريبي من منطقتين في جنوبي لبنان، استمرت سخونة الجبهة الشمالية بغارات إسرائيلية واستهداف لعناصر من حزب الله وفق الجيش الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن إيران تريد إخراج إسرائيل من لبنان وتمارس ضغوطا على الولايات المتحدة، لكن إسرائيل واجهت هذه الضغوط وحظيت بشرعية البقاء في المنطقة الصفراء. نتنياهو بدأ حملته الانتخابية بوضعه حجر أساس لبناء مستوطنة في مطار قلنديا شمال القدس عشية زيارته للولايات المتحدة، حيث يتوقع أن تطالبه إدارة ترامب بتحويل أموال المقاصة الضريبية للسلطة الفلسطينية ولجم اعتداءات المستوطنين المستمرة على الفلسطينيين وتخفيف الحواجز العسكرية في الضفة الغربية. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان الذي تسيطر الدولة العبرية حاليا على مساحات واسعة منه طلبت ضمها إلى إسرائيل لكي تكون محمية من مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي. أعلن من جهته أنه هاجم عناصر للحزب في منطقة العقيدة جنوب لبنان، مؤكدا أنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد يطال قوات أو مواطني إسرائيل، وهو ما أكده رئيس الأركان أيال زامير خلال جولة ميدانية في سلسلة جبال البوفور التي تعد موقعا استراتيجيا مليئا بالبنى التحتية التابعة لحزب الله، والتي بات الجيش الإسرائيلي يسيطر على المواقع الرئيسية فيها فوق الأرض وتحتها بحسب زامير. من جنوب لبنان، مراسلة مونتي كارلو الدولية فالنتينا سمعان.
2: من قلعة شقيف تعهد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير بمواصلة عمل جيشه على إزالة التهديدات من الأراضي اللبنانية، محذراً من أي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وداعياً الجيش اللبناني للوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق الإطار. تصريحات زمير تزامنت مع تصعيد ميداني في عدد من بلدات الجنوب، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارة على حي الحريق بين كفر تبنيد والنبطي الفوأة، وقصف بالمدفعية بلدات برعشيد، القنطرة ودير سريان، كما نفذ عمليات تفجير واسعة في بيت يحون، كونين، الطيرة وكفر تبنيد، وعمليات نسف للمنازل في طلوصة. إلى ذلك ألقت مسيرة قنابل صوتية فوق حداتة والمنصورة، ونفذت مروحية عملية تمشيط في مجد الزون. وفي سياق آخر، نفت بلديات القرى المسيحية الحدودية بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن توجه بعض القيادات فيها إلى مسؤولين إسرائيليين بطلب ضم قراهم ومنح سكانها الجنسية الإسرائيلية، مشددين على أن أبناء هذه القرى متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: قتل الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا وأصاب آخرين بجروح بالأمس في مخيم قلنديا للاجئين قرب رام الله في وسط الضفة الغربية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. وفي غزة، أفاد مسعفون بمقتل ما لا يقل عن فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة غزة بالأمس، تزامنا حماس تتجه لحل لجنة متابعة العمل الحكومي بعد نحو عقدين من توليها إدارة القطاع. من غزة، وسام أبو زيد.
3: في تحرك سياسي جديد يهدف إلى الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، أفادت مصادر سياسية متطابقة بأن حركة حماس تتجه إلى حل ما يعرف بلجنة متابعة العمل الحكومي التي تمثل الذراع التنفيذي لإدارة شؤون قطاع غزة، وذلك بعد نحو عقدين من توليها إدارة القطاع. ويأتي هذا التحرك في وقت أكدت فيه حركة حماس أنها تعاملت بإيجابية وبمسؤولية عالية خلال جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة المصرية القاهرة، مشيرة إلى أن المحادثات تسير نحو إحراز تقدم ملموس. ميدانيا لم تشهد العمليات العسكرية الإسرائيلية تراجعا، بل تواصلت الغارات وعمليات القصف في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما أسفر وفق مصادر طبية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات الماضية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
0: قتل 16 جنديا.

0: يمنيا في هجوم شنه الحوثيون جنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر بحسب ما أعلن مسؤولان طبيان. بعد أكثر من 15 عاما من القطيعة السياسية، تستعد دمشق لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة تحمل من الرسائل ما يفوق بكثير طابعها الدبلوماسي. منى دويبية.
1: زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق هي إعلان عن عودة فرنسية إلى الملف السوري بعد سنوات من القطيعة، والأهم أن ماكرون لن يصل وحيدا بل برفقة وفد يضم مسؤولين ورؤساء شركات كبرى، في إشارة واضحة إلى أن الاقتصاد سيكون في صلب الزيارة. هذا التحول يحمل دلالات سياسية عميقة، فمنذ اندلاع الحرب كانت باريس من أكثر العواصم الأوروبية تشددا تجاه نظام بشار الأسد، دعمت المعارضة وشاركت في التحالف الدولي ودافعت عن العقوبة الأوروبية. أما اليوم وبعد التغير السياسي الذي شهدته سوريا، فإن فرنسا تسعى إلى استعادة موقعها في بلد يتوقع أن يشهد واحدة من أكبر ورش إعادة الإعمار في المنطقة. لكن الزيارة تتجاوز البعد الاقتصادي، فهي تعكس أيضا رغبة فرنسية في استعادة نفوذها في المنطقة في وقت تتنافس فيه قوى إقليمية ودولية على رسم ملامح سوريا الجديدة.
0: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيريه السوري أحمد الشرع والأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم غد الثلاثاء. وفجرا سمع دوي أكثر من 10 انفجارات في كييف مع إطلاق تحذير من هجوم صاروخي وفق ما أفادت مصادر صحفية. هذا وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لتنفيذ هجوم واسع جديد على أوكرانيا، وذلك استنادا إلى معطيات استخباراتية أوكرانية. محمد زاوي من كييف والتفاصيل.
2: تصاعد التوتر في أوكرانيا مجددا خلال الساعات الأخيرة مع تزايد الضربات الروسية على مقاطعات في جنوب وشرق البلاد. سقط قتلى وجرحى في زابوريجيا ودنيبرو وخرسون وخاركيف، بالتزامن مع تحذيرات الرئيس فولوديمير زيلينسكي من استعداد موسكو لشن هجوم واسع جديد على بلاده. الاستخبارات الأوكرانية تشير إلى أن موسكو تحضر لضربة مكثفة في توقيت حساس بعد يوم الاستقلال الأمريكي وقبل قمة الناتو المرتقبة في أنقرة. دعا زيلينسكي المواطنين إلى الحذر والالتزام بتعليمات السلامة وعدم تجاهل إنذارات الغارات الجوية. شدد على ضرورة عدم تأخير الحلفاء في تزويد أوكرانيا بصواريخ الدفاع الجوي، خصوصا صواريخ منظومات باتريوت، معتبرا أن أي تأخير في هذا الملف يعني خسارة مزيد من الأرواح ويشجع روسيا على مواصلة الحرب. يأتي هذا التحذير بعد أيام من هجوم روسي واسع على كييف ومدن أخرى، خلف العشرات بين قتلى وجرحى ودمار واسع في منشآت عدة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
0: وهجوم أوكراني تسبب فجرا بانقطاع الكهرباء عن مدينة سيباستوبول في شبه جزيرة القرم. في مالي، معارك عنيفة تهدد بسقوط أنفيف الشمالية بالتزامن مع ضربات مسيرة في غاو واستنفار أمني أقصى بباماكو. ومن هناك يحدثنا مراسلنا محمد ويس.
3: تجددت المعارك العنيفة في بلدة أهنف بالشمال. الوضع هناك معقد للغاية، فالبلدة التي تبعد 100 كيلومتر جنوب مدينة كيدال الاستراتيجية تقع تحت وطأة اشتباكات ضارية قد تؤدي إلى سقوطها في أي وقت، حيث يواجه الجيش المالي مسنودا بالفيلق الروسي الأفريقي مواجهات شرسة ضد جبهة تحرير أزواد وتحالف جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. وفي غاو هزت الانفجارات أرجاء المدينة إثر سقوط عدة مسيرات انتحارية في المدينة بالتزامن مع رصد تحركات مكثفة لتنظيم داعش في مثلث منكة الحدودي. أما جنوبا وفي اختراق أمني مقلق، فقد تمكن مسلحون من اقتحام سجن كانيروبا القريب من العاصمة باماكو وإضرام النيران فيه وسط تهديدات باستهداف سجون أخرى، مما رفع تأهب الأجهزة الأمنية إلى الدرجة القصوى في وقت وصلت فيه تعزيزات عسكرية جديدة عبر الحدود لدعم قدرات الجيش. محمد يوسف المهري، باماكو، مونتي كارلو الدولية.
0: سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم للمهاجم الأمريكي فولارين بالوكون بالمشاركة في مواجهة بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم رغم إيقافه بالبطاقة الحمراء، وذلك عقب اتصال هاتفي شخصي من الرئيس دونالد ترامب. نجوى بن مبارك.
1: تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أسهم في إعادة النظر بعقوبة مهاجم المنتخب الأمريكي فولاغين بلوغان. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن البيت الأبيض تواصل مع رئيس فيفا جياني إنفانتينو طالبا مراجعة قرار طرد بلوغان خلال مباراة الولايات المتحدة أمام البوسنة والهرسك. وأضافت الصحيفة أن الاتصال جاء بتوجيه من ترامب من دون الكشف عن هوية المسؤول الذي أجراه أو توقيته. وأعلن فيفا لاحقا تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق بلوغان ليصبح مؤهلا للمشاركة أمام بلجيكا في الدور 16 من كأس العالم، في تراجع نادر عن قرار انضباطي. ورحب ترامب بالقرار معتبرا أنه يصحح ظلما كبيرا، فيما أثار القرار استياء الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الذي وصفه بالمفاجئ. وقال مدرب منتخب بلجيكا رودي غارسيا إنه ظن في البداية أن الخبر ليس سوى كذبة أول نيسان، في إشارة إلى دهشته من قرار فيفا.
0: والنرويج فجرت أكبر مفاجأة في كأس العالم 2026 بإقصائها البرازيل حاملة اللقب 5 مرات بالفوز عليها بهدفين لهدف لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها في مودعة البرازيل الدور ذاته لأول مرة منذ مونديال 1990. وفي مباراة أخرى مثيرة تغلبت إنجلترا على المكسيك المضيفة ب3 أهداف لهدفين رغم لعبها ب10 لاعبين منذ الدقيقة 54 لتضرب موعدا مع النرويج في ربع النهائي. بهذا الخبر الرياضي نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. طهران تخرج في موكب لوداع خامنئي اليوم. قائد الجيش الإسرائيلي يتعهد من جنوب لبنان العمل بحزم ضد حزب الله، ونتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية طلبت ضمها إلى إسرائيل. حماس تتجه لحل إدارتها الحكومية بغزة، زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون اليوم إلى سوريا.
4: شكرا لك رولا أبي حيدر.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: أحوال الطقس معك رضا.
4: ونبدأ من هنا من العاصمة الفرنسية باريس، غيوم متفرقة، درجة الحرارة مرتفعة نسبيا تصل إلى 34 درجة مئوية مع رياح تقدر سرعتها ب 35 كيلومتر في الساعة. في بروكسل سماء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 30 درجة مئوية. في لندن تصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية. في برلين العكس تماما، أجواء غائمة مع زخات أمطار مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية. في روما غيوم متفرقة، درجة حرارة تصل إلى 36 درجة مئوية. وفي مدريد العاصمة الإسبانية درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 39 درجة مئوية.
0: تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي يجري في غياب خلفه نجله مجتبى وسط دعوات رسمية وشعبية إلى الانتقام وانتقادات للمفاوضات مع واشنطن.
4: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدر خان.
6: استمرت أمس لليوم الثاني مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وتتواصل حتى الخميس بعد محطة الأربعاء في العراق. ورغم حضور عشرات الوفود من الخارج، لم يظهر المرشد الجديد مجتبى خامنئي للمشاركة في وداع والده والعديد من أفراد عائلته الذين قضوا في الساعات الأولى من الحرب صباح 28 من شباط فبراير الماضي. وعدا ما يتداول عن إصابته في وجهه وإحدى قدميه، تردد أمس أن الأجهزة الأمنية ألزمته بعدم الظهور خشية اغتياله. وفيما شكل التشييع فرصة لإظهار وحدة النظام وتماسكه، كان لافتا ظهور شعار الانتقام لمقتل المرشد السابق على مستويات مختلفة، سواء في مواقف مسؤولين سياسيين وعسكريين أو في الحشود الشعبية وانتشار الأعلام الحمراء. وكان المرشد مجتبى دعا إلى الثأر في بيانات عدة أصدرها منذ انتخابه منتصف آذار مارس الماضي. وقد رصدت هذه الدعوات في الولايات المتحدة وإسرائيل باعتبارها دخلت في السياق الإيديولوجي للنظام، خصوصا أن بعض الانتقادات للمفاوضات ومذكرة التفاهم التي نتجت عنها تساءل كيف يمكن عقد اتفاق مع قاتل الإمام الشهيد. إلا أن قادة العسكريين أكدوا أن الثأر لدماء خامنئي لا علاقة له بالمفاوضات أو التفاهم أو الحرب. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلم يفوت مناسبة تشييع المرشد، إذ علق بأنه تفاجأ برؤية إيرانيين يبكون في الجنازة، وقال إنه كان يعتقد أنهم يكرهون خامنئي. ومعلوم أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية توقفت إلى ما بعد انتهاء أسبوع التشييع، إلا أن مسؤولين إيرانيين لم يتوقفوا عن التذكير بالثوابت التي يصرون عليها في أي اتفاق، ومنها عدم عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، وكذلك الإصرار على إنهاء الحرب في لبنان. لكن مواقف رئيس البرلمان خلال لقائه مع وفد قيادي من حركة حماس لم تخلو من مفاجأة، إذ قال محمد باقر قاليباف إن الإيران ستقدم للمسلمين وجبة المقاومة دعما بالصواريخ عند الحاجة وسياسيا عند الحاجة. ومما قال أيضا: لسنا في حال سلام مع الولايات المتحدة ولن نعترف رسميا بإسرائيل.
0: قراءة في المواقع والصحف العربية صدر اليوم معك محمد بوشيبة. موقع صحيفة اللواء اللبنانية عنوان: اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة وتحدي الإرادة السياسية.
7: يقول زياد علوش في صحيفة اللواء اللبنانية إن العوائق التقنية على أهميتها أمام تطوير العلاقات اللبنانية السورية لم تكن خلال الست عقود الماضية زمن الأسدين في سوريا وأتباعهما في لبنان، إنما كانت بسبب الأطماع للقرار السياسي الذي أمعن في تشويه تلك العلاقة بين البلدين. وأضاف الكاتب أن المتغيرات الجيوسياسية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في سوريا والإرادة السورية اللبنانية الحالية المشتركة فتحت أفاقا جديدة لا تخلو من التحديات، أبرزها استكمال سيطرة الدولة السورية الجديدة وسيادتها على كامل التراب السوري كما هو الحال في سويداء وتثبيت الأمن والمسار الديمقراطي، كذلك في الجانب اللبناني الذي لا يزال عالقا في قضية قدرة الدولة بتفردها على رسم السياستين الدفاعية والخارجية بما يتطلب من حسم لقضية وحدة القرار وحصر استخدام القوة.
0: نقرأ في صحيفة القدس العربي: بناء الثقة شرط لنجاح الحوار في السودان.
7: اعتبر الشافعي خضر السعيد أن الهدف الرئيسي من الحوار في السودان هو الإرادة السياسية الصادقة عند كل الأطراف وتوافقهم على الهدف الرئيسي من الحوار، وغياب أي من هذين العنصرين سيحول الحوار إلى مسرحية سياسية أو مناورة تكتيكية. يضيف الكاتب في صحيفة القدس العربي: الإرادة السياسية الصادقة هي المحرك للحوار، وبدونها يتحول النقاش إلى خطابات إنشائية لا تجيب على أسئلة المواطن. وتابع الكاتب أنها ليست مجرد شعور داخلي بل سلوكيات قابلة للملاحظة ورهان عملي يمكن قياسه بسؤال واحد: هل هذا الحوار سيخاطب جذور الأمة أو الأزمة فعليا، أم هو مجرد وسيلة لكسب الوقت وإعادة إنتاج الوضع القائم؟ والإرادة السياسية الصادقة تحكمها مجموعة من المعايير يوضح الكاتب في صحيفة القدس العربي، منها الاعتراف بالآخر وبشرعيته كشريك وطني وليس عدوا يجب إقصاؤه حتى لو اختلفت معه في الرؤى.
0: إندبندنت عربية تتساءل من جهتها: هل يريد البريطانيون حقا إنفاق مزيد من المال على الدفاع؟
7: يقول جون لينتون في موقع ديبندنت عربية إن كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني السابق يريد منه مع وزيرة الخزانة أن يترك إرثا في مجال الأمن القومي، لكن الرأي العام البريطاني لم يقتنع يوما بأن هناك تهديد وشيك. وأضاف الكاتب أن خطة الاستثمار الدفاعي في بريطانيا تحولت إلى محاولة أخيرة من ستارمر وريفز لصناعة إرث أمني، لكنها كشفت حدود الممكن سياسيا بعد استقالة وزير الدفاع واعتراضه على ضعف التمويل. الرأي العام البريطاني مستعد لدعم أوكرانيا، يضيف الكاتب في موقع إندبندنت عربية، لكنه غير مقتنع بأن التهديد الروسي يبرر الضرائب الأعلى أو سباقا جديدا نحو أهداف دفاعية رقمية. لم يذكر بيرنهام الدفاع إلا مرتين في خطابه في مانشستر، وكانت المرة الأولى عندما قال إن كل جناح سيحصل من دافعي الضرائب سيعمل لمصلحتهم بكفاءة أكبر، مضيفا أن هذا النهج سينطبق بالكامل على خطة الاستثمار الدفاعية، بما يوحي بأنه يريد تحقيق مردود أكبر من الإنفاق القائم لا زيادة إجمالية.
0: هيمنة أمريكا في ساحة المعركة تواجه تهديدا خطيرا، عنوان في صحيفة الشرق الأوسط.
7: أفاد ماكس هيستينجر في صحيفة الشرق الأوسط أن الجيش الأمريكي يشتري 50,000 طائرة مسيرة سنوية، ومن المقرر زيادة العدد إلى 340,000 خلال 2027. وفي الوقت ذاته يضيف الكاتب، أظهرت القوارب السطحية المسيرة من طراز كاميكاسي الخاصة بأوكرانيا التي يبلغ سعرها 300,000 دولار أمريكي في البحر الأسود قدرة على تدمير سفن حربية تبلغ تكلفتها مئات الملايين من الدولارات، حيث أغرقت 13 سفينة روسية ودمرت أكثر من ذلك بكثير. ويرى الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط أن الحروب والأسلحة بدأت تتشكل بسرعة استثنائية، ولا تزال الولايات المتحدة تمتلك حتى الآن القوة العسكرية الأكبر، لكن تواجه قدرتها على الهيمنة على ساحة المعركة ناهيك عن منطقة بأكملها تهديدا مستمرا.
0: شكرا لك محمد بوشيبة.
4: نصب وتماثيل العراق أعمال فنية تواجه العواصف السياسية والطائفية.
0: ريبورتاج أحمد فاضل من العراق.
8: نصب اللقاء ليس أهم من الناس اللي انغدروا وانقتلوا وماتوا.
9: عبارة مسيئة كتبت على تمثال أبي جعفر المنصور الذي يقع في المدينة المسمى
10: جدل وغضب بعد انتشار فيديوهات لعملية إزالة تمثال العلم العراقي.
11: كان هذا نموذجا من نشرات إخبارية تداولت أخبار إزالة نصب وتماثيل كانت تزين العاصمة بغداد ومدن أخرى في العراق بعد عام 2003، ومنها نصب اللقاء في منطقة المنصور ونصب المسيرة في منطقة العلاوي وتمثال الطيار عبدالله العيبي قرب المسرح الوطني، وأخرى ما تزال مهددة بالإزالة مثل تمثال أبو جعفر المنصور وتمثال الرصافي في بغداد. فهل هناك أبعاد سياسية أو طائفية وراء تلك الأعمال حسب ما يشاع؟ الكاتب والصحفي علي حسين.
12: نحن نتعامل مع نصب مو بعد سياسي بعد طائفي، ولهذا شوف دائما النصب اللي عليها خلاف طائفي يتم استهدافه. مثلا صارت حملة على أبو جعفر المنصور وكأنما أبو جعفر المنصور لم يملي بغداد، وإنما بغداد هي شيء جت منه يعني رأسا بثقت، ولهذا تأخذ ببعدها طائفي مو ببعدها مثلا السياسي أو ببعدها ثقافي.
11: استفزاز مذهبي أو تمجيد لحقبة تاريخية، هذه العبارات يرى مراقبون أنها وظفت لإزالة أو تخريب بعض نصب وتماثيل العراق. فما هو رأي الجهات المسؤولة في الدولة؟ فاضل البدراني وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
13: الآن في العراق نحن في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ما عندنا أي إشكاليات من ناحية حماية الأعمال الفنية وهذه النصب. الكثير من الحالات حتى فيما يتعلق إذا شفنا حالة إهمال بحكم تراكم الزمن على أي نصب أو تمثال، نشوف أن العراقيين هم يبادرون من عندهم، وما عندنا إشكاليات في موضوع البعد السياسي.
11: في بغداد وحدها أكثر من 40 نصبا وتمثال، منها ما تمت إزالته ومنها ما تعرض للتخريب وأخرى تم نقلها إلى مكان آخر من المدينة. فما هي سياسة أمانة بغداد في إدارة تلك النصب والتماثيل والمحافظة عليها؟ عدي جنديل المتحدث باسم أمانة بغداد.
14: نصب مهمة تم نصبها داخل العاصمة بغداد، وبعض النصب تم تغيير مكانها من مكان لا يصلها المواطن إلى مناطق مهمة داخل العاصمة بغداد، مثل نصب الفرابي الآن هو في ساحة الوثبة، ونصب حمورابي اللي تم نقله من منطقة الخضراء إلى أمام مجلس القضاء الأعلى. لذلك أمانة بغداد هي تولي اهتمام كبير بالنصب والتماثيل داخل العاصمة بغداد.
11: ووفق القانون العراقي فإن النصب والتماثيل تعد ممتلكات عامة ذات قيمة اعتبارية، وتنص المادة 443 من هذا القانون على معاقبة من يعتدي عليها بالسجن 3 سنوات وإلزام الجاني بالتعويض المالي عن أي تخريب. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
5: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: من مونتي كارلو الدولية نواصل تقديم فقراتنا الصباحية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: لحظات ونكون مع موجز لأهم وآخر الأخبار بعد الموجز النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: يلي ذلك أخبار الاستهلاك والتسوق مع كارضة.
1: وفيها رولا البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، والفقر في السودان يقفز إلى 73%.
0: في هذه الساعة لنا موعد أيضا مع نشرة رياضية يحدثنا فيها صدام صديق عن المونديال والتأهل التاريخي للنرويج على حساب البرازيل، وأيضا عن القرار المثير للجدل للفيفا. قبل أن نتوقف مع سناء العاجي في مدونة اليوم وهي تعنون ليست أجمل منا هي فقط أكثر أماناً،
1: ونختم هذه الساعة مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبرج.
0: ابقوا معنا.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: نجوى بن مبارك وموجز إخباري جديد تفضلي.
2: شكرا رولا، أهلا بكم مستمعينا. انطلقت مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي وثلاثة من أفراد عائلته في طهران وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، حيث من المقرر أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم غدا الثلاثاء ثم إلى العراق الأربعاء قبل أن يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارى الثرى. هذا وشاركت حشود كبيرة أمس في الصلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه، وشارك في الصلاة ثلاثة من أبناء المرشد الراحل فيما غاب مجتبى خامنئي المرشد الجديد، حيث أكد مسؤولون أنه أصيب أثناء الحرب. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيري الأوكراني فولاديمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بعض القرى المسيحية في جنوب لبنان الذي تسيطر إسرائيل حاليا على مساحات واسعة منه طلبت ضمها إلى إسرائيل كي تكون محمية من مقاتلي حزب الله. وكرر نتنياهو في خطاب منفصل ألقاه في مناسبة رسمية أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا لحماية سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل. في الضفة الغربية قتل الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا وأصاب آخرين بجروح في مخيم قلندايا للاجئين قرب رام الله بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. في اليمن قتل 16 جنديا في هجوم شنه الحوثيون بجنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر بحسب ما أعلن مسؤولان طبيان. أدت ضربات روسية استهدفت كييف إلى مقتل 3 أشخاص في ثاني هجوم دام تتعرض له العاصمة الأوكرانية خلال أقل من أسبوع. في المقابل أدى هجوم أوكراني اليوم إلى انقطاع الكهرباء عن مدينة سيفاستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. تشهد فرنسا بداية موجة حر شديدة جديدة ما حمل على وضع 7 مقاطعات في الجنوب في حال تأهب برتقالية مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة بعد أيام فقط من موجة حر تاريخية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولي الاقتصادي زياد الهاشمي. أعادت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش التركيز إلى مسار التضخم والفائدة في الولايات المتحدة بعد حديثه عن تراجع مخاطر التضخم في إشارة مطمئنة للأسواق دون أن تصل إلى حد إعلان تحول في السياسة النقدية الأمريكية. ما دلالة قول رئيس الفيدرالي إن مخاطر التضخم تراجعت في الأسابيع الأخيرة زياد؟
4: دلالة هذا التصريح أن الفيدرالي الأمريكي يرى أن هناك تحسن نسبيا في البيئة التضخمية، لكن هذا لا ينعكس بالضرورة إلى خلق تحول كامل في مسار السياسة النقدية الأمريكية. المقصود هنا أن بعض مصادر القلق التي كانت تضغط على الأسعار مثل توقعات التضخم وبعض تكاليف الطاقة والسلع أصبحت أقل حدة مما كانت عليه في مرحلة سابقة. الأهم هنا أن وارش محافظ الفيدرالي الأمريكي حاول أن يوازن بين رسالتين: الأولى طمأنت الأسواق بأن التضخم لم يعد يتصاعد بنفس الوتيرة السابقة، والرسالة الثانية التأكيد على أن هدف 2% ما يزال هو المعيار الأساسي للحكم على نجاح السياسة النقدية. لذلك التصريح هنا لا يعني أن الفيدرالي أعلن الانتصار بشكل كامل على التضخم، بل يعني أنه يرى تراجعا في مستوى الخطر في هذه المرحلة. بعبارة أخرى، الفيدرالي يقول أن الوضع أفضل من السابق لكنه لم يصبح آمنا بشكل مستدام، وهذا مهم لأن التضخم قد يتراجع مؤقتا بفعل عوامل خارجية مثل انخفاض أسعار الطاقة، لكنه يمكن أن يعود الارتفاع إذا ارتفعت التكاليف والأجور وارتفع الطلب الاستهلاكي. لذلك سيبقى البنك الفيدرالي الأمريكي حذرا قبل أن يغير نبرته أو قراراته المستقبلية بما يتعلق بأسعار الفائدة.
3: وهل يفتح هذا التراجع في مخاطر التضخم الباب أمام خفض الفائدة زياد؟ وما أثر ذلك على الأسواق والاقتصادات الناشئة؟
4: نعم، خفض الفائدة الأمريكية يتطلب أكثر من مجرد تراجع في مخاطر التضخم. الفيدرالي يحتاج إلى أدلة متكررة بأن التضخم يتجه بثبات نحو المعدل المستهدف عند 2%، وأن سوق العمل لا يخلق ضغوطا جديدة على الأجور والأسعار. لذلك قد تزيد هذه التصريحات من توقعات الأسواق بخفض الفائدة لاحقا، لكنها لا تكفي وحدها لتأكيد أن الخفض أصبح وشيكا. بالنسبة للأسواق، أي حديث عن تراجع التضخم يدعم عادة الأسهم والسندات، لأن المستثمرين يتوقعون انخفاض كلفة التمويل مستقبلا، وقد يضغط ذلك على الدولار إذا زادت قناعة المستثمرين بأن الفيدرالي يقترب من مرحلة التيسير النقدي. لكن هذا التفاؤل يبقى مشروطا بالبيانات المقبلة. إذا جاءت أرقام التضخم أو الوظائف أقوى من المتوقع، قد تتراجع هذه الرهانات بسرعة. أما بالنسبة للاقتصادات الناشئة، فهي تراقب هذه التصريحات من قبل الفيدرالي، لكن من زاوية مختلفة. عندما تنخفض توقعات الفائدة الأمريكية، تتراجع عادة قوة الدولار وتنخفض كلفة الاقتراض الخارجي، وهذا يمنح الدول الناشئة مساحة أكبر لإدارة عملاتها وديونها. لكن المشكلة أن هذه الدول تبقى شديدة الحساسية لأي تغير في لهجة الفيدرالي الأمريكي. إذا عاد البنك الفيدرالي الأمريكي إلى التشدد، قد تعود الضغوط سريعا على العملات المحلية، وتزداد كلفة التمويل، وتتراجع تدفقات الاستثمار نحو تلك الاقتصادات الناشئة.
3: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي، شكرا لك.
5: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
2: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدخل المتوسط الأعلى.
0: نعم رولا، رفع البنك الدولي تصنيف الأردن إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى اعتبارا من يوليو تموز الجاري، بعد ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 5260 دولارا، مدفوعا بتحديث البيانات الإحصائية وتحسن مؤشرات الاقتصاد. وأوضح البنك الدولي أن إعادة احتساب الحسابات القومية أظهرت أن حجم الاقتصاد الأردني أكبر بنحو 10% من التقديرات السابقة، إلى جانب استمرار النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات رغم التحديات الإقليمية.
2: وهل يعني التصنيف الجديد تحسناً في مستوى معيشة الأردنيين؟
0: يرى خبراء اقتصاديون أن التصنيف يعكس توسع حجم الاقتصاد أكثر من كونه مؤشراً على تحسن دخول المواطنين، مؤكدين أن انعكاسه على الواقع المعيشي يتطلب إصلاحات في الأجور والنظام الضريبي وشبكات الحماية الاجتماعية. وأشاروا إلى أن التصنيف قد يعزز ثقة المستثمرين ويزيد جاذبية الأردن للاستثمارات، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى تراجع فرص الحصول على بعض برامج التمويل الميسر وارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي.
2: نتوجه إلى السودان، حيث قفز الفقر إلى 73% وسط تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية.
0: نعم رولا، قفزت نسبة الفقر في السودان إلى 73% مقارنة ب 45% قبل اندلاع الحرب في أبريل نيسان عام 2023، في مؤشر يعكس التدهور الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق الذي تشهده السودان وفق بيانات الأمم المتحدة. ويعيش نحو 24 مليون سوداني تحت خط الفقر، بعدما أدت الحرب إلى تدمير مصادر الدخل وفقدان ملايين الأشخاص وظائفهم، ما زاد الاعتماد على المساعدات الإنسانية وتحويلات المغتربين.
2: وما الأسباب التي أدت إلى هذا الارتفاع الحاد في معدلات الفقر رضا؟
0: تعود الأسباب رولا إلى تداعيات الحرب وارتفاع الأسعار وانهيار سبل كسب العيش، ما دفع كثير من الأسر إلى تقليص الوجبات وبيع ممتلكاتها وتشغيل الأطفال كوسائل للتكيف مع الأزمة. ويؤكد مواطنون أن الرواتب لم تعد تكفي لتغطية سوى جزء محدود من الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والتعليم والعلاج، إلى جانب زيادة رسوم خدمات مثل المياه والكهرباء. وحذر خبراء اقتصاديون من تفاقم الأوضاع ما لم تنفذ إصلاحات اقتصادية وسياسية عاجلة، مؤكدين أن استمرار الأزمة دون حلول جذرية يهدد بمزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية في السودان.
5: النشرة الرياضية،
1: مونديال 2026 وتأهل تاريخي للنرويج على حساب البرازيل، مواجهة بين إسبانيا والبرتغال، وأيضا قرار مثير للجدل للفيفا.
0: نتعرف على كل هذا معك صدام صديق. صباح الخير.
6: صباح الخير إيرلينغ هالاند. والنرويج إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بإقصاء حاملة الرقم القياسي البرازيل، صعبت الخمسة ألقاب بالفوز عليها بالأمس بهدفين مقابل هدف. مباراة ثم نهائي تكتيكية بدرجة كبيرة، تكفل في العملاق النرويجي بثنائية منتخب بلاده محققا الإنجاز التاريخي والتأهل للفايكنز في الظهور الأول في المونديال منذ العام 1998. لقاء في نصف الأول اتسم بالبطء من قبل المنتخب النرويجي والاحتفاظ بالكرة، فيما أضاع برونو جيماريش ضربة جزاء لمصلحة المنتخب البرازيلي. هالاند في النصف الثاني تكفل بالهدفين عن طريق رأسية في الدقيقة 79 بالارتقاء أعلى من منافسه جابرييل، وفي الدقيقة 90 من كرة يسارية قوية بين أقدام المدافع دانيلو. من جهته التكفل البديل نايمار بهدف تذليل الفارق في الدقيقة 99 للسيلساو قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، معلنا إطلاق فرحة المنتخب النرويجي ودموع العملاق هالاند الذي تساوى في صدارة هدافين للمونديال بسبعة أهداف رفقة كيليان مبابي وليونيل ميسي. البرازيل لم تفز على النرويج على الإطلاق، وخرجت مرة أخرى مبكرا من النهائيات في سعيها الطويل للقب السادس منذ 2002 رفقة الظاهر رونالدو ورونالدينو وريفالدو. اليوم قمة مرتقبة بين البرتغال وإسبانيا على بطاقة ربع النهائي. إسبانيا بطلة أوروبا سعي اللقب الثاني بعد 2010، والتي وصلت إلى هذه المرحلة بالفوز الكبير على النمسا بثلاثة أهداف في انتظار تألق جديد للواعد الشاب لامين جمال الذي بدأ في سعة مستواه بعد الوصول المونديال مصابا الابتعاد عن أول الجولات. من جهة يملك المنتخب البرتغالي نجم الكرة العالمية والقائد كريستيانو رونالدو الذي يشارك في البطولة للمرة الأخيرة وفق للتأكيد بالأمس مؤتمر صحفي طويل، رد فيه رونالدو على الانتقادات الموجهة إليه وإلى مستواه مؤمنا على أنه لا ينقص الفوز بكأس العالم كي تكتمل مسيرته الطويلة في الملاعب، وأنه لا ينقص شيء وأنه حقق كل ما حلم به سواء على المستوى الرياضي والشخصي. وأكد رونالدو الذي سجل ثلاثة أهداف في المونديال الحالي أنه بسن 41 تبدو المشاركة في المونديال مختلفة عن الفترة السابقة، مؤكدا على أنه لا يزال يقوم بكل ما يلزم للظهور بأفضل طريقة ممكنة. رونالدو أكد من جهة أخرى على أن منتخب إسبانيا منتخب قوي ومرشح للقب. البرتغال عبرت عقبة كرواتيا في مرحلة دور الاثنين والثلاثين بهدفين مقابل هدف في ثمن النهائي. أيضا اليوم منتخب الولايات المتحدة في مواجهة بلجيكا في سياتل، المنتخب الأمريكي على حساب البوت بهدفين دون رد في مباراة شديدة الطرد. مهاجم الفريق فلوريان بالاغان بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخل اعتبر خطيرا، إلا أن بالاغان سيتمكن من المشارك في مباراة اليوم بعد أن منحه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الضوء الأخضر للقاء وفقا لبيان رسمي جاء بعد أربعة أيام على نهاية اللقاء السابق. وقالت الفيفا إنها استندت إلى المادة 27 من القانون التأديبي ليعلق تنفيذ عقوبة الإيقاف لمباراة لمدة مما أسال الكثير من الخبر والانتقادات، وجاء رد فعل الاتحاد البلجيكي قويا الذي قال فيه إنه مذهول من القرار وأنه يدرس جميع الخيارات المحتملة والتي من بينها اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي كأس وفق للتقارير. من جهة تهكم الفرنسي رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي الذي شبه الأمر بكذبة أبريل، وأكد على أنهم سيقومون بما يلزم للدفاع عن شفافية اللعبة. هذا وذكر التقارير الصحفية بالأمس مختلف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الفيفا جاني إنفانتينو مراجعة البطاقة الحمراء الأربعاء الماضي بحق بالاغان، وتم اتخاذ القرار بالأمس الأحد مما أشعل الكثير من الانتقادات في الأوساط الرياضية والكروية حول نزاهة اللعبة وتداخل السياسة مع استقلالية القرار الرياضي التي طالما دافع عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم. إلى كرة المضرب، ويمبلدون ثالث البطولات الكبرى، وفوز الصرب نوفاك جوكوفيتش على الروسي رومان سافيولين ليحقق بالتالي الفوز رقم 106 على الملاعب العشبية في لندن، متجاوزا الرقم القياسي السابق للسويسري روجر فيدرر على مستوى سداد خروج المصنف الأولى عالميا البيلاروسي أرينا سابالينكا على يد الياباني نعومي أوساكا من ثم النهائي. بإنتهاء أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
0: 6:45 صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: طهران تخرج في موكب لوداع خامنئي. قائد الجيش الإسرائيلي يتعهد من جنوب لبنان العمل بحزم ضد حزب الله، ونتنياهو يقول إن بعض البلدات اللبنانية المسيحية طلبت ضمها إلى إسرائيل. حماس تتجه لحل إدارتها الحكومية بغزة. زيارة مرتقبة للرئيس ماكرون اليوم إلى سوريا. ترامب سيلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الأطلسي في أنقرة. بعد اتصال من ترامب، الفيفا يعلق عقوبة مهاجم أمريكا بالوغان سرقة مجوهرات بملايين اليوروهات من متحف في شرق فرنسا.
5: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم سناء العاشي،
1: والعنوان: ليست أجمل منا، هي فقط أكثر أمانا.
7: بمناسبة كأس العالم، في كل دورة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنات فجة بين نساء أوروبيات أو أمريكيات أو لاتينيات، وبين نساء في المغرب أو مصر أو السعودية أو غيرها من بلدان منطقتنا. يقال بنبرة لا تخلو من احتقار وتهكم: انظروا كم هن جميلات، أو ليس عندنا نساء جميلات مثلهن. والحقيقة أن السؤال ليس عن الجمال، السؤال عن الحرية. تلك المرأة التي تبدو أجمل في صورة أو فيديو ليست بالضرورة أكثر جمالا من نسائنا، هي فقط تتحرك في فضاء يسمح لها بأن ترتدي ما تشتهي وتمشي كما تشتهي وتضحك كما تشتهي دون أن تشعر أن جسدها موضوع محاكمة جماعية. تلك المرأة الجميلة لا تحتاج إلى أن تقيس طول الفستان ولا شفافية القماش ولا نظرات الرجال ولا تعليقات الغرباء ولا احتمال أن تتحول صورتها إلى قضية أخلاقية على فيسبوك. وإن تعرضت لتحرش، لا أحد يقول إنها السبب بسبب ملابسها أو خروجها. الجمال لا يعيش جيداً وسط الخوف. الجمال يحتاج إلى جسد مرتاح، إلى وجه لا يتوقع الإدانة، إلى امرأة لا تسأل نفسها كل صباح: ماذا يمكن أن أرتدي اليوم؟ هل سأحترم في الشارع وفي المواصلات؟ هل أستطيع التحرك بحرية؟ هل سألام إن تعرضت للتحرش؟ هل سيقال إنني السبب لأنني لبست كذا أو مشيت في مكان كذا؟ في مجتمعاتنا لا يكفي أن تكون المرأة جميلة، عليها أن تكون جميلة بشروط: محتشمة بما يكفي، صامتة بما يكفي، غير مثيرة للجدل بما يكفي. وإن تعرضت لأذى تبدأ المحاكمة الشعبية: ماذا كانت ترتدي؟ لماذا خرجت؟ لماذا ذهبت إلى ذلك المكان؟ ببساطة، نحن لسنا أمام أزمة جمال، بل أمام أزمة أمان وحرية، والمرأة هي ضحيتها. حين تشعر المرأة أنها آمنة، يظهر وجهها الحقيقي ويظهر جمالها. وحين تتوقف المجتمعات عن مراقبة النساء، سنكتشف أن الجمال كان هنا دائما، لكنه كان محاصرا بالخوف. سناء العاجي، الحنفي.
5: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: إلى الأبراج وما تخبئه الأبراج، وينضم إلينا على المباشر عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا. نبدأ بسؤال عن القمر، أين وصل القمر وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
8: نعم، القمر موجود يا رضا في برج الحوت لآخر يوم، بس مش على طول، لغاية الساعة 4:07 من بعد الظهر. بعد ذلك يترك الحوت وينتقل إلى برج الحمل. دائما القمر لما بينتقل من برج لبرج آخر، ولما ما بيشكل زاوية مع أحد الكواكب الرئيسية، تتشكل هذه الفترة السلبية اللي بنسميها خلو مسار، والتي لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. وخلو المسار اليوم طويل تقريبا 10 ساعات، ابتدى أوردي من الساعة 6:30 بالصباح الباكر، وبنتهي بعد الظهر الساعة 4:07. أما بالنسبة للزوايا فعندنا اليوم 5 زوايا، 4 من القمر و1 من الشمس. الأولى حصلت الساعة 6:30 تراين 120 درجة بين القمر وعطارد، هاي جيدة جدا، بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. الثانية جاية الظهر الساعة 12:15 بين الشمس وزحل تربيع، هاي بتخلق المصاعب والعراقيل، لازم نتغلب عليها بأنفسنا. يعود القمر مرة أخرى ويشكل 3 زوايا، أول واحدة جاية الساعة 7:45 في المساء تراين، يعني 120 درجة زي ما قلت، بين القمر والمشتري، هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية، تعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. اللي بعديها سيكستايل، يعني 60 درجة بين القمر وأورانوس، هاي متأخر كتير الساعة 11:30 بالليلة الجاية، تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستفيد منها. آخر زاوية عن منتصف الليل تقريبا، اقتران بين القمر ونبتون، ما بتخلينا نكون عمليين في تصرفاتنا، لأنه بنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين من حوالينا.
0: وننتقل الآن لنرى تأثيرات القمر على الأبراج، ونبدأ بها الحمل.
8: الحمل مر عليه يومين ما كان مرتاح، ومع الأسف اليوم كمان لسه نوع من الضغط بينال منه، يعني ممكن يكون مثلا تعبان نفسيا أو جسديا، ما عندوش هذيك الرغبة للإقبال على عمله. والحقيقة في هون أكثر من سبب، لكن أهم شيء أنه يعرف الحمل أنه أحسن له أنه ما يقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، لأنه زي ما قلت في عنا خلو مسار. إذا يحاول ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من عمل تراكم عنده من قبل، من امبارح او اول امبارح. بيلاحظ كمان مولود برج الحمل انه في ساعة متأخرة من بعد الظهر هناك بيفتح صفحة جديدة، في المساء بيكون مليان طاقة ومليان نشاط وقادر على مواجهة مشاغله. بتم عنده مولود برج الحمل اجواء رومانسية دافية.
0: ماذا عن الثور؟
8: الثور اليوم من ناحية جسمانية في بحر النهار أفضل من الحمل، وهو نشط اجتماعيا، قادر أنه يلتقي مع أشخاص بيرتاح لهم، بس إذا في صديق واعد وينفذ له مطلب على الأغلب مش راح يطلع في يده. ممكن كمان في آخر لحظة بتكون عنده مثلا دعوة موجهة لحضور حفلة أو كذا، فتلغى في آخر لحظة، ما يستغرب. في كمان مشكلة ثانية عند الثور، في ساعات بعد الظهر والمساء بيدخل فترة مش كتير مريحة، ما في مخاطر أبدا، ولكن نوع من الملل ممكن ينال منه. فبنقول لمولود برج

0: وقت. إلى اللقاء يتجدد غدا صباحا.
1: إلى اللقاء، باي باي.
0: الثامنة صباحا في باريس.
1: نجوى بن مبارك توافيكم بموجز إخباري جديد، إليك نجوى.
2: شكرا نبيل، أهلا بكم مستمعينا. بدأ موكب جنازة آية الله علي خامنئي المرشد الإيراني الراحل، بدأ طوافه في شوارع طهران في مراسم وداع أخيرة من المتوقع أن تستمر نحو 10 ساعات وفق ما أظهرت مشاهد حية بثها التلفزيون الإيراني الرسمية. ومن المقرر أن ينقل جثمانه إلى مدينة قم الثلاثاء ثم إلى العراق الأربعاء قبل أن يعود إلى مدينة مشهد يوم الخميس ليوارى الثرى. هذا وشاركت حشود كبيرة أمس في الصلاة على جثمان خامنئي في اليوم الثاني من مراسم تشييعه، وشارك في الصلاة أيضا 3 من أبناء المرشد الراحل فيما غاب مجتبى خامنئي المرشد الجديد، حيث أكد مسؤولون أنه أصيب أثناء الحرب. أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا من دون تحديد موعدها، ستكون الأولى لرئيس دولة غربية منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة. هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بنظيريه الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والسوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة الأسبوع المقبل. قتل 16 جنديا يمنيا في هجوم شنه الحوثيون بجنوب مدينة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر بحسب ما أعلن مسؤولان طبيان. أدى قصف روسي اليوم إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل في منطقة كييف، وذلك عشية قمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة. وفي العاصمة الأوكرانية أيضا قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وأصيب 46 آخرون وفق ما صرح رئيس الإدارة العسكرية في كييف. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنها شنت ضربة واسعة النطاق ضد أوكرانيا ردا على هجمات نفذها نظام كييف ضد البنية التحتية المدنية داخل الأراضي الروسية. سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للمهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بالمشاركة في مواجهة بلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم رغم إيقافه بالبطاقة الحمراء، وذلك عقب اتصال هاتفي شخصي من الرئيس دونالد ترامب برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ما أشعل جدلا حادا هز أركان البطولة. تشهد فرنسا بداية موجة حر شديدة جديدة ما حمل على وضع 7 مقاطعات في الجنوب في حالة تأهب برتقالية، وذلك يوم الأحد مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة بعد أيام فقط من موجة حر تاريخية. نهاية هذا الموجز الإخباري.
3: شكرا نجوى.
4: كافي شو نعمات المطري مايا صباح.
5: صباح الخير، صباح السعادة والهناء. شو بدنا نحكي كمان؟ الورد، السما يعني الزرقاء،
3: كل شيء حلو، كل شيء مشرق إن شاء الله. يعني هيك كمان مع أجواء الحماس والمباريات تضل هيدي الأجواء هيك سعيدة
5: فعلا، والسعادة هيك تروح على كل البلدان، حتى البلدان اللي فيها طبعا بعض الصعوبات كمان أعلم، وتتوقف كل الحروب وكل شيء حلو نتمنى لكم إياه. صباح الخير زكريا، يلا أعطينا الموسيقى. تار.
3: لا مغيرة اليوم.
5: لا
3: ها؟ لا اللي في عادي
5: بنقدرش إلا نسمع هالموسيقى.
3: يلا نعمت خبرنا مثل الموسيقى. مفرح يلا كتير.
5: يعني بدي أحكي عن نجاح. نجاح في 83، امرأة في 83 من عمرها نجحت، وهي المصرية أمال إسماعيل متولي، في تحقيق حلمها بالحصول على درجة الدكتوراه من كلية الأدب.
3: شو حلو.
5: شوفي 83 عام قسم الاجتماع، وحصلت عليه بتقدير مرتبة الشرف الأولى. وحتى وصوا عندهم في الجامعة بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الأجنبية. قالت أمال رحلتها مع التعليم كانت مؤجلة لسنوات طويلة، لكنها لم تتخلى

0: يوما عن حلمها، مؤكدة أن العمر لا يمكن أن يكون عائقا أمام تحقيق الطموحات. روت طبعا نشأت في إحدى القرى، قرية في قرية محافظة دقهلية، والدها عمدة القرية، وانتقلت لمدينة المنصورة لاستكمال طبعا عام تعليمها، ولكنها تزوجت بعمر مبكر وزوجها قال لها فيش تكملي تعليمك، بدك تربي الأولاد، فربت الأولاد ولكن كلهم تخرجوا أطباء ومهندسين. وطبعا
1: يعني زرعت شغف اشتغل العلم
0: عند أبنائها كمان. نعم، ولكن في عام 2011 بنتها قالت لها أنت طول عمرك عمالك بتقري، يعني طول هي قضت وقتها في القراءة وما إلى ذلك، ليش ما ترجعي للمدرسة؟ كان عمرها 69 عام،
1: رجعت
0: وأخذت البكالوريا وكملت الجامعة كلها طبعا، واشتغلت على نفسها لأنها أخذت دروس خاصة في الإنجليزي،
1: أكيد بدأ تعمل
0: في الرياضيات وما إلى ذلك، والتحقت طبعا وتخرجت الآن بعمر 83. طبعا الدراسة اللي قامت فيها عن الشيخوخة النشطة وعلاقتها ببعض المتغيرات السوسيولوجية، دراسة لبعض الحالات المختارة لأساتذة بجامعة المنصورة وين هي موجودة، يعني قامت بباحث كبير جدا وبينت أنه الدراسة العلاقة ما بين الشيخوخة النشطة وعدد المتغيرات الأسرية والاجتماعية وما إلى ذلك. طبعا هذه التحديات اللي قامت فيها هي تحديات كبيرة جدا لهذه المرأة، ولكنها قامت على تطوير نفسها وتعويض ما فاتها من سنوات، ولكنها قالت لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، مؤكدة أنه الإنسان يستطيع تحقيق كل أهدافه
1: حتى لو كانت مستحيلة،
0: إذا كان عنده الإرادة. فإحنا بنحيي هذه المرأة وكل من يقوم بعمل في مثل هذا الإطار، يعني 83 عام ودخلت للمدرسة 69 عام، كملت دراستها ثانوية وبعد ذلك أكملت،
1: يعني فعلا من القصص المبهرة جدا،
0: فعلا جميل للغاية. وأنا بحيي كل النساء وكل الرجال اللي بقوموا بهكذا عمل، يعني ما تستحوا، ما تخجلوا، شو ما كان عمركم، شو ما كنتوا بدكم، عندكم حلم يجب أنكم تحيوا،
1: ما في شيء مستحيل وما في شيء، ما في خجل، يعني ما في خجل في العلم، أكيد
0: أكيد لا يأس مع الحياة. يلا
1: يلا،
0: صباحكم ورد.

0: يا صباح الفل والياسمين
1: أكيد. صباح كل شيء حلو والأمل والإرادة كمان على الخبر هيدا الصباحي الجميل والمبهر فعلا يا نعمت. بفقراتنا لليوم رح يكون معنا في هذه الساعة المخرجة اللبنانية لينا أبيض، رح نحكي عن عرض المسرحي ببيروت الذي يعرض حاليا حبيبتي ارجعي على التخت، وهو موضوع
0: أنا لما شفت العنوان
1: بس مسرحية يعني فيها جدال بين زوجين وبطريقة هيك مسلية، وبياخد أكيد له رسائل وله أبعاد. رح نشوف هذا الموضوع أكيد مع المخرج.
0: بما أننا نتحدث عن الإرادة وحب الآخرين والعمل من أجل الآخرين، مساحتنا الحرة رح تكون في هذا الإطار. رح تكون معنا الدكتورة إيغاريت يونان، بعتقد أنها غنية عن التعريف، هي رائدة ثقافة اللاعنف في لبنان والعالم العربي، أبرز أصوات مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، للحديث أيضا عن وصول لبنان إلى عتبة إلغاء هذه العقوبة في خطوة تاريخية. يعني طوال عمرها 30 عام وهي بتشتغل على هذا الموضوع، يعني على اللاعنف، على الدفاع عن طبعا مقاومة هاي عقوبة الإعدام. يعني فعلا إن عقوبة الإعدام هي ليست عقوبة،
1: نعم،
0: لأنك أنت ليس القاتل يقتل، ولكن إنه ممكن أنت تعيد هذا الشخص إلى المجتمع ولكن بطريقة أخرى. كل ذلك سنتحدث فيه، راح يكون حديث مهم، لا أقول بأنه شيق ولكنه مهم، مع الدكتورة إيغاريت.
1: جميل، وذلك إضافة إلى باقي الفقرات من الدوبامين والسعادة. يعني هل أصبحنا مدمنون على هذا الهرمون السعادة؟ وهل الأشياء التي البسيطة التي من حولنا هل لم تعد
0: العالم تغير؟ يعني كانت أمور بسيطة تسعدنا، مش هيك؟
1: هلا بطلت هيدا الأمور البسيطة.
0: ما بعرف تروحي لو أكلت خبز وزيتون شو عرفني مع شغلة
1: بتقول
0: بسيطة.
1: الحمد لله
0: وسعيدة مع الناس اللي بتحبيهم وما إلى ذلك. ربما أصبحنا في عالم احتياجاتنا
1: زادت الاحتياجات،
0: أمور جديدة، فليو
1: أصبحت الأمور الإضافات الكثيرة مثل أساس لهذا المجتمع، وأصبح الناس يعني يقارنون كثيرا
0: أنفسهم
1: بغيرهم.
0: وسائل التواصل الاجتماعي
1: وهي أيضا نعم
0: غيرت الكثير. كنا بدنا نصير ملياردية وتنهق في أحلى الأماكن ونروح ناكل في أحسن الأماكن
1: والأمور المكلفة جدا
0: وما إلى ذلك. هل هذه السعادة؟ هذا ربما يجب أن نسأل أنفسنا، هل
1: من
0: فعلا
1: جديد؟ نعم،
0: هل
1: يجب أن نقيم الأمور من جديد؟
0: ما بعرف، هل أنت سعيد لنفسك ولا سعيد لأنه الناس بيشوفوك
1: أنك
0: أنت
1: سعيد
0: وأنك عمالك بتعمل زي الآخرين؟ خلينا نفكر
1: خلينا نشوف هذا الموضوع مع مدربة مهارات الحياة للمراهقين والاستشارية الأسرية والتربوية كريستينا المعري.
0: اليوم رح نعمل مقلوبة البتنجان وسلطة اللبن بخيار.
1: تمام بهيك طقس
0: مع الشيف حسين عبد السلام. بس اسمعي، لنعمل مقلوبة البتنجان بدك تقلي وبهالأجواء تقعدي في المطبخ وتقعدي تقلي لك بعرفش قديش كم من كيلو بتنجان.
1: طب بركي عنده طريقة بديلة، لأن دايما بحضر بأسلوب مختلف.
0: أكيد هو أكيد رح يحكي لنا إنه ممكن نحطه بالفرن. بس صدقيني ما بيطلع نفس الطعم. يكون واقعيين يا شباب. إذن كل ذلك في كافي شو، بعد قليل رح نكون على الأبراج حدث مثل هذا اليوم.
1: وما تنسوا المونديال أكيد دايما مع التفاصيل الجديدة والكواليس مع زميل وديع فيعاني.
0: يلا نسمع.

0: ونتوقف الآن مع حظك اليوم الأبراج مع عالم الفلك إبراهيم حزبون.
1: حاول لي هذا اليوم رضا جودي. يلا خلينا نسمع اليوم شوف شو حظنا.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
3: إلى الأبراج وما تخبئه الأبراج. وينضم إلينا على المباشر عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور. أهلا وسهلا بك يا رضا.
3: أهلين أهلا وسهلا. نبدأ بسؤال عن القمر، أين وصل القمر وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
4: نعم القمر موجود يا رضا في برج الحوت لآخر يوم، بس مش على طول، لغاية الساعة 4:07 من بعد الظهر. بعد ذلك يترك الحوت وينتقل إلى برج الحمل. دائما القمر لما بينتقل من برج لبرج آخر ولما ما بيشكل زاوية مع أحد الكواكب الرئيسية تتشكل هاي الفترة السلبية اللي بنسميها خلو مسار، والتي لا تصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. وخلو المسار اليوم طويل تقريبا 10 ساعات، ابتدى وردي من الساعة 6:30 بالصباح الباكر وبنتهي بعد الظهر الساعة 4:07. أما بالنسبة للزوايا فعندنا اليوم 5 زوايا، 4 من القمر و1 من الشمس. الأولى حصلت الساعة 6:30 تراين 120 درجة بين القمر وعطارد، هاي جيدة جدا، بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والذاكرة بتكون نشطة. الثانية جاية الظهر الساعة 12:15 بين الشمس وزحل تربيع، هاي بتخلق المصاعب والعراقيل، لازم نتغلب عليها بأنفسنا. يعود القمر مرة أخرى ويشكل 3 زوايا، أول واحدة جاية الساعة 7:45 في المساء تراين يعني 120 درجة زي ما قلت بين القمر والمشتري، هاي بتساعد في تعزيز الروابط العائلية، تعطينا كمان فرصة لمكسب مالي. اللي بعديها سيكستايل يعني 60 درجة بين القمر وأورانوس، هاي متأخر كتير الساعة 11:30 بالليلة جاية، تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستفيد منها. آخر زاوية عند منتصف الليل تقريبا اقتران بين القمر ونبتون، ما بتخلينا نكون عمليين في تصرفاتنا لأنه بنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين من حوالينا.
3: وننتقل الآن لنرى تأثيرات القمر على الأبراج ونبدأ بها الحمل.
4: الحمل مر عليه يومين ما كان مرتاح، ومع الأسف اليوم كمان لسه نوع من الضغط بينال منه، يعني ممكن يكون مثلا تعبان نفسيا أو جسديا، ما عندوش هذيك الرغبة للإقبال على عمله. والحقيقة في هون أكثر من سبب، لكن أهم شيء أنه يعرف الحمل أنه أحسن له أنه ما يقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، لأنه زي ما قلت في عنا خلو مسار. إذا يحاول ينجز فقط الشيء الضروري والعاجل من عمل تراكم عنده من قبل من امبارح او اول امبارح. بيلاحظ كمان مولود برج الحمل انه في ساعة متأخرة من بعد الظهر هناك بيفتح صفحة جديدة، في المساء بيكون مليان طاقة ومليان نشاط وقادر على مواجهة مشاغله. بتم عنده مولود برج الحمل اجواء رومانسية دافية.
3: ماذا عن الثور؟
4: الثور اليوم من ناحية جسمانية في بحر النهار أفضل من الحمل، وهو نشط اجتماعيا، قادر أنه يلتقي مع أشخاص بيرتاح لهم، بس إذا في صديق واعد وينفذ له مطلب على الأغلب مش راح يطلع في يده. ممكن كمان في آخر لحظة بتكون عنده مثلا دعوة موجهة لحضور حفلة أو كذا فتلغى في آخر لحظة، ما يستغرب. في كمان مشكلة ثانية عند الثور، في ساعات بعد الظهر والمساء بيدخل الفترة مش كتير مريحة، ما في مخاطر أبدا ولكن نوع من الملل ممكن ينال منه. فبنقول لمولود برج الثور اللي معوضك الشمس الموجودة بالسرطان ممكن أنه يعني تقوم ببعض الأشغال اللي تراكمت عندك من قبل، ويدير باله في علاقته مع الإخوة والجيران لأنه أفكاره مش هلد مقبولة عندهم.
3: أخبار الجوزاء؟
4: الجوزاء مركز على العمل والمركز الاجتماعي تماما مثل امبارح، بس اليوم يختلف تماما عن امبارح، ما بيقدر يقوم ولا بأي خطوة في مجال العمل. إذا كان موظف ما يتقرب من المسؤولين، ما يطلب منهم أي مطلب مش راح يطلع بنتيجة. إذا كان بيشتغل بشكل حر مستقل كمان ما يحاول أنه يدخل تغييرات جذرية على طبيعة عمله. في المساء الجوزاء بينشط هناك اجتماعيا، ممكن جدا أنه يطلع سهر الليلة أو يجي صديق يسهر لعنده. المهم الأجواء بتكون مريحة لأعصابه أكثر من النهار.
3: أخبار السرطان؟
4: السرطان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج. ألا اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكتر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار يديروا بالهم في عمليات الاستيراد والتصدير. في ساعة متأخرة من بعد الظهر وفي المساء السرطان تنصب أفكاره على العمل والمركز الاجتماعي، بيدرس من الليلة شو أحسن خطوة ممكن يقوم فيها بكرة وبعده حتى يدفع بمصالحه في هذا المجال.
3: ننتقل إلى الأسد.
4: الأسد مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي. هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس يديروا بالهم ممنوع يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال، ممنوع يدخلوا بشراكة مالية جديدة. إذا في شراكة قائمة خلوها مثل ما هي، ما يلعبوا فيها. كمان بالنسبة لمواليد برج الأسد بنقول لهم ديروا بالكم يا صحتكم، يا صحة إنسان عزيز عليكم بحاجة للرعاية أكثر لاحتمال الأكبر صحتهم هم. في المساء الأسد بيرتاح أكثر نفسيا وجسديا وبينشط يا في سفر بعيد أو اتصال بعيد.
3: ماذا تقول لمواليد العذراء؟
4: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر. أولا الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، تاني شيء في عنا خلو مسار وعنا تراجع وطارد. ممنوع يلتزموا مواليد برج العذراء تجاه الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. في ساعات بعد الظهر والمساء العذراء بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها.
3: أخبار الميزان.
4: الميزان انضغط في العمل وفي الوضع الصحي، ما كانش في أحسن حالاته. هذا شيء مستمر معه مع الأسف لغاية بعد الظهر، فبنقول له أنجز فقط الشيء اللي تراكم عندك من العمل، ما تبادر بعمل جديد. في ساعات بعد الظهر والمساء الميزان بيركز أكثر على موضوع الشراكة، خاصة الشراكة العاطفية، والأجواء الرومانسية بتكون دافية.
3: أخبار العقرب.
4: العقرب تشتد الرغبة عنده للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. بعد 3-4 أيام بتكون الأجواء أفضل بكتير من هلا. ممكن يجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية. في ساعة متأخرة من بعد الظهر والمساء بيبدأ العمل يتراكم تدريجيا قدامهم. هاي إشارة بكرة وبعده، فينتبهوا من الليلة لأكلهم وراحتهم.
3: وصلنا للقوس.
4: القوس مشغول مثل امبارح في تنظيم أموره البيتية والعائلية والعقارية، بس اليوم يختلف تماما. لا يستطيع أن يدخل أي تغيير ولو بسيط حتى على المسكن، وطبعا ما يفكر بتغيير المسكن، هذا كله بيكون خطأ. وشراء أو بيع عقار كمان بيعطي نتيجة سلبية. أفراد العائلة ممكن يتفاهموا معه. في المساء هناك القوس بدخل فترة أفضل بكتير من النهار، بتدفع فيه للتقرب من الأحباء، بمضي سهرة حلوة مع حبيبه، وبيجيهم كمان خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
3: أخبار الجدي اليوم.
4: الجدي بينشط في السفر والتنقل، ولكن أغلبه لمسافات قصيرة. ممكن أنه الجدي يجتاز امتحان أو يجري مقابلة إذا كان مستعد تماما 100% ومركز أثناء الامتحان أو المقابلة. إذا في مجال لتأجيل ليوم آخر بيكون أفضل. هلا الجدي عنده كمان تعامل مع الإخوة والجيران. نصيحة للتجار المحليين، يديروا بالهم في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. في ساعات بعد الظهر والمساء الجدي بفضل الأجواء البيتية والعائلية، بشعر بالراحة داخل جدران بيته ومع أفراد العائلة.
3: ننتقل إلى الدلو.
4: الدلو من امبارح مشغول في تنظيم ميزانيته. اليوم كمان في أولا فرصة للحصول على مكسب مالي. هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم ممنوع منعا باتا شراء أي حاجة ثمينة، ويخففوا من النفقات قديش بيقدروا. في المساء الدلو بينشط في السفر والتنقل، ولكن لمسافات قصيرة. بيعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. ساعات المساء ممتازة للطلاب الابتدائي والثانوي للدراسة والمطالعة.
3: ونختم مع الحوت.
4: الحوت طبعا مليان طاقة، مليان نشاط من القمر الموجود عنده، كمان الشمس الموجودة بالسرطان تمده أيضا بالطاقة، ومع كل ذلك لا يستطيع أن يبادر ولا بأي خطوة جديدة في هذا اليوم، يحاول أنه ينجز شيء تراكم عنده من امبارح. كمان بالنسبة للحوت بيلاحظ أنه شعبيته في التصاعد، الحواليه بيميلوا للتعاون معه. في ساعات بعد الظهر والمساء الحوت تنصب أفكاره حول دراسة الميزانية في محاولة لإدخال التعديل عليها.
3: ونختم في الأخير مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم، مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
4: نعم يا رضا، اخترت ممثلة ومغنية، هي ممثلة كوميدية إنجليزية وكمان سيناريست، اسمها جينيفر ساوندرز.
3: شكرا جزيلا إبراهيم حسبون، ويومك سعيد.
4: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
3: الله يعافيك، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: أحدث اليوم 6 يوليو تموز، ومن العام 1484 البحار البرتغالي دييغو كاو يكتشف مصب نهر الكونغو. عام 1573 تأسيس مدينة قرطبة الأرجنتينية على يد المستكشف الإسباني خيرنيمو لويس دي كاربيرا. عام 1785 اختيار الدولار كعملة للولايات المتحدة بالإجماع. عام 1975 إعلان استقلال جزر القمر عن فرنسا. عام 2005 اللجنة الأولمبية الدولية تعلن عن اختيار مدينة لندن لاحتضان الألعاب الأولمبية الصيفية لسنة 2012. أما عام 2017 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو تدرج البلدة القديمة في مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر. مواليد هذا اليوم 6 يوليو تموز من العام 1907 فريدا كاهلو، رسامة مكسيكية اشتهرت بلوحاتها الشخصية وصورها الذاتية وأعمالها المستوحاة من طبيعة المكسيك. عام 1931 إيميلي نصر الله أديبة لبنانية. عام 1946 سيلفستر ستالون ممثل أمريكي مخرج ومنتج وسيناريست وأيضا منتج أمريكي من أصل إيطالي فرنسي، ولد في نيويورك وترشح لجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم روكي الشهير، وحصل أيضا سيلفستر على جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل مساعد في فيلم كريد. اشتهر سيلفستر بتأدية أدوار الحركة في أفلامه، ومن أشهر أفلامه طبعا روكي ورامبو. أيضا من مواليد اليوم من العام 1970 غدا عبد الرازق، ممثلة مصرية وأيضا اشتهرت بأحد أدوارها في مسلسل عائلة الحاج متولي، وكانت هي الانطلاقة الحقيقية لها. أما أيضا من العام 1972 إيزابيل بولاي، وهي مولودة في مغنية كندية مولودة في كيبك، واشتهرت بألبومات إتادا موغا وميو كيسيبا، وقد باعت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 4.5 مليون نسخة من ألبوماتها. سنستمع إلى إيزابيل.

فإذا إيزابيل بولاي من مواليد هذا اليوم وبارل موا وأيضا من مواليد اليوم من العام 1975 مغني راب الأمريكي شهير 50 سنت وهو ممثل أيضا ومنتج تلفزيوني ورائد أعمال ومستثمر كبير وهو أحد أشهر فناني الراب في الولايات المتحدة. بدأت شهرته بعد إصداره لألبومه الأول عام 2003 Get Rich or Die Trying وأغنية In The Club الشهيرة. أما مبيعاته فوصلت إلى 22 مليون نسخة حول العالم وأكثر من ذلك أيضا، ويكون بذلك أحد أنجح فناني الراب من حيث المبيعات. وسننهي هذه الفقرة بأغنية ل 50 سنت.

0: 50 سنت من أشهر فناني الراب من مواليد هذا اليوم. والآن ننتقل إلى نتائج المونديال.
1: إذن المونديال ما زال مستمرا
0: بمفاجآته.
1: نعم بمفاجآته ببلدان كبيرة خرجت من طبعا المونديال. البارحة رأينا خروج البرازيل،
0: يعني صراحة مصدومة. هلا مش مصدومة، لأن بالفعل كان هنالك الكثير من التوقعات عن الأداء البرازيلي الذي تراجع، ولكن أن يخرج في هذه المرحلة هي هذه الصدمة.
1: نعم، من النرويج، يعني النرويج لأول مرة يصل إلى طبعا ربع النهائي. احتفلوا امبارحة لأنه أرلينغ هالاند قاد احتفالات النرويج الشهيرة المعروفة باسم تجديف الفايكنج بعدما قرع الطبل. طبعا شفناه أمام حشود المشجعين طبعا بعد الفوز على البرازيل، فيما يواصل المنتخب الرقص على إيقاع نجم المتألق بعد بلوغه ربح نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
0: وهدفين يعني يا نعمات، مش هدف واحد،
1: هدفين
0: يعني لما كانوا من
1: وفعلاً
0: تسجيل هدفين في المرمى البرازيلي.
1: ولكن رأينا أيضا يعني نيمار الذي بكى في نهاية هذا اللقاء وأعلن بأنه سينهي طبعا مشاركاته الدولية، يعتزل اللعب الدولي، يعني لن يكون مع الفريق البرازيل. بعد الآن رأيناه ونراه وهو يبكي، كان يود أنه ينهي طبعا
0: مسيرته،
1: لاعب كبير،
0: يعني
1: مسيرته
0: بطريقة أخرى.
1: بطريقة أخرى فريق البرازيل
0: صعب
1: لم يكن
0: مش سهل على نجم كبير،
1: مش سهل إطلاقا. وهو لاعب كبير، ولكن يبدو الحظ في النهاية يعني لم يوافقه، ليس فقط في هذه كأس العالم ولكن خلال مسيرته، في نهاية مسيرته. طبعا البارحة رأينا طبعا خروج البرازيل، النرويج 2 برازيل 1، ولكن أيضا خروج البلد المضيف المكسيك.
0: نعم، مقابل إنجلترا التي فازت بثلاث أهداف مقابل هدفين.
1: نعم، يعني فوز يستحق الإنجليز، ولكن المكسيك أيضا لعبت بشكل جيد. والمكسيك كان كما نعلم يعني ليست من البلاد القوية جدا، ولكنها وصلت
0: نعم.
1: يعني
0: إن هذا العالم، هذا العام المفاجآت كثيرة، ولكن ليش لا، يعني حلو أنه كمان نشوف
1: مفاجآت،
0: نشوف بلدان جديدة تحاول وتستحق أن تصل. ليش دايما يعني ما نشوف دايما الفرق هي بذاتها، الفرق نفسها التي تتأهل.
1: كبير مثلا أذهلنا.
0: نعم.
1: بوروغواي أيضا التي خرجت من قبل فرنسا. نعم. مؤخرا، يعني بلدان فعلا لم تكن أكيد يعني اشتغلت على نفسها، ولكنها ليس لم تكن البلدان اللي بنعرفها جميعا.
0: صحيح.
1: يعني الآن بدأ اللعب،
0: هلأ بدأ الجد ولكن بعتقد الأداء صار مرسوم وصار مفهوم أداء الفرق واستراتيجيات.
1: هلأ رح نشوف.
0: نعم، فهلأ صار
1: هلأ يعني شوفي، كرة القدم لا تعرفي، أكيد في هناك فرق كبيرة، ولكن لا أحد يعلم، سيكون هناك مفاجآت. يعني مباريات ننتظرها بفارغ الصبر، يوم الخميس سيكون هناك فريق الفرنسي مع فريق المغرب.
0: المغربي نعم،
1: هذه
0: مباراة صعبة جدا،
1: مباراة قوية. مصر
0: الكل منتظرة.
1: نعم، ومصر أيضا مع الأرجنتين
0: أيضا
1: صعبة جدا راح تكون. سنرى. ولكن هناك مباريات أخرى، البرتغال إسبانيا هذا المساء، والولايات المتحدة بلجيكا الثانية صباحا. سنتحدث بكل ذلك مع زميلنا وديع فيعان،
0: شو رأيك؟
1: وأيضا عن الولايات المتحدة هناك خبر راح نحلله، ربما مع
0: راح نحلله وراح نشوف
1: شو الأسباب،
0: يعني شو تعليق صحافي كمان. يعني
1: القانون الدولي راح، والقانون في الرياضة أيضا يبدو أنه هناك مشكلات.
0: سنرى كل ذلك مع زميل وديع فعاني، ولن نتوقف مع أغنية.

0: والآن مع الفقرة التالية أترككم مع زميلة مايا والمخرجة اللبنانية لينا أبيض.
1: لقاء الصباح.
2: نستضيف اليوم المخرجة اللبنانية لينا أبيض. صباح الخير يا لينا.
3: صباح النور.
2: أهلا وسهلا فيك على راديو مونتي كارلو الدولية. لينا اليوم حديثنا عن العرض المسرحي حبيبتي ارجعي على التخت. يعني هذا العرض على مسرح كاد بيروت والذي بدأ في 2 يوليو تموز من هذا الشهر. خبرينا عن هذه المسرحية التي ليست المرة الأولى التي تعرض.
3: نعم الحقيقة هذه ثالث مرة بنقدمها ببيروت. قدمناها من شي 12 سنة ورجعنا قدمناها من شي 7 سنين. مسرحية هي أمريكانية للكاتب الأمريكاني جريك كاليرس وسحر عساف وطارق تميم، هني اللي ترجموا النص للعربي ولبنانو كمان ليكون في عنده هيك نكهة لبنانية. والحقيقة تاني مرة قدمناه المخرج الأمريكاني كان مدهش قديش هالمسرحية أخذت نجاح ببيروت
2: وكان موجود فيها كمان.
3: نعم
2: وكان موجود فيها كمان حضرها.
3: إجا بيروت لأنه بده يشوف، مع أنه ما كانوا سمحين له الدولة الأمريكية، ما كان سمحت له والأدمينستريشن ما كان سمحت له يجي على بيروت، بس إجا وكان معجب وكتير حب طريقة تقديم المسرحية وكيف نحن اشتغلنا على المسرح، ما أبدا مش بطريقة كلاسيكية، وكيف نحن تصرفنا بالنص بطريقة هو يعتبرها ذكية وكثير حب. وكانت فعلا مفاجأة حلوة بالنسبة لنا أنه الكاتب حلو. يجي على بيروت ويحضر.
2: وليه عم بتعدوها هلأ للثالث مرة للمسرحية؟ يعني مفاجأة من بعد سنوات كثيرة تعد من جديد.
3: نعم أول شيء المسرحية أخذت نجاح كتير كبير، كان جاي عبينا نرجع نشتغل أنا وسحر عساف وإلي يوسف، كان صلنا زمان ما اشتغلنا سوا. سحر عساف سافرت على أمريكا فترة طويلة 5-6 سنين وإلي يوسف صار عايش ببيروت، وكان جاي عبينا نرجع نشتغل سوا مع أنه الحياة فرقتنا وما عندنا كتير وقت نقعد سوا مع بعض، بقى فكرنا أنه بجوز أحلى تجربة كانت نرجع نشتغل بطريقة سريعة، نرجع نشتغل على هالمسرحية.
2: نعم حلو. طيب لينا خبرينا، يعني هيدا النوع من المسرحيات قليل جدا ما نشوفه، يعني المشاهد لما بده يفوت على المسرح بيتفاجأ في سيت اب معين، في مثل اميرسيف ثياتر بيقولوا له المسرح الانغماسي، هيدا التكوين كله بتخلي كمان المشاهد يفوت بأجواء السردية. هل اعتمدتوا هيدا النوع من المسرحيات عن قصد ولا هو يعني المسرحية هي هيك كانت من الأساس؟
3: لا أبدا، هي المسرحية أبدا مش معمولة لتتقدم بهالطريقة، هي معمولة لتتقدم بطريقة كتير واقعية وكتير كلاسيكية. هي مفروض بتكون من المسرحيات اللي بيسمون بدروم بلاي، يعني المسرحيات اللي بتصير بغرف النوم. وعادة على المسرح بيكون عندك غرفة نوم والجمهور عم يتفرج عليها. هالمرة نحن حبينا وأخذتني وقت لفكر بهالقصة بهالفكرة. كان جعبالي إنه الجمهور يكون كتير قريب من التخت اللي هو الفضاء المسرحية، ويكون حول التخت من 4 جهات. بقى لو بتفوتي على المسرح الحقيقة بتشوفي خشبة مغطية بشرشف أبيض كبير، وفي شرشف تاني ناطر للممثلين، والجمهور على 4 جهات. بقى بيحسوا هن، الجمهور بيحس بحالة حميمية كثير قريبة، بيتفرجوا على الممثلين بس يتفرجوا كمان على الجمهور. لأنه الضوء قوي لدرجة أنه بتشوف الجمهور قاعد، وأكثرية الجمهور أكثرية أعضاء الجمهور كثير بحبوا هالتواصل بين مع المسرحيين مع والجمهور. بقى هالشغلة كثير ممتعة لأنه بيتفرجوا على حالهم وبيتفرجوا على الممثلين،
2: بحس حالهم جزء من المسرحية كمان.
3: نعم.
2: طيب يعني كان عندك رسائل متعددة من خلال مسرحياتك السابقة، من الثورة السورية، من سرطان الثدي، دايما كان عندك رسائل من خلال هذه المسرحية، شو رسالتك الأساسية كانت؟
3: هلا شوفي اللي ممتع بهاي المسرحيه، اول شيء انه هالقد قريبه على الجمهور انه هو بيفرج على حاله. يعني عم نقدم له للجمهور صورة بذات الوقت فكاهية ومهضومة وخفيفة، بذات الوقت كتير واقعية عن الزواج. عن الزواج وعن يعني كيف واحد بيضله عايش بهالحالة اللي هي كتير صعبة، لأنه واحد بيتجوز وبيكون مغروم وبيكون مثل ما بيقولوا باللبناني معمع قلبه، وبعدها شوي شوي مع الوقت بيكتشف انه هيدا الشخص هو بجوز ما بقى بتفق معه. بس هي بالمسرحية فيها كتير حب، يعني هي المرة بتفيق وبتكتشف انه هي ما بقى تحب جوزها وبتندهش لانه بتزعل كتير انه هي ما بدها تطلق. بتقول له انا ما بدي اطلق، بس بيصفي قاعدين بهالليل قاعدين عم يفتشوا على حلول انه ليش كانوا يحبوا بعض وكيف كانوا يحبوا بعض وشو بيتذكروا من هالحالة الحب يلي كانوا موجودين فيها. وبعدين بيوصلوا على الموضوع الأساسي بالزواج وهو الحالة الجنسية، إنه شو هي هالشهوة اللي كانت موجودة وبجوز راحت، طب كيف فيها نرجع نسترجعها. بتصور في شيء كتير ممتع وكتير حقيقي، بتصور ما في رجال وبرا ما وقفوا بهالحالة، والناس فعلا ببيروت كانوا يقولون لنا أنتوا كنتوا قاعدين معنا بالتخت، كنتوا بالخزانة، كنتوا تحت التخت، كيف سمعتوا كل هالقصص؟ كيف الحكي اللي بيحكوها الكابل لدرجة واقعي ولدرجة إنساني ولدرجة حميم وحقيقي، إنه الناس اللي تفرجوا على المسرحية ببيروت حسونا نحن كنا قاعدين معهم لما صارت معهم هالحالة. بقى شغلة ممتعة الحقيقة.
2: يعني لجأتوا لقصص حقيقية حتى رجعتوا قعدتوا بلورة هذه القصة على الأسلوب اللبناني؟
3: نعم نعم نعم، لأنه فعلا مثلا بتقول له نحن التقينا أول مرة التقينا كنا باروميتر اللي هو قهوة كتير معروفة، مطعم كتير معروف في بيروت والناس كتير بتحبه، ولازم بتشوف شو حلو لما الناس بيندهشوا إنه هي عم نحكي عن باروميتر، يعني عم نحكي عن مطعم هني بيعرفوه هني راحوا عليه. بقى هيدي اللبنة بتصور شغلة كتير مهمة ونجحوا فيها سحر عساف وطارق تميم ليقربوها أكثر للجمهور. ليحكوا عن الأسامي، هو اسمه جاد وهي اسمه لين، الولد اسمه نينو، بيحكوا عن بيروت بيحكوا عن غلا بيروت. فشغلة كتير ممتعة بالنسبة للجمهور، والجمهور بحب انه يسمع قصصه، مش صحيح. يسمع قصص بس ناس غريبين او ما بيعرفون او من مجتمع مختلف.
2: وبالجزء هيدي النسخة الجديدة هل اختلفت عن النسخات القديمة؟ هل عدلتوا عليها او حسيتوا يمكن انه بعض الوضع هو بذاته من 10 سنين لهلأ بلبنان؟
3: نعم، هو الحقيقة اللي اختلف انه هني صار لهم هديك المرة كان صار لهم 7 سنين مجوزين اخر مرة قدمناهم، هالمرة صار لهم 12 سنة مجوزين. وبتصور كمان غيرنا التقل القصص، يعني هديك المرة كانوا

0: الشوط الأول كان المنتخب الإنجليزي متقدم، إلا أن خوليو كينونيس هو المهاجم المكسيكي الذي برز في هذا المونديال، هو محترف في الدوري السعودي، قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول 2-1 هنا للمنتخب الإنجليزي. بداية الشوط الثاني طرد مدافع إنجليزي كانسا في الدقيقة 54، ثم ركلات الترشيح التي كانت لعبت دور مهم جدا في الدقيقة 60 لإنجلترا حولها هاري كين، في الدقيقة 66 لخيمينيز حول للمكسيك حولها خيمينيز. إذن 3-2 وبقيت النتيجة على حالها برغم من أن المنتخب المكسيكي كان يلعب بزيادة عددية برغم من تشجيع الجمهور المكسيكي الرائع لطوال هذا المباراة.
1: فعلا يعني إنجلترا فازت على المكسيك رغم أنه كان عددهم 10 لاعبين مقابل 11 لاعب للمكسيك. هل رأيت فريق إنجليزي قوي؟
0: فريق إنجليزي قوي، مباراة جميلة، مباراة قوية، مباراة مستوى عالي حقيقة، تعيدنا إلى هذه المواجهات الاستثنائية التي نراها أحيانا في بطولة العالم. مباراة مواجهة بين منتخبين مختلفين تماما في طريقة اللعب، في الأداء إلى آخره، ولكن جميلة جدا حقيقة.
2: يعني نتوقع نتائج من المنتخب الإنجليزي هذا العام؟
0: ممكن هذا ممكن. بالطبع المنتخب الإنجليزي أصلا كان يعتبر من بين المنتخبات القوية المشاركة في هذا المونديال، هو الذي يجري خلف لقب أي لقب عالمي أوروبي أكيد. منذ تحديدا مونديال 66،
2: خاصة أنه هن اللي اخترعوا هذه اللعبة، فلازم
0: يعني. هذا ما يقال.
1: الآن نذهب إلى الفايكينج والبرازيل.
2: يعني كنا نتكلم أمس عن الأداء البرازيلي وكيف تراجع هذا الأداء في السنوات الأخيرة، ودليل أمس
0: والدليل أمس. نعم. صحيح هذه المباراة كنا ننتظر الكثير من المنتخب البرازيلي، ولكن للأسف يعني لم نرى منه أداء مقنع في هذا اللقاء، بعكس ذلك منتخب النرويج الذي لم يكن أمامه أي شيء يخسره تمكن من أن يفرض نفسه. كان هناك ضربة جزاء حقيقة في الدقيقة 14 لو حولها برونو غيمارايش ربما لا تقدم المنتخب البرازيلي، فيما بعد أيضا حصلوا على فرصة رائعة خلال الشوط الثاني كان من الممكن أن يتقدموا، ولكن لم يحصل ذلك. إلى نهاية اللقاء دقيقة 79 ثم دقيقة 90 مع هدفين لهذا المهاجم الاستثنائي ربما الأفضل في العالم كمهاجم هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، وفي نهاية اللقاء تقليص الفارق من ضربة جزاء حولها نيمار دخل في دقيقة 68، ولكن لم يأتي بإضافة حقيقة في نهاية المشوار العالمي بالنسبة لهذا اللاعب البرازيلي الاستثنائي. كان ينتظر منه الجمهور البرازيلي الكثير، ولكن على الأرجح لم يعد في المستوى،
1: وهو عائد أيضا من إصابة كما يعلم الجميع، وهو يعني أعلن اعتزاله للاعب الدولي بعد هذا يعني بعد هذا اللقاء. إذن لن نرى طبعا نيمار في أي مباراة مع البرازيل بعد الآن. والفرق يعني والمدرب المشهور جدا قال بأنه هذه ليست النهاية للبرازيل ولكن هي البداية، لأنه ربما سيعمل مع يعني مع لاعبين جدد ومع لاعبين صغار السن ليبني ربما وعودة ربما الفريق البرازيلي إلى ما كان عليه. هذا ما سنراه ربما.
2: هل هي فعلا
1: في
2: المشكلة أنه الصغر في السن؟
0: بالنسبة للتشكيلة ربما، لأن هناك الكثير ليس السن بحد ذاته، ولكن ربما نقص الخبرة. هناك طبعا من يلعب كثيرا حتى في سن مبكر، وهناك من ليس له خبرة كبيرة. هناك تجديد حقيقة بالنسبة لهذا المنتخب البرازيلي، المدرب كارلو أنشيلوتي مدرب إيطالي، أول مرة مدرب أجنبي يشرف على فكرة المنتخب البرازيلي يأتي. بالطبع هو لديه خبرة كبيرة، هو طموحات كبيرة، ولكن كرة القدم البرازيلية في أزمة، هذا ليس جديد منذ سنوات وسنوات. على مستوى التكوين، على مستوى الأندية، على مستوى كل هؤلاء اللاعبين الذين يهاجرون بكرا جدا يعني، ويلعبون في بطولات مختلفة مع أساليب مختلفة، ومن الصعب تكوين منتخب البرازيل، ونرى ذلك منذ سنوات بالرغم من مواهب استثنائية كنيمار كفينيسيوس جونيور وغيرهما.
1: أكيد. دعنا نتحدث الآن عن مباريات
2: الخبر الأعظم. نريد الخبر الأعظم.
1: الخبر الأعظم، شو رأيك الفيفا يعلق عقوبة مهاجم أمريكا؟

0: لا صحيح، بلوغون كان طرد.
1: نعم
0: بالفعل. إذا المهاجم فلورين بالوغون الذي يلعب مع فريق موناكو في الدوري الفرنسي كان طرد في المباراة السابقة ضد البوسنة بطاقة حمراء مباشرة للتدخل الخشن، والآن تعلق أو تتغير هذه العقوبة. عادة في المونديال دائما اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء لا يلعب المباراة التالية، أحيانا مباراتين حسب خطورة الخطأ يعني والبطاقة الحمراء. هنا تغيرت العقوبة عشية مباراة الولايات المتحدة ضد بلجيكا، وقالوا إن هذه البطاقة الحمراء معلقة، يعني إذا عاود نفس الحركة ونفس المداخلة الخشنة في مباراة لاحقة ستحسب. إذن تعليق هذه العقوبة شيء غريب جدا حقيقة، وخاصة أنه هناك صحف بما في ذلك صحف أمريكية تقول إن كان هناك تدخل مباشر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتصل بالاتحاد الدولي رئيس الاتحاد على الأرجح ليطلب منه ذلك. وعلى كل حال كان هناك تعليق على حساب الرئيس الأمريكي فيما بعد هو مبسوط ويقول هو قرار محق إلى آخره. صحيح،
1: أين العدالة؟ يعني أين العدالة بالنسبة للفرق الأخرى؟
2: وهل يضع تساؤلات على كل القرارات التي اتخذتها الفيفا؟
0: هذا ممكن صحيح، يعني هناك الكثير من التساؤلات الآن، علما أن على ما فهمت أنا أحاول أن نقرأ الأنظمة، أنظمة الاتحاد الدولي وكأس العالم والعقوبات إلى آخره. عادة الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني في قرارات كهذه هو يتخذ القرار، لا يوجد طلب عادة من الاتحادات الوطنية من أجل
1: هنا الوضع مختلف
0: تعديل هذا النوع من القرارات. وهذا قد يفتح أيضا الباب أمام إجراءات مماثلة، يعني مثلا منتخب فرنسا يقول في فرنسا لما لا ممكن أن نطالب
1: بإلغاء
0: بطاقات بطاقات الصفراء التي منحت أمام الباراغواي مؤخرا،
1: والمغرب أيضا هناك
0: والمغرب أيضا
1: يعني
0: نعم صحيح. بالنسبة للبطاقات الصفراء عادة هي تعلق نهائيا بعد مباريات نصف النهائي، يعني قبل المباراة النهائية وقبل نصف النهائي عفوا. وإذا بالنسبة لهذه البطاقة الحمراء غريب، الآن بالوغون ربما هو لاعب مهم بالنسبة للمنتخب الأمريكي ولكن ليس لاعب استثنائي يعني بين الأفضل في العالم، يعني بالنسبة للمنتخب البلجيكي صحيح احتاج الاتحاد البلجيكي ولكن اللاعبون يقولون يعني هو لاعب آخر ليست مشكلة بالنسبة لنا
1: صنرة.
0: ولكن صحيح هي قضية هي كقرار بحد ذاته الأول على ما أعتقد وعلى ما يعتقد
1: فعلا، يعني صدم صدم الرياضيين وصدم العالم بهذا.
0: صحيح يعني هي سابقة من هذا النوع
1: سابقة. إذن دعنا نتحدث الآن عن مباريات الليلة، برتغال إسبانيا والولايات المتحدة وبلجيكا. سريعا
0: صحيح بسرعة، إسبانيا البرتغال مهمة جدا لأن هنا تحدث عن منتخبين يعتبر المنتخب الإسباني كالمرشح ربما رقم واحد على كل حال من أبرز المرشحين على اللقب، وإن حتى الآن ما شاهدناه من المنتخب الإسباني ليس استثنائيا ولكن هذا طبيعي أيضا طبيعي أيضا نرى هذا النوع من المنتخبات تتحسن أيضا، بدأ بسهولة ببطء على أساس أن المواجهات الأولى لم تكن صعبة. المواجهات حتى الآن ليست صعبة حقيقة بالنسبة للإسبان. الآن أمام البرتغال الأمور مختلفة، هناك منتخب برتغالي طبعا قوي مع كريستيانو رونالدو أحد أبرز نجوم كرة القدم في لنقل منذ 20 سنة حتى الآن، لاعب تخطى 40 من عمره مهم جدا، قد تكون آخر مباراة في المونديال له أيضا مهمة جدا. المنتخب البرتغالي باستطاعته أن ينافس منتخب إسبانيا باستطاعته أن يتقدم أيضا إلى الدور التالي. بالنسبة لمباراة الولايات المتحدة بلجيكا، منتخب بلجيكي هو أيضا بدأ بصعوبة تحسن بعض الشيء، ممكن أن يتحسن منتخب متجدد يجدد في مواجهة منتخب أمريكي طبعا في الولايات المتحدة. الكرة القدم ليست رياضة أساسية أكيد ليست رياضة أساسية أكيد. يلعب في بلده هناك حماس شديد هناك أيضا
1: اشتغلوا على الفريق أيضاً. يعني شفنا الفريق أيضا الولايات المتحدة لم نكن نتوقع النتائج اللي أم فيها ليس كذلك يعني أيضا
0: صحيح ولكن أيضا نعمات يعني أيضا المنتخبات التي وجهها المنتخب الأمريكي حتى ليست الآن ليست قوية. منتخبات قوية صدر أمام منتخب بلجيكي بالطبع ربما أصعب خصم سيواجهه حتى الآن في هذا المونديال. منتخب أمريكي متواضع من ناحية الفنيات ومن ناحية التكتيكية ولكن قوي جدا من ناحية البدنية هم اللاعبون الذين يجرون بسرعة يقاتلون على أرض الملعب ربما أسلوب مختلف بعض الشيء بالرغم من أن أغلبية اللاعبين الآن محترفون في أوروبا.
1: إذن سنرى هل اليوم مع بالغون الذي سينضم لهم بعد طرده بعد أن كان حصل على طبعا البطاقة الحمراء ولكنه يعود وسيلعب إذن غدا صباحا الساعة 2 صباحا بالتوقيت الفرنسي مع الفريق الولايات المتحدة والليلة الساعة 9 البرتغال إسبانيا. شكرا جزيلا زميلنا وديع فيعاني على كل هذه التفاصيل.
0: شكرا لكم نعمات وما إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء غدا.
0: إلى اللقاء. مجرم.

0: دادي يانكي وأغنية لكأس العالم. طبعاً في كل يوم نستمع إلى أغنية مختلفة.
1: أي أغنية الأحلى لإلك نعمات؟
0: حي الناشام. أكيد كل واحد بيكون
1: كل أغنية
0: بلده إلها. لا كل أغنية جميلة جدا. أغنية الفريق المصري فعلا حلوة كمان. سمعتها فعلا جميلة جدا.
1: حلوة الأغنية تكي. نعم. حماسية فيها إيجابية فيها ما بعرف هيكي بتخلينا هيكي بتوعي فينا مشاعر
0: فعلا معين. وكأس العالم الكل عماله بتفرج عليه والكل عماله طبعا بغني هاي الأغنيات وخاصة أغنية بلده أو بلدان أخرى
1: لأنه خاصة أكيد أنه في بلدان عربية جدا
0: حتى الآن بقت بلدين هذه المغرب ومصر. سنرى ماذا سيحدث معهما ونستمر طبعا بتغطية المونديال كل يوم مع زميل وديع فيعاني وأيضا نحن نقوم بعمل يعني هيك جرد نعطي النتائج طبعا في بداية لقائنا كل يوم.
1: فإذا الآن سننتقل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم.
0: أكيد مساحة حرة.
1: وفي مساحتنا الحرة اليوم ستكون نعمات مع أوغاريت يونان رائدة ثقافة اللاعنف في لبنان والعالم العربي.
0: بعدما يقارب 3 عقود من النضال المتواصل يقف لبنان أمام لحظة قد تدخل تاريخ القانون والحقوقي. فبعد موافقة لجنة الإدارة والعدل على مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام لم يبقى سوى تصويت الهيئة العامة لمجلس النواب ليصبح لبنان أقرب من أي وقت مضى إلى إنهاء واحدة من أكثر العقوبات إثارة للجدل. لكن خلف هذا المشروع قصة أطول بكثير من جلسة برلمانية أو تصويت سياسي، إنها قصة أشخاص آمنوا بأن الدولة لا ينبغي أن ترد على القتل بالقتل وأن العدالة يمكن أن تكون قوية من دون أن تسلب الحياة. ضيفتنا اليوم واحدة من أبرز الوجوه التي قادت هذا النضال منذ 90ات القرن الماضي، الباحثة وعالمة الاجتماع والكاتبة والناشطة في مجال اللاعنف وحقوق الإنسان الدكتورة أوغاريت يونان. أهلا وسهلا فيك معنا.
2: أهلا فيك.
0: سعيدين بوجودك معنا لهذا اليوم.
2: تسلمي.
0: دكتورة أوغاريت، قبل أن نتحدث عن مشروع القانون أريد أن أعود بك إلى عام 1997 عندما صدر كتابكما. نعم. عقوبة الإعدام
2: تقتل.
0: طبعا تقتل. وبدأتما حملة كان كثيرون يعتبرونها مستحيلة. هل كنت تؤمنين فعلا أن لبنان سيصل يوما إلى هذه اللحظة أم أن الحلم كان أكبر من الواقع؟
2: هلأ نحن ابتدينا وليد صليبي المفكر ولا اللي رحل من 3 سنين ابتدينا بهيدي ولما طرحت الفكرة أول مرة كان آخر سنة 96 وصار يقولوا يمكن لبنان غير مستعد أو أنه صعبة هذه القضية لأنه بتعرف في قضايا بتكون شوي كأنها تابو أو يعني صعبة.
0: صعبة. نعم.
2: وتعتبر أيضا كأنها نخبوية أحيانا أو أنه عنا هموم كتير وقضايا كتير يعني هي
0: ليست من الأولويات.
2: هلا بكل دول العالم لما ألغوا الإعدام لم يكن من الأولويات. هو قضية فعلا كتير خاصة. أولا لا علاقة له بالإحصاءات، بيقولوا الرأي العام أغلبه مع الإعدام، هي ولا مرة كانت مسألة إحصاءات. بكل دول العالم لما ألغوا الإعدام كان الرأي العام أغلبيته مع الإعدام، لذلك هو قرار ما له علاقة لا بالظرف لا بالأولويات ولا بالإحصاءات. طرحت أنا الفكرة وبعدين درسوها يعني 2-3 اللي نحن سوا وبعدين ابتديت أنا ووليد صليبي ومن يومتها قلنا بلا يعني نحن اللي قادرين نعمل هالشي. يعني كان عندنا كل هالثقة مش لأنها سهلة ومش لأنها سريعة، طبعا بدها تاخد سنين. هلأ بلبنان مش كل السنوات هي سنوات لنا، في سنوات للحروب.
0: نعم.
2: في سنوات للنزاعات للأسف. في سنوات لكورونا، في سنوات يعني عديدة في فراغات طبعا يعني، ولكن من 97 لليوم وخلالة يعني بحب أقول هالجملة، نحن ما كان قصدنا فقط أن نلغي القانون. كان قصدنا أن نزرع هذه الثقافة في المجتمع وأن نلغي تدريجيا عدة أمور ونعمل عدة إنجازات هلأ بخبرك عنها.
0: نعم.
2: وبعدين بدو يلتغى من القانون كليا، يعني إلغاء من القانون هي خطوة أساسية ولكن ليست الوحيدة.
0: تغيير تفكير الناس وتغيير نظرة الناس للإعدام. نعم. وللقتل إنه. نعم. القاتل يقتل.
2: أي.
0: نعم. هل استطعتم فعلا تغيير هذه الصورة؟
2: هلأ نحن يعني استطعنا، في آلاف من الناس انضموا للحملة اللي عملناها بس بالأول ما كانوا ألف. بالمدارس لما منروح بيكونوا تلاميذ أغلبهم بيقولوا أنا مع الإعدام أنا مع الإعدام، بعد ما تعملي ساعتين توعية فقط
0: لهم فاهمين خطأ ربما،
2: بتقول إيه، لأنه هم كمان لم يناقشهم أحد. لم يعطيهم الحجج أو بيسمعوا بالمجتمع. في أولاد بيقولوا لنا، كان في أطفال بيقولوا لنا أنه أنا مع الإعدام لأنه قتلوا له حدا أنه حرام، يعني بيفتكر أنه عم يعمل شيء منيح. بالتالي ما في نقاش حول الموضوع، ما في توعية. لما تعمل نقاش بنطلع من المدرسة معظم التلاميذ بيقولوا أنا ضد الإعدام، ويقول لماذا، عنده حجة صار يعني. جميل. عنده إيه متمسك. ما نحن إعلاميين، شباب، جمعيات، قضاة، محامين، السياسيين، النواب، 128 نائب هو عدد النواب في المجلس النيابي اللبناني. نحن عاملين معهم جلسات كأنها دروس خاصة مع كل واحد فرديا، وبعدين استفتاء خطي بيجاوب على استمارة على استبيان. يعني هذا شغل بده وقته،
0: بده
2: مع أهل الضحايا أيضا، ضحايا الجريمة الأولى وضحايا السجن والإعدام.
0: هذا كله رح نتحدث فيه مع
2: حضرتك. هذا كله حصل. ولما عم تفضل تقولي القاتل يقتل، كان في قانون بلبنان اسمه القاتل يقتل. كان القاضي ما يعمل شيء، قتل نقتله، قتل يقتل. هذا القانون عملنا حملة كبيرة عليه، كان أول إنجاز، أول انتصار. 2001 ألغيناه، 94% من النواب صوتوا معنا، بس هذا لوبي ضخم.
0: نعم.
2: لما تعملي هيك شيء معناتها زرعتي أمر جديد ومهم في المجتمع.
0: طيب ليش اخترت عقوبة الإعدام تحديدا؟ لماذا؟ شو اللي جعلها بالنسبة لكم قضية تستحق عمل 30 عاما؟ يعني 30 عاما من عمرك دكتورة.
2: من عمرنا.
0: هل
2: طبعاً.
0: كان هناك حدث شخصي أو قضية معينة مثلا دفعتكم لهذا الخيار؟
2: نحن مؤسسي حركة كبيرة بلبنان والمنطقة العربية لثقافة العنف. ومؤخرا أسسنا جامعة أكاديمية أولى من نوعها في العالم، اسمها جامعة العنف وحقوق الإنسان. بالتالي نحن لا يمكن أن نكون اليونسكو اعتبرتها فريدة في العالم. مهم، نحن لا يمكن أن نكون مع ثقافة العنف وهناك عقوبة إعدام. يعني هي إحدى القضايا
0: أكبر عنف،
2: ولكن هي قضية يعني كمان مطلقة، لأنه حكم الإعدام هو يقتل، يعني حكم مطلق. لما تحكمي ما في بعد منه إعادة تأهيل، ما خلص انقتل الشخص.
0: صحيح.
2: لذلك يعني ما بنقدر ما نكون عم نتناول هالقضية ونشتغلها، واحدة من القضايا اللي بدنا نعمل عليها، واللي كمان صعب كتير كان إنه أشخاص أو جمعيات أو أحزاب يشتغلوا لها. وهذه كانت يعني إذا بدك كمان مش إنه شجاعة بالنسبة لنا، عادي لأنه ضمن ثقافة العنف، بس كان بدها شغل كتير. ونحن أخذنا على عاتقنا هذا الأمر،
0: هذا الموضوع. طب في كتابك بتقولي إنه الإعدام ليس عدالة بل قتل تمارسه الدولة. هذه جملة قوية جدا. لكن ماذا تقولين لمن يرد بأن الدولة عندما تعدم قاتلا فإنها لا تقتل بريئا بل تنفذ حكما قضائيا؟
2: طبعا هي عم تنفذ حكم قضائي، لأنه الإعدام موجود في القانون، وبالتالي خلص تم تبرير الأمر إنه القانون يقول
0: تم تبرير القتل.
2: تم تبريره لأنه في مادة قانونية. نعم. يعتبروا أنه هذا أنا عم بطبق القانون، تطبيق القانون.
0: نعم.
2: القانون ممكن أنه يتضمن عنف، نحن لا نتبع القانون دوما إلا إذا كان مع حقوق الإنسان. القانون مثل ما بيقول المفكر العنف الكبير يلي تأثر فيه غاندي يلي هو ثورو، بيقول الضمير هو القانون الأعلى، وعندما يتعارض مع القانون الأرض يلي عاملينه البشر يلي ممكن يتضمن ظلم، تمييز، عنف، إجحاف، ما في قوانين هيك. واجبنا ومسؤوليتنا أن نطيع أو نتبع الضمير القانون الأعلى، وأن نعصى إراديا، أن نخالف نحن إراديا، وهذا بيكون عصيان ضميري، هذا ليس مخالفة قانون. وبالتالي نحن مع تعديل القانون ومع تطويره، وليس مع أنه نبرر أنه نحن نطبق القانون. إذا كان بيقتل القانون تطبقه، يعني وين أنت لكان قرارك وضميرك، وين حقوق الإنسان؟ هذه في نظرة مختلفة كليا بدأت تتغير، وفي كتير ناس صاروا عم بيغيروا هيك. نحن كتير قضاة تغيروا قدامنا ومعنا، ويطلعوا على الإعلام ويقولوا أنا تغيرت. في سياسيين نواب كل ما بنلتقى في مطرح بيقولوا لهم نحن تغيرنا
0: كثيرة. أنا يعني
2: هذا شيء كبير صار، وشباب وجمعيات إلى آخره، يعني شغلة كبيرة صارت بلبنان حقيقة.
0: تحدثنا عن الدولة وهل هو قتل تمارسه الدولة أم ماذا. هل العدالة تعني أن يشعر أهل الضحية بالإنصاف؟ كما تعلمين عندما يتم الإعدام نقول أنه إنصاف لأهل الضحية، أم تعني أن تلتزم الدولة بمبادئها حتى عندما يكون المجتمع غاضبا؟
2: هلا الناس عموما يعني بدون تعميم لأنه في أهالي قتلن حدا وإجا الإعلام سألهم أنتوا شو رح تاخدوا حقكم؟ قالوا لهم طبعا إحنا منطالب بحقنا. قالوا يا رح طالبوا بالإعدام؟ قالوا لا نحن ضد الإعدام. ليس كل العائلات وكل الأهالي يطالبون بالإعدام، ونحن بنعرفهم منروح منزورهم وبنعرف أمثلة كتيرة، وفي منهم طبعا يطالبون وبشراسة يعني بدهم الإعدام انتقاما. أنا بقول إنه هؤلاء الأهالي يلي انظلموا ونحن منروح منعزيهم، نحن منروح لعندهم على البيت. نحن ضد الجريمة والإعدام لأنه جريمة، نحن ضد الإعدام يعني كمان لحتى واحد يكون كتير دقيق. فنحن ضد الجريمة الأولى ومع معالجة أسبابها. لماذا الدولة لا تأخذ على عاتقها معالجة أسباب الجريمة كي تخف الجريمة؟ هذا هو المسار الأثبت والأطول والمستدام والأعمق. الأهالي نحن ما من يعني ما بنقول لهم نحن رايحين لعندهم نقول لهم نحن ضد الإعدام، يعني مش رايحين نقول هيك،
1: مش رح يستقبلوا،
2: هن بيعرفوا إنه نحن ضد الإعدام. في منهم ما بيستقبلونا لأنه بيرفضوا. بعدين بعد في أحد الأهالي استقبلنا بعد ما أعدموا اللي قتلوا ابنه، رحنا لقيناه قاعد على حافة الباب وعم يبكي وحطت إيديه راسه بين إيديه وهيك يعني مكوم بكومة على بعضه ومتأثر جدا. قال أنا يا ريت سمعت لكم لما جيتوا حكيتوني، بس أنا كانت أحاسيس الانتقام تملكتني وما كنت قادر إلا بدي الانتقام، يعني ما كنت قابل بغير شيء.
1: وبعد ما
2: بسميه عدالة، قال أنا ما عاد سميه عدالة، أنا رجعت سميه مزبوط انتقام. شو عطوني؟ عطوني جثة، أنا شو بدي فيها؟ وين حقوقي؟ هيدا استخلاص إذا بدك من بي، يعني هيدا مش عبي ناضل حدا هيك. وقال أنا أولاد ابني صاروا أيتام، أولاد ابنه للي أعدم صاروا أيتام، ماذا فعلت لنا الدولة؟ بعيدوا النظر.
1: أين هي العدالة؟
2: إيه طبعا العدالة هي غير الانتقام. عشان هيك أنا بقول له لازم تغيره. وقت بدك تقول بدك الإعدام، قول بدي الإعدام، ما تقول بدي العدالة، لأنه العدالة مش بالإعدام.
1: بالنسبة لهم هي نعم الإعدام. طيب إذا جلس أمامك وتحدثتي عن أب فقد ابنته في جريمة اغتصاب وقتل، أعتقد أصعب من هيك في عالمنا لا يوجد، قال لك أنا لا أبحث عن الانتقام بل أبحث عن العدالة ولا أرى العدالة إلا في الإعدام، شو بدي يكون ردك؟
2: هلأ إذا بدك النقاش بهيك وضع بيكون نقاش لا عقلاني، لأنه هو متملك في فكرة الانتقام. يعني ما بيقدر.
1: شو ممكن تقولي له؟
2: لا أنا بقول له أكيد أول شيء أنا بعزي، يمكن ما أحكي شيء حتى كمان. ليه؟ لأنه ليس الوقت للحجج، هو متملك في مشاعر عاطفية وبده الانتقام، وهو في حالة أنا أهم شيء عندي أني أكون إنسانيا معه. ولكن أنا بقول له أنا لست مع خيارك، أنا معك أنت، أنا مع معاناتك، أنا مع الظلم اللي واقع عليك، أنا معك، ولكن أنا لست مع طريقتك بالرد عبر القتل عبر الإعدام. بنكون صريحين، نحن إنسانيتنا لا تتجزأ. أنا مع إنسانيا أنا معه 100%، وإنسانيا أنا مع يلي بده يحكم بالإعدام، ولكن أنا بقول له طريقتك أنا مش معه، وهو يتفهم. وهذه حوارات صارت أوقات بيجيبولنا على التلفزيون، بيكون في توك شو بيجيبوا قبالنا أشخاص انقتلن حدا، يعني لحتى كمان يضغطوا علينا لقلنا أنه إحراج لقلنا. أنا لا أحرج، أنا بقول له أنا مش مع طريقتك، هذا موقفي، ولكن أنا معك إنسانيا. مش بس هيك، نحن هلأ بعد إلغاء الإعدام بلبنان أنا محضرة مشروع قانون اسمه لحقوق الضحايا الجريمة، بدنا نشرع لهم حقوقهم بالقانون. طبعا في بعض الحقوق موجودة بالقانون بس مش مفعلة، ليست يعني منظمة مفعلة، لا بدنا نعملها متمدنة حديثة فيها كل الحقوق، لأنه بدون ما تعمل حقوق لأهالي الضحايا الجريمة الأولى. هلا لما تلغي الإعدام ما عاد في جريمة تانية، لأنه بكون راح الإعدام، بس ضحايا الجريمة لازم نحن نأمن لهم طبابة كل عمرهم للولاد، تعليم مجانا، نأمن لهم حقوقهم، نكرمهم كل سنة. يعني أنت بدك تحضر المجتمع
1: بعض العدالة، ربما أنه ذهب لهم هذا الشخص سواء أب أو أم أو أخت أو ما يكون، أنه تعطوهم بعض إعادة حقوقهم،
2: لأنه الخسارة الاجتماعية نحن ما بنقدر نمنعها، تحصل وين ما كان. حادث سير بقتل حدا، واحد بجريمة قتل واحد، ما بعرف بأي صدفة، الخسارة الاجتماعية موجودة. نحن لا نستطيع أن نلغيها، منخفف منها إيه، ولكن لما تحصل لازم نحضن
1: هؤلاء
2: طبعا
1: الأشخاص.
2: بنا نحضنهم،
1: محتاجين لذلك،
2: يعني لا نستطيع أن نعيد لهم الشخص اللي خسروه. هذا يعني مين
1: مستحيل.
2: أنا بقول له حتى لو عملوا لك إعدام بيرجعوه، بيقول لي لا، بقول له فأذن ليه بدك أنت تصير مثله؟ هو قتل، هو ارتكب، أنت ما ترتكب. يعني أنا من شأنك كمان أنت ما تتحول لمرتكب وأنت موافق على القتل. هو عمل هيك بلحظة ضعف، بلحظة ما بعرف لأي سبب من الأسباب.
0: هل طيب تحدثنا عن أهل الضحية الأولى أليس كذلك ومعاناتهم وما إلى ذلك، هل تستطيع أنك تذكري أول مرة زرتي فيها شخص محكوم بالإعدام وشو قال لك؟
2: نحن زرنا كل اللي محكومين بالإعدام بالسجن، يعني قدي عددهم، رحنا زرناهم على 3 أشهر واحد.
0: نعم، شو اللي أثر فيكي؟ واحد مثلا حكى لك شيء أثر فيكي؟
2: في منهم قالوا اعترفوا أنا غلطت، أنا أخطأت.
0: نعم،
2: أنا أخطأت وأنا مستعد يعني إذا في شيء، بس أنه ما يكون إعدام. قلت له طيب اقترح أنت مثلا، نحن بتعرف أنه نحن عم نحاول نلغي الإعدام خارج السجن، نحن اللي عم نناضل. أنت إذا سألوك شو بتستبدل عقوبتك، شو بتعاقب نفسك؟ صاروا المحكومين بالإعدام هن يقترحوا عقوبات لمعاقبة نفسهم. وهذا شيء إذا بدك بيخلي هالشخص اللي معتبرينه مجرم، يعني ارتكب الجرم، بترجع بتشوفيه بنظرة أخرى. هو ما عم بيقول أنا ما بتحمل المسؤولية، ما عم بيقول أنا ما بدي عقاب، ولكن في غير طريقة وفي غير نظرة. وبعدين في منهم أولادهم صاروا أولادهم اللي مهددين، خلص أولادهم صاروا بالشارع، أو في منهم راحوا نفيوا، يعني راحوا على ضيعة كتير كتير بعيدة، في منهم غيروا اسم العائلة لحتى ما يضلوا يدلوا عليهم الأصبع
0: هذا ابن القاتل أو هذا،
2: ولا يقدر يضل يمشي بالشارع أو يروح على المدرسة. في منهم ما عندهم بقى مورد رزق،
0: إنهم ليس ذنبهم يعني الوالد،
2: مش هيك بتسجني واحد أو بتحكمي بالإعدام بتحكمي عائلة. ونحن بنعرفهم، أنا ببعت ناس بيروحوا بفتشوا عليهم، أوقات ما بنعود نعرفهم وين لأنه غيروا اسمهم، وبيصيروا يعطوهم صدقة، يعني يعطوهم خبز كل يوم، يعطوهم شيء. لذلك بدأ تفكير كبير إذا نحن فعلا إنسانيين. ولما واحد بيقول أنا لأنه ملوع وأنا انقتلي وإلى آخره، بقول له لأن أنت هيك شايف قدي صعبة، أنت ما فيك تكون إنساني بجهة مش إنساني بجهة تانية.
0: طيب نفترض أنه القاتل اعترف وهذه تحدث، هناك أدلة قطعية أكيد ولا يوجد أي احتمال لخطأ قضائي، لماذا يجب أن يبقى حيا؟ اشرحينا.
2: عقوبة الإعدام تقتل، أنا لا أستطيع أن أكون مع القتل وإلا بكون أنا شريكي في قتل، ما إلها علاقة إذا بيبقى كتير ولا بيبقى قليل.
0: يعني ممكن نعاقبه بدون ما إنه
2: كيف تتحمل الدولة؟ نعم. الدولة، ما أنا مواطني بهالدولة، أنا نعم. أرفض أن أكون في دولة مشانق أو بدولة رصاص أو بدولة كرسي كهربائي، أنا أرفض أن أكون مواطني في دولة تعلق المشانق كي تعالج الخلل في المجتمع. تخيلي ما لا دولة، يعني نرفض هذا الأمر. اثنين، ليش بدي أتحول أنا، القضاء بيحكم باسم الشعب، ليش بدي أتحول أنا لشريكي في قتل؟ ليش الإنسان يعني ما عنده العقل البشري أفكار ليقترحها لمعالجة الخلل إلا بالقتل؟ هو قتل، أنت ليش بدك تقتل؟ بعدين يعني بيصيروا يقولوا أنه أصعب عليه أنه يبقى بالسجن، هذا غير موضوع، هذا غير موضوع. قال لهم ألبير كامو، فيلسوفة العنف سيمون فيل، كل يلي حكيوا الكبار بيقولوا أنه السؤال الأساسي هو القتل، موقفنا من القتل.
0: نعم.
2: ما في عندك سؤال تاني، الباقي هو للنقاش، أنواع الحلول، أنواع العقاب، أنواع السجن، أنواع الحقوق للضحية، هذا كله للنقاش. أما الشيء المبدئي يلي ليس للنقاش هو الموقف من القتل، أنا أقبل به، أسكت عنه، أؤيده، أبرره، أكيد لا.
0: طب هل يوجد دليل علمي دكتورة بيثبت أن الإعدام بخفض معدلات الجريمة مثلا؟
2: لا، هيدي انعملت لأنه شوفي نظرية الردع إلى بحد أقصى شي 200 سنة،
0: لأنه يعني كل أكثر من 50 دولة بالطبع،
2: كل الشعوب بتعمل الإعدام، كلها بتعرفي كل الدول. كل الشعوب عملوا دراسات علمية كبيرة، ودراسات العلمية اللي هي كتير قيمة على 110 بلدان، يعني شو يعني أكثر من نص بلدان العالم، وعملوها على مدة 10 سنين، ورجعوا عملوا دراسة تانية على 50 بلد في حالات نزاع وحروب وبالتالي القتل ماشي يعني، وخمسين بلد ليس فيها نزاعات وحروب، واستنتجوا علميا، هيدي علماء اللي عملوها، مش حدا هيك باحث يعني عادي، استنتجوا انه لا علاقة بين كلمة جريمة وكلمة اعدام، لا علاقة، لا بالاحصاءات، لا بالنسبة، لا باي شيء، يعني ما له علاقة ببعض، لأنه اللي بيرتكب الجريمة ما بيرتكبها لأنه إذا في إعدام ولا ما في إعدام، بيصير يقول لك بيخاف، بقول له أنا ما هو بحالة بيوصل لحالة معينة مش عم بيفكر كان إذا في بالقانون ولا ما في. أنا وياك هلأ قاعدين عم نفكر، إيه أنا بخاف، أنت بتخاف، لأنه إحنا يعني بهدوء وبنخاف إنه شو بده يصير. بينما باللحظات اللي بترتكب فيها الجريمة، كلما لم نفهم ما هي الجريمة، ما هو الضعف البشري اللي بيوصلك للجريمة؟ الحقد، الخوف، الطائفية، نعم، العنصرية،
0: الكثير من الأسباب،
2: الأسباب الكثيرة،
0: البحث عن الأسباب ومعالجتها.
2: وعملوا نعم. عالميا رصدوا بالعالم كله شو هي أسباب الجريمة، وطلع معهم 13 سبب. بها 13 سبب بالأسباب، وأكيد تختلف بين بلد وآخر، ولكن السبب الأول طلع اللي هو مشترك لكل الدول، تداعيات الفقر. لأن تداعيات الفقر بتحطك بأسوأ حالات حياتك، بتروحي بترتكبي لأنه بتصير أنت شبه ميتة، وأجواء العنف والحرب، وأيضا كمان الطائفية والعنصرية والحقد يلي بتعمل يغدي. الإرهاب وبتعمل بتغزر يغدي. بالتالي في أسباب واحد بده يرجع يفهم الجريمة أكيد. مش بس يحط مقابلة جريمة أخرى.
0: دكتورة دعينا نتحدث الآن عن مشروع الذي أعددتموه لا يكتفي بإلغاء العقوبة بل يعيد ترتيب منظومة العقوبات كلها. شو أهم التعديلات التي قد لا يعرفها الرأي العام؟ والمشروع كما نعلم وقع عليه 7 نواب من اتجاهات سياسية مختلفة. كيف نجحتوا هاي القضية وخرجتوا من الانقسام السياسي والطائفي؟
2: والطائفي مزبوط بلبنان، هذه مشكلة المشاكل. شوفي، نحن لأن عم نناضل من زمان ومنضلنا بصلة والآخرين، مهم 7 نواب وقعوا على مشروع القانون اللي أعديته أنا وقدمته الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية على المجلس النيابي، وأحيل إلى الحكومة مجلس الوزراء وأقروا. يعني هيدا ظاهرة أولى، أول مرة بتصير بلبنان. يوضع على طاولة على جدول الأعمال ويناقش، وكتبوا مطالعة بأربع صفحات الحكومة تأييدا، وأخذوا الأسباب الموجبة اللي أنا كتبتها حرف وحرف. يعني هذا أمر مهم. وبعدين مثل ما تفضلتي، لجنة حقوق الإنسان والإدارة والعدل أقروه، هلأ بدوروا على الهيئة العامة. طبعا نحن لأنه عنا نضال سابق طويل، عارفين أنه عنا نواب كتير صاروا هني أصلاً يا أما هني أصلاً ضد أو صاروا مؤيدين معنا. ومع اللي عملناه هلأ هو حد أدنى، يعني إلغاء عقوبة الإعدام أكيد هاي المادة الأولى ما في لبس فيها. ثانيا في تضبيط ببعض الأمور لكي استبدالها بماذا كعقوبة، ولكن يعني إعادة النظر بكل قانون العقوبات هذا بيصير بقانون آخر بمشروع أكيد. آخر.
0: طيب، لأول مرة في تاريخ لبنان توافق الحكومة على مشروع لإلغاء الإعدام. شو اللي تغير؟ هل تغير السياسيون ولا تغير المجتمع؟ أكيد وتحدثني أنه بعدهم فعلا صار تغير كبير، أنهم صاروا مقتنعين أو مؤيدين.
2: في 22 سنة لبنان بدون تنفيذ أحكام إعدام
0: فعلا.
2: هذا يعني 22 سنة معناتها نحن حافظنا عليه
0: من 2004 على
2: من 2004 كانت آخر 3 إعدامات بنفس الليلة الفجر بسجن رومية، ونحن كل الليل على الطريق اعتصام، وأكيد ما يعني ما قدرنا أنه نوقف الإعدام. مهم أنه لبنان 22 سنة هيك. بعدين لبنان 2001 صوت بالمجلس النيابي على إلغاء جزء من قانون الإعدام. بعدين لبنان عملنا لوبي، أنا عملته مع 2 من أعضاء الحملة، لخلينا لبنان بالأمم المتحدة يصوت كل سنتين على الموراتوار العالمي. بالتالي لبنان يعني مجرب نفسه ليست المرة الأولى. بعدين مجلس الوزراء، رئيس المجلس الوزراء، وزراء عديدين إلى آخره كانوا، وفي وزراء مع الإعدام، انتبه مش
0: أكيد.
2: كلهم
0: لا أكيد. أكيد
2: يعني هيدا مش تحول إنه كل العالم صارت العنفية،
0: ولكن صارت أغلبية
2: وبعدين قالوا إنه اللي هني مع الإعدام، قالوا لنا بالمجلس النيابي لأنه أنا شاركت بكل اللجان، قالوا نحن مش مع يلي هني ليسوا مع الإلغاء، بس لن نقف في الدرب. وهذا كمان مهم،
0: فعلا طبعا لم يقفوا
2: في جو بالتالي مؤاتي بشكل من الأشكال، مؤاتي بالطبع.
0: طيب، عند لا يمكن أن نجري هذه المقابلة من دون أن نتوقف عند الدكتور وليد صليبي. أنتما بدأتما هذه الرحلة معا، لكنه رحل قبل أن يرى هذه اللحظة، وأعتقد أنها لحظة هامة جدا. أين كان أول خاطر ذهب إليه ذهنك عندما سمعت خبر موافقة اللجنة؟
2: أنا وكل الفريق يعني اللي نحن سوا يلي اليوم موجودين بالمؤتمر العالمي ضد الإعدام، نحن سوا اليوم بباريس. في منهم قالوا دغري أنه نحن لازم يجب أن نسمي هذا القانون قانون وليد صليبي. يعني هذا اللي قالوا يلي بيعرفوا طبعا، وهنوا أكيد يعني وتأثروا مثل ما أنا بتأثر، وهلا يعني كمان بتأثر جدا. أكيد وليد صليبي لأنه مضى يعني سنوات طويلة وكان بعلاقة وثيقة جدا مع أهالي المحكومين بالإعدام، يعني أوقات ما يقدر ينام بالليل لأنه في معاناة كمان إنسانية. نحن عايشنا كل هالأمور هيك، كان بيستحق وليد صليبي لو ما المرض يعني المرض أخده بكير، كان بيستحق يكون بهاللحظة هي موجود أكيد.
0: طيب نساء، تحدثنا عن طبعا دكتور وليد صليبي، نتحدث عنك الآن. أنت لا تدافعين فقط عن إلغاء الإعدام، أنت تدافعين عن فلسفة اللاعنف. نعم. اللي أنت مقتنعة فيها تماما. هل تعتقد أن لبنان بكل ما عاشه من حروب وطائفية وثأر قادر فعلا على تبني ثقافة اللاعنف؟ وهل يمكن أن نتخلى عن فكرة الانتقام بسهولة أيضا؟
2: هلا هذا موضوع دائما رح يضل جدلي، في ناس مع العنف وفي ناس مع اللعنف. نعم. مشان هيك ما في اجماع. نعم. ولكن نحن ابتدينا نزرع ثقافه العنف من سنه 83 وكانت الحرب الاهليه.
0: نعم.
2: نحن ولا مره ناضلنا كانت احوال عاديه، ما في شيء اسمه نورمال بلبنان يعني بهالاحوال هي الا. نعم. في استراحات ربما هيك يعني، بقى نحن لا بالعكس، وقت اللي تصممي على هالموضوع في كتير ناس بلبنان بدهم السلام وبدهم العنف. وانتبه العنف هو مواجهه الظلم، وليس فقط أنه السلام أنه نحن نرفض العنف ونقعد على جنب، لا، هو أن عندك فلسفة وعندك استراتيجية نضالية تواجهين العنف، الظلم، التمييز، الفقر، بالمصانع، بالمعلمين، بالنقابات، بالاحتلال، بكل النواحي. العنف هو مقاومة، مقاومة الظلم، ولكن ليس بالعنف. يعني هيدا الإبداع وهيدا الابتكار الكبير، صار في آلاف آلاف انتسبوا لهالحركة تبعنا. جميل. وأسسنا الجماعة، المجموعة العربية العنفية، من عدة دول فيها مئات، وكتار منهم عم بيجوا يتخصصوا ليأخذوا ماجستير ماستر بالعنف من لبنان. تخيل بيجوا من فلسطين، من سوريا، العراق، تونس، اللي بدك اياه، مصر، الاردن. يعني هذا شيء. نعم. اقتناع قوي. نعم. لما بتشتغلي له بتصنعي مجتمع اخر. افترضي ما ابتديتي بتضلك يعني هالموضوع ناقص.
0: نعم.
2: بقى لا، انوجد بلبنان وفي له ناس كتير.
0: طيب دكتوره، يعني دعينا نعود الى يعني القانون. اذا اقر البرلمان القانون،
2: نعم، وقريبا يعني كان يجب.
0: نعم.
2: كان يجب انه بشهر.
0: نعم.
2: هيدا شهر
0: يعني. لو انها
2: كان
0: من سيكون لازم المنتصر، حقوق الانسان ام فكره العنف ام الانسان نفسه؟
2: الثلاثه انت جمعتيهم بشكل حلو، الثلاثه، لانه الانسان اللاعنف هو الانسان، ما هني واحد، لانه ما فيك. صحيح الانسان عنده بطبيعته العنف واللاعنف، وعليه ان يختار ماذا يغلب. لانه عنده الاثنين بطبيعته، كل واحد منا عنده مقدره العنف. انا بقدر اعمل عنف حتى.
0: صحيح.
2: لو كنت لعنفي. كل انسان عنده مقدره العنف ومقدره اللعنف، ماذا نغلب هيدي حسب التنشئة والتربية.
0: صحيح.
2: والبيئة.
0: ماذا نختار؟ نعم.
2: وماذا نختار؟ لأنه العنف كمان بدك ترجعي تختاري كخيار عقلاني. نحن أكيد كل الشغل بيكون من أجل الإنسان لحقوق الإنسان طبعا، ومشان هيك لا يمكن حقوق الإنسان أن تفصلي عن العنف.
0: طيب بعد أكثر من 40 عاما من العمل في التربية والبحث والنضال المدني، ماذا تعلمت أوغاريت يونان عن الإنسان؟ وهل ما زلت فعلا تؤمنين كما كنت في بداية الطريق طبعا بأن الإنسان قادر على أن يتغير؟
2: إيه، إذا ما عندك هيدي الفكرة من الأول ما بتبتدي،
0: مش رح تبدي.
2: لا، لأنه إذا ما عندك ثقة أنه الإنسان بيتغير، لأنه بتعرفي من نفسك كمان، من اللي حواليك، من الحياة، حتى لو ما كنت مفكرة بتشوفي أنه التغير هو السمة الأساسية للبشر. مثل ما كان يقول إيراكليتوس، بيقول أنه الثابت الوحيد هو التحول المستمر.
0: إذن الذي قام بهذا الجرم يستطيع أن يتغير؟
2: طبعا، نحن شفنا قدامنا ناس تغيروا بكل العالم، في نماذج بكل المجتمعات تغيروا إذا عملتي إعادة تأهيل. أما إذا حطيتيهم في السجن في أوضاع مزرية أكتر، ربما يتحول إلى مجرم أكبر. وهذا بيصير كمان بكتير من البلدان يلي فيها سوء إدارة للسجون، أو فيها إذا بدك الظلم، وفيها العنف الأكبر. يعني السجن بيطلع أنه عنف، مش بيطلع سجن للعقوبة. نحن لا، إذا ما بنؤمن أنه الإنسان يتغير ما بتقدر تعمل شيء. نحن عبر التربية، عبر النضال، عبر الحقوق، عبر الحب، عبر استعادة الحقوق، وعبر نشر هالثقافة اللي بترجع بتغذي عنده اللعنف. بتقلك بكلمتين، ما إذا الإنسان هو بطبيعته عنده مقدرة اللعنف، مش أنا بعطيه اللعنف، هو عنده اللعنف، ولكن لم تتم تنميته.
0: نعم.
2: وتربيته وتنشيطه. كيف نحن بناكل دائما، نعمل رياضة دائما، بنعمل ناخد أدوية دائما، لشو تضل نعمل صيانة لصحتنا؟
0: نعم.
2: كمان اللعنف بده تنمية، إذا كان بالمدرسة ما بيعلموه، وبالإعلام ما بيحكوا عنه،
0: في البيت،
2: وبالسياسة ما بيحكوا عنه،
0: في
2: رح يصير ضعيف.
0: صحيح.
2: يصير يفتكر أنه اللعنف ضعيف. لا، أنت اللعنف صار ضعيف عندك لأنه ما حدا عمل لك تنمية لإله. مشان هيك بدك تعملي زرع للعنف، وإلا ما بتقدر ترجع تخلي الإنسان يختار ويغلب العنف.
0: دكتورة، استمتعنا جدا بالحديث معنا. الحديث ليس سهلا. احنا بنشكرك شكر كبير الدكتورة المناضلة وقرية يونان.
2: مناضلة مزبوط، مناضلة
0: فعلا.
2: أنا هذا اللي بعمله كل يوم
0: فعلا،
2: بناضل
0: من أجل حقوق الإنسان،
2: وأنا هيك متطوعة بحياتي، يعني هذا اخترته كمان خيار حياة، مناضلة كل يوم متطوعة، هذا ما أفعله. أحب الحياة وأحب الإنسان وأحب العدالة، بس بنشتغلها لحتى نحصل عليها.
0: أكيد. شكرا لك دكتورة.
2: شكرا شكرا.
3: C'était un jour à la maison. Je voulais faire une chanson d'amour, peut-être à côté de la fenêtre. Quelqu'un que j'aime.

0: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duwaliya.com.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-duwaliya.com.
2: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك إلى البشارة.
3: شكرا طارق. مستمعين، نشرة منتصف النهار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة إلى سوريا على رأس وفد كبير من المستثمرين قبل توجهه لحضور أعمال قمة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة يوم الأربعاء. إيرانيون في شوارع طهران للمشاركة في موكب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في أكبر حشد خلال أسبوعنا. حركة حماس قررت حل لجنتها الإدارية الحكومية كبادرة حسن نية تمهيدا لتسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها. كييف تتعرض لأعنف الهجمات الروسية ليلا ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا قبل قمة الناتو. الصين وروسيا تطلقان مناورات بحرية مشتركة سنوية، واختبار بكين صاروخا عابرا للقارات يثير قلق دول الجوار.
0: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. في وضع إقليمي حساس، من المرتقب أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دمشق في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ سقوط النظام السابق. سيصل على رأس وفد كبير من المستثمرين. ستؤكد فرنسا خلال الزيارة على ضرورة حماية جموح حقوق جميع الأقليات والعيش المشترك. يزور فرنسا دمشق في طريقه إلى تركيا لحضور قمة حلف الشمال الأطلسي يوم الأربعاء التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجري مباحثات على هامشها مع الرئيسين السوري أحمد الشرع والأوكرانية فولودومير زيلنسكي. ويأتي ملف الغزو الروسي لأوكرانيا من الملفات الحساسة على أعمال قمة الأطلسي، إذا تعرضت كييف لأعنف الهجمات الروسية ليلا ما أسفر عن سقوط 14 قتيلا جديدا. منى دويبية.
4: في غضون ساعات شنت روسيا هجوماً واسعاً على كييف، استهدف أحياء كثيرة وطالت الضربات مدينة بوتشا في ضواحي العاصمة. ووفق موسكو استهدفت أيضاً منشآت للمجمع الصناعي العسكري وقطاعي الطاقة والنفط والبنية التحتية للمطارات العسكرية في كييف. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 519 طائرة مسيرة أوكرانية فوق نحو 20 مقاطعة من بينها موسكو ولينينغراد والقرم، فيما تسبب هجوم أوكراني بانقطاع الكهرباء في أجزاء من سيباستوبول. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، إنها تعكس تحولاً في طبيعة الصراع. يأتي هذا التصعيد عشية قمة حلف الشمال الأطلسي في أنقرة، حيث ستكون أوكرانيا حاضرة بقوة على جدول الأعمال، وستطالب كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي مستندة إلى اتساع الهجمات الروسية، بينما تسعى موسكو إلى إظهار أن ميزان

0: إن القوة لا يزال يميل لصالحها رغم استمرار الدعم الغربي. لذلك فإن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عسكري عابر، بل انتقال تدريجي إلى حرب استنزاف استراتيجية.
1: تجمع إيرانيون اليوم في شوارع طهران للمشاركة في موكب جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في أكبر حشد خلال أسبوع مراسم التشييع الجماهيرية. ورفعت لافتات حمراء في طهران دعت للثأر لمقتل المرشد. قررت حركة حماس حل لجنتها الإدارية الحكومية التي تدير قطاع غزة كبادرة حسن نية تمهيدا لتسليم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها، وسيعلن المكتب الحكومي قراره هذا في مؤتمر صحفي يعقد بعد ظهر اليوم. أمر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات والتجاوزات في مدينة الأبيض السودانية، محذرا من خطر وشيك لوقوع فظائع واسعة النطاق. أطلقت الصين وروسيا مناورات بحرية مشاركة سنوية قبالة الساحل الصيني اليوم بالتزامن مع اختبار بكين صاروخا استراتيجيا في المحيط الهادئ، وذلك بعد تحذيرات من دول في المنطقة بأنها تخطط لاختبار صاروخ باليستي عابر للقارات. سميرة والنبي.
2: بالفعل ليال من غواصة تعمل بالطاقة النووية أطلقت الصين صاروخا استراتيجيا جديدا عابرا للقارات يحمل رأسا حربيا وهميا في المحيط الهادئ. وقالت بكين على الفور أنه وصل بنجاح إلى منطقة الهدف المحدد مسبقا، وأوضحت أن هذه التجربة تمت في إطار الأنشطة العسكرية الروتينية وإنها لا تستهدف أي دولة أو هدف محدد. وبينما لم يقدم المسؤولون الصينيون معلومات حول نوعية طراز الصاروخ المستخدم في التجربة، يرى خبراء عسكريون أنه من المحتمل أن يكون الصاروخ العابر للقارات من الجيل الجديد الذي طورته الصين مؤخرا ويحمل رأسا نووية. وأعربت دول عديدة عن قلقها البالغ من هذه التجربة، خاصة من قبل نيوزيلندا وأستراليا إضافة إلى اليابان. وقالت هذه الدول عبر قنواتها الدبلوماسية والدفاع بأنهم يشعرون بالقلق البالغ من التجربة، وأعربوا عن رفضهم في استخدام الصين لجنوب المحيط الهادئ كمنطقة لاختبار قدراتها الصاروخية. وأكدت وزارة خارجية أستراليا أن هذه التجربة تهدد استقرار الإقليمي، خاصة أن بكين لا تظهر شفافية كافية بشأن نواياها رغم قدراتها العسكرية المتنامية بسرعة.
1: مستمعينا، مع آخر أخبار الصين نكون وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. إلى اللقاء.
3: مراسي ميشا خليل.

0: لا داعي للشرح لهؤلاء الذين يحبونك ولا فائدة من الشرح لهؤلاء الذين يكرهونك. كم هو صحيح هذا القول للحقوق الأمريكي الراحل مالكوم إكس، والذي أفتتح به رحلة اليوم من برنامج مراسي. نكتشف الحرف التقليدية السورية التي تحافظ عليها جمعية حلم دمشق السورية، ونزور مدينة البيرة بالقرب من رام الله لنتعرف على مشروع بيئي ثقافي تشرف عليه نساء هذه المدينة. أهلا بكم.
1: لمسات سحرية.
0: حلم دمشق الدولية جمعية رأت النور في العاصمة السورية وتحولت إلى حقيقة بفضل حلم حرفي سوري. اليوم تسعى هذه الجمعية إلى المحافظة على الحرف التقليدية السورية من الاندثار. كيف وبأية طريقة؟ هذا ما تحدثنا عنه الدكتورة هبة صالح.
1: مراسي ميشا خليل.
0: دكتورة هبة صالح، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلم دمشق، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا أستاذة ميشا،
0: أنا أرحب بك طبعا للحديث عن مؤسسة لفتت نظري باسمها حلم دمشق. ربما نبدأ من الاسم.
2: تمام. هلأ مؤسسة حلم دمشقي هي مؤسسة قائمة بنشاطها من 2012 تقريبا. هي بلشت بحلم صغير من شاب حرفي كان عنده حلم أنه يعمل مدرسة ويعمل فرق بما يخص التراث المادي واللامادي، وكبر معه هذا الحلم، ويعني كان مثل طابة ثلج صغيرة ظلت تكبر تكبر لحتى صارت مؤسسة حلم دمشقي الدولية.
0: نعم طبعا، هذه المؤسسة كما ذكرت تعنى بالتراث المادي واللامادي في سوريا. كان حلم صغير، ولكن يعني كيف تحقق على الأرض؟ ما هي أهداف هذه المؤسسة؟ ما هي الفكرة وراء تأسيسها؟
2: مؤسسة حلم دمشق الدولية هي مؤسسة غير حكومية غير ربحية، أشرت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسوريا، وكانت أهدافها تتضمن الحماية وصون التراث المادي واللامادي، كانت تتضمن تدريب جيل شباب قادر ومتمكن لحتى يحمل هاي الهوية التراثية ويقدر يكمل فيها مشان نحمي الحرف من الاندثار ونحافظ حتى على الحرف اللي بقيانة يلي على وشك إنه هي تندثر. واحدة من أهدافنا كمان هي إظهار المنتجات الحرفية أو منتجات الشباب الحرفيين بشكل لائق، بشكل بيمثل هوية البلد وبيمثل سوريا. سوريا غنية بالحضارة وبالثقافة من آلاف السنين، ويعني هدفنا وغايتنا الرئيسية أنه ترجع سوريا من مقدمة الدول بتراثها بتاريخها بحرفها بحضارتها. الحرفية بالنهاية تجسيد أو مثل ما بيقولوا هو الشيء المرئي من تراث سوريا، من شو مرقت فيه، من الحضارات اللي مرقت عليها. وكمان واحدة من أهدافنا الكتير مهمة أنه نحن نتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لنحمي هاي الحرف ونصونهم ونسجلهم على قوائم التراث العالمي. والحمد لله لهلأ نجحنا بإدراج يعني ثلاث حرف تشاركنا فيهم مع وزارة الثقافة بإدراجهم على قوائم التراث العالمي اللامادي باليونسكو، اللي هن الكحل العربي اللي أدرج هاي السنة، وحرفة الأعواد الموسيقية أو الآلات الموسيقية، وحرفة نفخ الزجاج اليدوي. وهلأ إن شاء الله عم نشتغل على حرفة الفخار حتى تدرج على قوائم التراث العالمي.
0: نعم طبعا، نتحدث عن كل هذه الحرف التقليدية وكما ذكرت يعني عراقة التراث السوري، ولكن لماذا دمشق؟ لماذا حلم دمشقي وليس حلم سوري؟ لأنه في ما تقومون به تحافظون على التراث المادي واللامادي السوري وليس فقط الدمشقي.
2: هو المعنى بحلم دمشقي هو السوري، المجتمع أو المكون السوري أجمع، بس دمشق لأنه دمشق هي كانت المهد، وهي كانت المدينة اللي عمرها 13 ألف سنة، في توثيقات كانت عم تقول 9000، في توثيقات عم تقول 13 ألف سنة، فدمشق هي كانت الأقدم وهي كانت الأعرق.
0: نعم دكتورة هبة صالح، طبعا تحدثنا عن أهداف هذه المؤسسة، منها إحياء الحرف التقليدية المهددة بالاندثار. عندما نتحدث عن هذه الحرف المهددة بالاندثار، هل هناك حرف معينة أكثر من غيرها هشة، يعني يمكن أن تندثر بسرعة، وما هي أسباب الاندثار؟
2: هلأ في كتير حرف على وشك أنه هي تندثر، وفي حرف للأسف اندثرت. السبب الرئيسي لاندثار هاي الحرف هو عدم تواجد المزاولين لهاي الحرف أو الممارسين لهاي الحرف. يعني هلأ صفيان عنا حرف بأيام منا ممارس واحد أو حرفي واحد هو بيشتغلها، ما عاد بأيام غيره. الحرفيين هدول اللي عم نحكي عنهم هن صفة نخبة الحرفيين أو الشيوخ الكار مثل ما بيقولوا، وصفيانين لحالهم يعني أعمارهم ما عاد بتساعد أنه هن يشتغلوا، ولا الوقت عاد بيساعد، وحتى الصعوبات اللي عم تواجههم ما عم تخليهم كتير يقدموا تجاه حرفتهم أو أنه هن ينمو بحرفتهم أكتر.
0: يعني أنت برأيك هل عدم اهتمام الشباب بهذه الحرف التقليدية هو سبب من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى اندثارها؟
2: أكيد هو سبب من الأسباب، ما هذا هو دورنا الرئيسي بالمؤسسة. نحن الجيل الشاب المتمكن اللي كنا نتاج هاي المؤسسة، يعني أنا أسيبك عن التحصيل العلمي، أنا الحرفية وممارسة لحرفة الإيشان الدمشقي، صار لي تقريبا 9 سنوات بالمجال، فتت عليها تعلمتها وتمكنت منها، ويعني موضوع الحرف كتير ممتع بس بحاجة تسليط ضوء مناسب عليه، بحاجة إدارة العملية كلها بشكل كامل لحتى تجذب الشباب، لحتى تخليهم يرغبوا إن هن يتعلموا، لأنه الحرف اليدوية هي للموهوبين، هي للعالم اللي عندهم موهبة، اللي عندهم قدرة. يعني حرام بعد كل هذا الوقت إنه نشوف حرفنا وهي عم تروح من بين إيدينا، لا، إنه دورنا نحن نسلط الضوء ونستقطب الجيل الشاب ونستقطب العالم كله اللي مهتم الحرف اليدوية ونمكنهم من هذا الشيء وندعمهم حتى بعد التمكين.
0: نعم، هل ممكن تعطينا بعض الأمثلة مثلا عن الحرف التقليدية اللي اندثرت أو في طريقة للاندثار، ربما الحرفة التي أنت تعلمتها أيضا؟
2: واحدة من الحرف اللي اندثرت هي حرفة تنزيل الميناء الدمشقية. تنزيل الميناء كانت واحدة من الحرف اللي مشهورة فيها دمشق، واحدة من الحرف القديمة كتير، بس هي اندثرت بأواخر 1700 تقريبا. آخر ممارس لها كان لويس الصراف، هو مقر شغله كان بقلب مدينة دمشق القديمة، بس اندثرت هاي الحرفة بسبب صعوبة إتقانها، صعوبة العمل فيها، حتى المواد اللي كان عم يتم استعمالها كانت شوي مواد خطرة، يعني بيدخل فيها الأسيد، بيدخل فيها شوي مواد مضرة للصحة. فوقت اللي اندثرت هاي الحرفة ما عاد في إلى ممارسين ومزاولين. من 4 سنين تقريبا أو 5 سنين نجحنا باستعادة هاي الحرفة، وصار في حدا متمكن، يعني صار في صبية متمكنة منها إلى 5 سنين عم تزاول هاي الحرفة، وصارت يعني قادرة ومتمكنة من تاريخها، من معلوماتها أكاديميا وحرفيا وتاريخا، صارت قادرة أنه هي تحكي عنها وتفرجي قطع بتمثل هاي الحرفة.
0: ممكن تعطينا تفاصيل عنها أو تفسري لنا شو هي هالحرفة تحديدا؟
2: المينا أولا هي الزجاج السائل، بيخلط بمصلب بيتحول لطبقة زجاج بيشبه زجاج المعشق، بس هو بينزل على أسطح معدنية، بينزل على أسطح زجاجية، متى ما بنشف أو تصلب بيتحول لمادة زجاجية.
0: نعم.
2: أكتر شيء كان مشهور بيوت العربية بالفوانيس يلي نازلة من البيت العربي، يلي في عليها ألوان وفي عليها شيء بيشبه طبقة الزجاج بس ملون ونازلة بزخارف نباتية أو بخط عربي.
0: ومن الحرف مثلا اللي في طريقة للاندثار؟
2: من الحرف اللي في طريقة للاندثار في حرفة الزجاج المعشق. سوريا اشتهرت بالزجاج المعشق الجبصين الوجهين، بأنحاء العالم بباقي دول العالم الزجاج المعشق بينشغل وجه واحد أو طبقة واحدة، هي حرفة الزجاج المعشق تسمى بحرفة الأمراية لأنه هذا نوع الزجاج تحديداً هو الزجاج يلي بيستعملوه للمساجد، للكنائس، للبيوت القديمة والديكورات القديمة، اللي هو بيمتص الزجاج وبيضاعفه أضعاف على قلب البيت، فلذلك سمي الزجاج المعشق لأنه هو بيتعشق مع مادة الجبصين. هاي الحرفة حالياً صفيان في إلى ممارس وحيد قطع 70 سنة، هيك إن شاء الله يطول لنا بعمره، بس ما عاد صفيان هو الحد الوحيد يلي بيشتغل بهاي الحرفة. كمان هون يعني دخل دورنا كمؤسسة بأنه هو يكون هلأ بنشاطاتنا التدريبية القائمة، هو رح يكون رح ينزل حرفة تعشيق الزجاج كوحدة من الحرف اللي رح يتم التدريب عليها.
0: نعم، والحرفة التي تعلمتها أنت ربما تعطينا بعض المعلومات عنها.
2: حرفة الإيشاني أو الخزف السوري هي واحدة من أقدم الحرف اللي موجودة بسوريا، واللي هي بتمثل واجهة الحرف أو من مقدمة صف الحرف اللي بأنحاء العالم معروفة، أو يعني متى ما حدا شافها لهي القطعة بيعرف مباشرة أنه هي إنتاج سوري أو شغل سوري، مميزة بألوانها، مميزة بزخارفها. هي الحرفة الإيشاني تدرج من ضمن عائلة الخزف، بس سميت بالإيشاني نسبة للبلاط القاشاني القديم اللي كانوا عم يشتغلوه، اللي قبل ما يتطور يصير منه أواني منزلية، يصير منه ألواح تنحط بالجوامع، تنحط بالبيوت العربية. الإيشاني المميز فيه هو لونه الأزرق الكحلي، أو بنسميه اللون الكوبالت، هو اللون أكثر شيء اللون المميز فيه، ومميز بباقي الألوان اللي بتدخل فيه اللي بتعطيه هي الروح وهي الزهوة تبع القطعة.
0: نعم، تحدثنا عن سبب من أسباب اندثار هذه الحرف التقليدية والتراثية في سوريا دكتورة هبة صالح، وكان عدم ربما اهتمام الشباب بهذه الحرف. هناك أيضا الحرب في سوريا، كل ما عانته سوريا في السنوات الماضية، والهجرة أيضا، هجرة المواهب وحتى الحرفيين المتمرسين اللي تركوا سوريا وتوجهوا إلى أماكن أخرى. كيف يمكن تعويض ذلك برأيك؟
2: هلا يعني السبب الرئيسي اللي أدى لضعف الحرف أو ضعف السوق الحرفي بشكل عام هو كان انعدام السياحة. السياحة هي الجوهر الرئيسي للتعرف على ثقافة أو حضارة أي بلد، بس نحن بالفترة الحالية يعني صار الحرفي السوري قادر هو يطلع يشارك بمعارض دولية، قادر يطلع يشارك بمعارض خارجية، يعرف عن حرفته وتراثه، وبنفس الوقت يتعرف على حرفته وتراث البلد المجاور أو البلد اللي كان عم يستضيفه. يعني السبب الرئيسي والجوهري هو السياحة. السبب الرئيسي الثاني هو التسهيلات المقدمة للمواد الأولية للشغل، وجود الكهرباء، وجود المواد المحروقات، هي الأسباب كلها بتلعب دور بموضوع الحرف.

0: نتابع معك دكتورة هبة صالح، نذكر بأنك نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلم دمشق الدولية. طبعا إلى جانب كل ما تحدثنا عنه من التوثيق، ورش العمل، إحياء الحرف التقليدية المهددة بالاندثار، هناك أيضا تنظيم المعارض والفعاليات الثقافية كما ذكرنا، أيضا للتعريف بهذه الحرف التقليدية في التراث السوري، ومنها بيت التراث السوري مثلا، ممكن نحكي عن هالفعالية؟
1: هاي الفعالية كانت بالمشاركة مع منظمة كوسف الدولية، هي المنظمة أعادة ترميم البرج الثامن بقلعة دمشق، يعني رح يفتتحوا هذا المكان لحتى يصير هو مزار ثقافي أو مزار يتم فيه مبادرات وفعاليات ثقافية. فتم توجيه دعوة لمؤسسة حلم دمشقي لإقامة المعرض يلي كان هو بيوم الافتتاح، لبينا الدعوة وشاركوا يعني نخبة من حرفيين المعلمين أو الحرفيين اللي موجودين بالمؤسسة، بالإضافة إلى الشباب المتمكنين يلي تكونوا كانوا نتاج هاي المؤسسة، كلهم شاركوا بهذا المعرض وقدموه مثل ما بيليق بالحرف السورية إنه هي تقدم. يعني الحمد لله أنه نحن بكل معرض دائماً بيكون الإقبال واسع، سواء من قبل جيل شباب أو من قبل أغلب الشرائح المجتمعية، بيكون في إقبال كتير حلو على أنه هن يتعلموا هاي الحرف، يشوفوا كيف هن ممكن يفوتوا بهذا المجال. يعني وقت اللي بيشوفوا أنه في شباب من جيلهم مثلاً أنه هن تعلموا وعم يشتغلوا وعم يقدروا ينتجوا، فهن هذا الشيء بيخلق عندهم دافع أكتر أنه هن كمان حابين يتعلموا، هن كمان حابين يفوتوا بهذا المجال. فالحمد لله يعني الغاية شوي شوي عم تحقق.
0: طبعا من ناحية تقييم القدرات وتوجيه المتدربين إلى الحرفة المناسبة، كيف يتم تشجيع يعني هؤلاء الشباب على الممارسة؟ هل تساعدونهم في يعني كل المراحل حتى في المرحلة الأخيرة مرحلة التنفيذ؟ يعني هل يقومون بتنفيذ حرفة معينة كي يعرفوا كيف تتم الأمور، وهذا ربما ما يشجعهم أيضا على المتابعة؟
1: طبعا هي نشاطاتنا التدريبية وقت اللي منقوم فيها، وقت اللي منعلن عن دورة تدريبية وبيتم تسجيل الطلاب عليها، بيكون المسار التدريبي انه هن بيبدأوا من الصفر. يعني حتى اذا بيجي اي حدا ما عنده اي إلمام بالحرفة او ما عنده علم بالحرفة، فالمدرب تبعه بيمشي معه من الصفر من المراحل الأولية، بيشرح له عن الحرفة، بيفهمه عنها، ببلش يطبق معه المراحل العملية، بحيث الطالب بيكون بنهاية الدورة قادر على انه هو ينتج شغله الخاص او ينتج قطعته الخاصة. هون طبعا بناء على كل حرفة، كل حرفة في لها خصوصية، في حرف تتطلب زمن أطول للممارسة، وفي حرف تتطلب أنه فترة صغيرة وهو الشاب أو الصبية بيكونوا قادرين ومتمكنين من أنه هنين يطلعوا قطع أو يطلعوا منتجات يعني بالحد الأدنى بتكون لائقة أو تطرح بالأسواق بشكل عام. دورنا بالمؤسسة أنه نحن متى ما فتنا بموضوع الدورات التدريبية وسجلة الطلاب، نمشي مع كل الطلاب بكورسون أنه هن يتخرجوا من الدورة وهن قادرين على إنتاج قطع، قادرين يعني على فهم المواد الأولية اللي هن عم يتعاملوا معها، قادرين على فهم الحرفة وفهم كل التفاصيل أو المفاصل الأساسية للحرفة لحتى هن يشتغلوا فيها. بنهاية الدورة أحيانا نستقطب الموهوبين أو المميزين اللي خرجوا بنهاية الدورة، وبيصير في إلهم كورس تاني أو كورس احترافي اللي هن مشان يتمكنوا أكتر من الحرفة، مشان ياخدوا تفاصيلها أكتر، لأنه بما يتعلق بالحرف الممارسة والمزاولة هي سر النجاح. يعني كل ما الواحد مارس الحرفة أكتر وكان عنده شغل فيها أكتر، كل ما تفكفكت قدامه تفاصيل، لأنه يعني بالنهاية قد ما شرحنا للطلاب عن تفاصيل ممكن هي تكون صعبة بالنسبة إلهم، ما في شيء رح يفهمون إياها قد الممارسة والمزاولة. نحن غايتنا إنه نحن نحبب بالحرفة ليوصلوا لمرحلة انه هن يضلوا ممارسين ومزاولين لهي الحرفة، ويقدروا ينتجوا ويقدروا يعني من هاي الحرفة يبنوا شيء او يعملوا شيء لحالهم.
0: نعم، ولكن ما هي الحرف التي تستهوي اكثر من غيرها بحكم تجربتك في المؤسسة؟
1: هلا يعني نحن بدوراتنا التدريبيه نزلنا كتير حرف، وبمسارنا بالدوره التدريبيه عاده نعلن عن 4 حرف أو 5 حرف بيتم التدريب عليهم بنفس الوقت.
0: نعم.
1: فالاقبال وقت اللي عم نشوفه بدوراتنا، يعني رانج الطلاب اللي بيسجلوا تقريبا بين ال 130 لل 150 طالب تقريبا، موزعين على هدول الـ4 أو 5 حرف. فالاقبال يعني ما فيني اقول لك انه حرفه على حساب حرفه، لا، في عالم بتحب الريشه مثلا بتروح بتسجل شيء بخص الريشه، مثل العجمي، مثل الرسم على الزجاج، مثل الإيشاني، لأن هدول اختصاصات ريشة، فعلا بتحب الشغل العملي أكثر، فبتروح بتسجل على تنزيل الميناء، بتسجل على خراطة المسابح، بتسجل على الريزين. ممكن هون بترجع يعني لكل حدا وميوله الشخصية، بس الإقبال على الحرف بشكل عام كبير بالنسبة للشباب والصبايا. يعني حتى المنتجات اللي تطلع معهم بنهاية الدورة نحن بنتفاجأ إنه بفترة قصيرة قدروا يوصلوا لهي المرحلة، إنه هن عم يطلعوا قطعة كتير حلوة ومنتج كتير حلو.
0: نعم دكتورة هبة صالح، ذكرت العجمي وأنا أقوم بالبحث عن مؤسسة حلم دمشقي وعن التراث المادي واللامادي في سوريا، وقعت على فن العجمي الدمشقي. ماذا نعني بذلك؟
1: حرفة العجمي أو الدهان الدمشقي هي واحدة من الحرف القديمة اللي كانت تستعمل ديكورات المنازل، كانت تستعمل للقصور الأمراء، كانت تستعمل للجوامع وللمساجد. هي حرفة تندرج تحت عائلة الخشبيات، لأنه هو الشغل بيتم على لوح من الخشب، بيتم تأسيسه، بيتم تجهيزه بأرضية بيضاء لحتى تنزل عليه مادة نافرة. المادة النافرة هي تسمى بمادة العجمي. هاي المادة بيتم طبخها من مواد طبيعية اللي هي بتكون جبصين، سبداج، غراء حمراء، بتنطبخ كلها من مواد مكونات طبيعية، يعني مكونات من الأرض، تنطبخ لحتى تشكل عجينة قوامها سميك. هاي العجينة بتصير بتنزل على الخشب بزخارف نباتية أو بزخارف هندسية أو خط عربي لحتى تشكل الأشكال أو النماذج اللي راسمها الحرفي أو الفنان على هاي القطعة. بعدين ببلش فيها بمرحلة التلوين، ببلش يعطيها الألوان، ببلش يعطيها مميزاتها، آخر شيء بيختمها بمرحلة القطع أو بمرحلة التكحيل يلي هي بتفصل الألوان عن بعضها. بالنهاية أنت بتطلعي على لوحة مرسومة، ألوانها كتير مميزة، خطوطها كتير واضحة ونظيفة، وبنفس الوقت هي بتكون مريحة للعين وفيها هذا الطابع الشرقي وفيها هذا الطابع التراثي يلي أي حدا بيطلع عليه بيعرف إنه هذا الشغل هو نتاج سوري بحت.
0: نعم، هناك الكحل العربي أيضا الذي كما ذكرت أدرج على لائحة التراث المادي في اليونسكو. وبما أننا نتحدث عن الكحل العربي، دور المرأة، ربما نتحدث عن دور المرأة في الحرف التقليدية التي ربما لها علاقة بالتطريز، لها علاقة بالمنسوجات، بالنسيج عموما. هل المرأة تلعب دورا مهما في الحرف التقليدية وفي هذا التراث السوري؟
1: أكيد المرأة بتلعب دور كتير مهم. يعني من أبحاثنا القديمة نحن وقت اللي فتنا وبلشنا نعمل أبحاث عن الحرف اليدوية، باخدها من حرفتي من الإيشاني مثلا، تفاجأت أنه في حرفة الإيشاني الممارسين أو المزاولات إلا كانوا نساء، يعني دمشقيات أو نساء سوريات بشكل عام، هن اللي كانوا مختصات بالريشة، مختصات بالرسم، مختصات بتنزيل الزخارف. يعني تفاجأت أنه كان في كيف الحرفي في حرفي له اسم بارز لمع يعني عبر السنين، كمان كان في حرفيات نساء كان لهم اسم بارز ولمع عبر السنين كحرفيات متميزات وحرفيات قادرات ومتمكنات. وحتى الإيشاني تعتبر هي من الحرف الثقيلة وليست من الحرف أو البسيطة مثل ما بيقولوا، لأنه هي بيدخل فيها أفرام، بيدخل فيها معدات كتير ثقيلة. فالمرأة بأي مكان هي بتكون موجود فيه فهي قادرة تثبت حالها. وأنا تفاجأت يعني من الأبحاث اللي عملتها إنه كتير كان في نساء على مر التاريخ بمجال التراث المادي ولا مادي تركوا بصمة وتركوا أثر كتير حلو وكتير واضح.
0: نعم، ومن بين المشاركين حاليا مثلا من الشباب، هل النساء أو الفتيات أكثر من الشباب أم العكس أم لا في
1: لا لا
0: مساواة؟
1: نحن بصراحة المؤسسة عنا الغالبية الجانب الأنثوي فنحن مسيطرين على الوضع.
0: دكتورة هبة صالح، ذكرت التعاون مع مؤسسات محلية إقليمية ودولية، من يدعم هذه المؤسسة؟ هل وزارة الثقافة مثلا، وزارة السياحة، هل هو تمويل يعني شخصي لهذه المؤسسة؟
1: هلأ المؤسسة من بداية نشاطاتها ومبادراتها من 2012 إلى يومها هذا كان تمويلها ذاتي بالكامل. تمويلها كان يقدم من رئيس مجلس أمناء اللي هو أستاذ جوني غربيان، يعني هو من الوسط الحرفي وهو صاحب فكرة المؤسسة وصاحب هذا الحلم يلي نحن كلياتنا تبنينا هاي الفكرة ويعني بكل شغف مشينا فيها. فالتمويل بالكامل كان منه، ولاحقا صار التمويل من إنتاج المؤسسة ومن شغلها هي، يعني من خطوط الإنتاج اللي هي فاتحتها وهي عاملتها صارت تمول نفسها بنفسها. يعني من خطوط الإنتاج نحن منمول الدورات التدريبية، من خطوط الإنتاج منمول المعارض أو المول النشاطات اللي منقوم فيها. بما يخص وزارة الثقافة والسياحة، حالياً عم يدرس موضوع توقيع مذكرة تفاهم من وقعه بين المؤسسة ووزارة الثقافة ووزارة السياحة لدعم موضوع التراث المادي واللامادي وتقديم كل السبل أو كل الوسائل الممكنة لحتى نحن نصعد بهذا الموضوع أو نحاول نفرجيه بأبهى حلة وبأبهى شكل ممكن.
0: نعم، وننهي ربما بالنشاطات الحالية والقادمة لمؤسسة حلم دمشق الدولية.
1: حاليا رح يتم الإعلان عن دورة تدريبية، هي رح تكون أكبر دورة تدريبية للمؤسسة من فترة انطلاقها إلى يومنا هذا. ب15 رمضان رح يتم الإعلان عنها والتسجيل عليها، والانطلاق بالنشاط أو بالدورة التدريبية رح يكون بعد نهاية العيد مباشرة. هي الدورة رح تكون 3 شهور، ورح يتم الإعلان عن 5 حرف للتدريب عنهم، من ضمنهم حرفتين من الحرف اللي في منهم حرفة مندثرة ومنهم حرفة على وشك الاندثار، اللي هن تنزيل المينا هي حرفة مندثرة، والزجاج المعشق هو حرفة على وشك الاندثار. هدول الحرفتين رح يتم إعلانهم كمان من ضمن ال5 حرف، ورح يتم تسجيل الطلاب، وإن شاء الله بنبلش يعني بعد العيد بتدريب الطلاب ونفوت يعني بهي الفوتة.
0: نعم، دكتورة هبة صالح، أذكر بأنك نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلم دمشقي، كنت معنا للحديث عن هذا التراث المادي واللامادي السوري وعن كل هذه الحرف التقليدية التي أتمنى التوفيق لكم في المحافظة عليها وصونها. أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
1: شكرا لك يا أستاذة ميشا، وشكرا لإذاعة مونتي كارلو.

الفنانة لين أديب في أغنية سكنتم، وهي قصيدة من قصائد أبو الهدى الصيادي الذي كان من الشخصيات البارزة في أواخر عهد الدولة العثمانية، وكان أديبا وشاعرا. تستمعون دائما إلى مونتي كارلو الدولية، ومرسانا الثاني اليوم يتمحور حول مشروع حكورة البيرة في فلسطين، وهو مشروع بيئي يأتي كمحاولة لاستعادة الأرض والحصول على اكتفاء ذاتي مستدام. هذا المشروع حصل على تمويل من المورد الثقافي، ونتحدث عنه مع شروق قواريق.

0: شروق قواريق، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة.
0: شروق، أنت ناشطة في مجال الزراعة البيئية والعضوية، أنت تعملين في التكنولوجيا المالية، وأنت مؤسس مشارك في مبادرة حكورة البيرة، يعني هذا المشروع الذي نتحدث عنه اليوم. أود بداية أن أعرف كيف بدأت أو كيف ولدت فكرة هذا المشروع. هل كانت استجابة لحاجة غذائية أم نوع من فعل مقاومة أيضا وحاجة للعودة إلى الأرض؟
1: هي بالضبط حكورة البيرة، المشروع بذاته بلش وقت الإبادة على غزة تقريباً بشهر 10 بأكتوبر 2023، لما بدينا نشوف شو إسرائيل ناوية تعمل في غزة، وكأن الكل كان بحالة طبعاً ذهول وخوف مستمر، وكمان بحالة إنه هذا المشروع الإسرائيلي ناوي لنا على حصار، على تجويع، على
0: نعم.
1: وبنفس الوقت فكرياً أنا دائماً بفكر إنه هو موضوع طويل، بس يعني بعدنا عن الأرض والممارسات الرأسمالية والإمبريالية العالمية بعدتنا عن الأرض، خلتنا معتمدين على غيرنا بغذائنا، ولذلك أكثر دخلت يعني نرجع على الأرض، نرجع لممارسات أجدادنا بالزراعة اللي هي زراعة صحية وبتلبق لنا أكثر. بس حكورة البيرة بالذات بلشت، أنا كنت حاسة بأول إنه خاص الواحد لازم يحفظ كل بير وين موجود والمي وين موجودة، ولازم كل واحد على أي كيلومتر بعيد عن بيته يكون غذائه موجود.
0: نعم.
1: لأنه قبل هيك تركيزي بالزراعة كان على بقريتي عورتة اللي هي جنب نابلس، اللي أول حرب كان صعبني وصلها، فصرت أدور على النساء بالبيرة وأقولهم مين عنده قطعة أرض، مين عنده إشي، يلا لازم نزرع كل حواكيرنا. بتعرف الحكورة هي البستان حوالي البيت اللي عادة أهلنا كانوا بتغذوا منه، يعني أجدادنا نقول. ففعلا في نادي للنساء بالبيرة، ورحت حكيت معهم وشفت مين مهتمة من النساء نبدأ نزرع حكورتها، وزرعنا كم من حكورة متفرقة. فحكورة البيرة بلشت كأنه يلا لازم كل واحد يكون جنب بيته شوية مي وشوية أكل، عشان لما يقرروا يجوعونا نكون جاهزين. والبيرة فعلا هي تاريخيا بلدة زراعية جدا، ولكن للأسف ما ضلش فيها كثير مزارعين، وللأسف الرأسمالية الفلسطينية أكلت كتير أراضي ببناء عمارات كتير بشعة، ولكن لسه في حواكير، لسه في بيوت قديمة حولها حواكير كبيرة. في امرأة أم أشرف الله يرضى عليها قالت لنا عندي قطعة أرض فاضية، شو رأيكم تزرعوها؟ ففعلا أخذنا قطعة الأرض هاي اللي هي هلا حكورة البيرة. هي منطقة سي، ولذلك الرأسماليين تركينها بحالها لأنه ممنوع البناء عليها، ولذلك لساها فاضية.
0: نعم. الهدف من كل ما تقومين به أنت والنساء، سنتحدث طبعا عن هذا المشروع اللي هو نسائي يعني بالدرجة الأولى، هو الاكتفاء الذاتي، هو نوع من سيادة غذائية كما ذكرتي، ولكن إلى أي مدى يمكن أن نحقق هذا الاكتفاء الذاتي في منطقة مثل منطقة البيرة مثلا؟ هل هناك مثلا مساحة كافية لهذا الاكتفاء الذاتي؟
1: والله هاي ما حسبتها بالضبط، بس خلينا نحكي على المستوى الأسر أنا بعرفها، وعلى مستوى إحنا النساء، إحنا أربع عائلات ومعنا هلا دنمين أرض. فعلا هدول الدنمين بيقدروا يستوفوا حاجاتنا من الخضار، وإن شاء الله لما الشجر كمان يبدأ يطلع، زرعنا كتير شجر، برضو ممكن يستوفوا حاجتنا من الفواكه، والمساحة بتسمح كمان لنربي ثروة حيوانية لما إحنا يكون عندنا قدرة شخصية نتفضى أكتر، نقعد في الأرض أكتر. فمن ناحية مساحات أعتقد أنه في مساحات كافية لو الكل بزرع بطريقة صحية وكثيفة، أعتقد أنه في حواكير كفاية.
0: وهل هناك مثلا إقبال من نساء أخريات أو حتى من عائلات أخرى موجودة في بلدة البيرة؟ يعني كيف يتعامل السكان مع هذا المشروع؟ هل تشعرين وكأنه هناك خروج من الفردية إلى الجماعة والتضامن الجماعي في هذا المشروع؟
1: بفكر إنه لسه هذا الأثر مش كبير، لأنه بتخيل هالقد اشتغل علينا وهالقد فقدنا أمل بالأشياء الجماعية، وهالقد يعني امتد الاحتلال لأنه يعني فيش أمل عالي زي ما تقولي، بتعرفي بالأجواء هاي بعرفش من لاقي الأمل، بس في كثير ناس على القليلة عم نقدم لها فكرة إنه هي يعني معقول الواحد وممكن يحط شوية جهد بالأرض ويأكل منها. كمان بنحب نكون منصة تعليمية ومساحة مفتوحة للتجريب، ففي كتير ناس فعلا بيجوا علينا وبيحاولوا يتعلموا وبيشوفوا، بس أنا مش شايفة لهلا إنه عملنا أثر كتير عالي على المجتمع. بس أعتقد إنه بدينا نأثر على القليلة فئات قليلة اللي هي شايفة إنه هاي في 4 نساء و ثلاثة منهم كبار وهيهم بجهدهم بإيديهم يعني قادرين يطعموا حالهم أشياء صحية. فيعني بتخيل بدها وقت أكتر لنحس أثر على المجتمع، ولكن في أثر صغير بدينا نشوفه. وتم فعلا يعني في كم امرأة اللي بدت تزرع حكورتها، بديش أحكي بفضل نجاح الحكورة بس فعلا بفضل تواجدها حوالينا يعني. فإن شاء الله
0: طبعا تسعون إلى الاستدامة من خلال هذا المشروع شروق قواريق، يعني ليس فقط ربما على نطاق البيرة، هي حالة فكرية، حالة ثقافية، حالة أيضا اجتماعية ربما من خلالها. طبعا الأثر مازال صغير لأنه المشروع مازال في بدايته، ولكن هناك عمل أيضا على تغيير العقليات نوعا ما من خلال تطوع، من خلال العمل اليومي. يعني هو طبعا ليس فقط استعادة الأرض، بل استعادة العلاقة مع الأرض، علاقة الجسد بالتربة، المدينة بالحكورة، النساء والرجال بالفعل العام، بالمشاركة في المجتمع.
1: أيوة بالضبط، هذا هو الهدف، لأنه مرات الواحد خياله بحده بالأشياء الحواليه، فوجود نموذج بنص المدينة اللي كمان مش ربحي وكمان بس بيقول للناس إنه تعالوا بالضبط ارجعوا بدل ما تروحوا على الجيم، تعالوا ابذلوا اعملوا عضلات بمكان منتج وبرجع لكم أكل صحي مش معبى مبيدات، كمان اللي المبيدات اللي برضو أجتنا من برا وتأثيرها الصحي 1 2 3. واحدة من النساء عنا يعني كمان هي فلاحة بالأصل وكانت تزرع سطوح دارها قبل ما وفرنا لها هاي المساحة تكون معنا، وكتير عندها معلومات مثلا عن النباتات البرية. فإحنا كمان عم نحاول نستعيد علاقتنا ما برا الحكورة وحوالين جبالها، إيش النباتات اللي بتطلع اللي نستفيد منها، نعمل جولات عشان الناس برضو تعرف إن العشب الدار اللي بسموه دار وبيحاولوا يضلوا يرشوه مبيدات هذا علاج وأكل لإلنا يعني.
0: نعم،
1: وكل هذا يعني بمحل إنه طب إيش الموارد المتاحة لإلنا عشان نستمر في ظل الإبادة اللي رح نتعرض لها أو عم نتعرض لها.

موسيقى فرج سليمان ترافقنا دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. مراسي اليوم دائما برفقتكم وبرفقة هذا الحوار مع شروق قواريق من مدينة البيرة في فلسطين.

0: شروقك وريق، نتابع معك هذا الحديث حول مبادرة حكولة البيرة. أذكر بأنك ناشطة في مجال الزراعة البيئية والعضوية، وأنت عضو مؤسس ومشارك في هذه الحكورة. نتحدث عن النساء، المرأة لها الدور الفاعل في هذه المبادرة، وطبعا من خلال هذا الدور هو تعزيز المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. ماذا يعني أن تقود امرأة أو المرأة مشروعا زراعيا في مدينة فلسطينية اليوم؟
1: هو يعني مش عارفة إذا أحكي على الراديو ولا أحاول أخلي الصورة وردية. أول إشي كنساء إحنا يعني أسهل علينا كتير نعمل أشياء مع بعض، بحس مما منفكر. يعني بالآخر قوتنا وقدرتنا على التحمل وقدرتنا على استماع للآخرين، ودائما كيف نعرف إيش حاجات الدنيا. لما امرأة تقرر تعمل إشي بتعمله صح. بدي أقولك إنه كان في كتير محاولة استيلاء على مشروعنا من قبل رجال أجوا على المزرعة مرة ولابسين كنادر مرتبة. يعني فعلا كان في كتير طاقات مدمرة من رجال موجودين بالبيرة اللي حاولوا الاستيلاء على الإشي وفكروا حالهم بقدروا بكل سهولة. يعني ما حتى فكروا إنه في نساء رح تقود مشروعها وتدافع عن مشروعها. فهذا الإشي يعني أنا معنا بنعرفه، بس شوي كان بفاجئ قديه البجاحة والوقاحة من ناحية محاولة استيلاء على مشروع مثلا. وبنفس الوقت يعني المرأة هي اللي قايدة المجتمع الفلسطيني، فحتى لو ما ببين هيك بس فبرضه ما كانش صعب نتجاوز هاي الأشياء.
0: طبعا هذا الموضوع هو من التحديات التي تواجهها هذه المبادرة، مبادرة حكولة البيرة، وكيفية إبقاء هذا المشروع خارج منطق التبعية المؤسساتية نوعا ما. يعني أنتن بذلتن جهدا، أول شيء كان متواضعا ومن ثم توسع على نطاق العائلة، على نطاق هذه العلاقة اليومية مع الأرض. ولكن يعني كيف يمكن الاستمرار في إبقاء الحكولة خارج هذه التبعية المؤسساتية أو خارج الضغوطات التي يمكن أن تمارس عليكن من رجال أو من هذه المؤسسات؟
1: أيوة إحنا يعني تعلمنا كم درس عن إيش نوع المؤسسات اللي لازم مش بس ما نشتغل معها نستقصيها.
0: نعم.
1: وهي المؤسسات اللي بتحاول بدون بذل أي جهد استيلاء على مشروع بتعرفيش ليش، غير إنه عشان بس يكون إشي برصيدهم يحكوا عنه قدام الناس. واللي هو الصراحة يعني مفروض الواحد يفكر بطريقة وردية إنه الفلسطينية هلا مش فاضيين لزغر العائل وهالهبل، ولكن للأسف إحنا بني أدمين منضل. يعني إحنا مش لا نختلف عن البشر العادي اللي عقله صغير وبده ياخد كريدت وهو مش عامل إشي. فإحنا فهمنا هذا الإشي لأنه حاولنا نشارك كتير مؤسسات. ويعني كيفنا نستمر؟ أظن هو الصبر، إنه ما نتخيل إنه مثلاً بسنة، كنا مثلا نتخيل بسنة رح نعمل 1 2 3 4. لما تكتشفي الواقع تكتشفي انه بدك 5 سنين لتعملي هاي الاهداف. لازم الواحد يوظف الصبر والامل اكثر من اي اشي تاني، عشان مرات بحسب الموارد وحسب القدرة الاشياء بتمشي بطيء. واحنا بس لازم نضل محافظين على الزراعة تبعتنا وشوي شوي وكل شيء بالاخر بصير. بس لازم الواحد يكون حذر بمين يدخل على مشاريعه بطريقة ما.
0: نعم. شروق يعني أنت ناشطة بيئية نستطيع القول منذ أكثر من 10 سنوات. أنت تأتين من عائلة كانت تعمل بالأرض وعندك هذه العلاقة الوطيدة مع الأرض وتعرفين كيفية التعاطي معها. يعني إلى جانب تحدي السيطرة على هذا المشروع وتبني هذا المشروع من قبل جهات مختلفة، هناك أيضا تحديات الاستدامة في هذا المشروع. يعني طبعا الصبر والأمل مهمان، ولكن هناك التمويل، هناك الإرادة، هناك عدم الوقوع في فخ الخيبة أو في فخ الإحباط. يعني كيف تعملنا أنتن على إبقاء هذا التضامن، على إبقاء هذا الأمل، على إبقاء التصميم والإرادة في المثابرة والمتابعة؟
1: أول إشي الأرض بتعطي بكل رومانسية طاقة كتير جميلة. يعني مرات بتكون فعلا فش عنا مي وحدا ضايقنا وصار مليون إشي، بس بتروحي على الأرض تقعدي ساعة طلقتي شوية بندورة طلقتي زهرة. يعني هو منتج الأرض بذاته، وتحسي تعبك أعطاكي إشي زاكي تاكليه ونظيف.
0: نعم
1: هذا من إحدى فعلا الأشياء الأساسية بتخليك تكملي، إنك تقعدي بالأرض وتحسي آه الحمد لله عندي هاي المساحة بقدر أبعد فيها عن الدنيا. الإشي الثاني إنه بنحاول نفكر بطريقة استراتيجية، يعني إحنا بدنا نلاقي نموذج مثلا يعتمد على نفسه، لكن قلنا أول سنتين وأعتقد هلا رح تمد لأول 3 سنين نحاول نلاقي ومنح.
0: نعم
1: أخذنا منحة من المورد الثقافي بعد 7 أشهر من إنشاء المزرعة، وهذا كان كتير كتير كتير مفيد، لأنه هاي المنحة ساعدتنا نبني البنية التحتية تبعت المزرعة بطريقة كمان فكرنا فيها كيف نبني البنية التحتية، ونركز أول إشي على البنية التحتية عشان لقدام تكون أصلا الجهد علينا بالمزرعة أسهل، وكمان نبني البنية التحتية بطريقة نحاول لقدام نستخدم أقل موارد ممكنة من برا المزرعة. هاي الأشياء بالنسبة لإلنا إنه تقليل الجهد علينا مستقبلا، وإنه موارد المزرعة زي المي تكون من جوا المزرعة، هذا يعني على أمل يعطينا استمرارية. فهي نفكر أول إشي اشتغلنا عليه البنية التحتية أكثر من الزراعة، حتى حفرنا برك تجميع مي لأنه ما عندنا مصدر للماء، عملنا مصاطب شوي عالية عشان ظهرنا وعشان الجهد، يعني هي البنية التحتية كأساس استمرار.
0: نعم
1: لأنه إذا الواحد بس بفكر موسميا ممكن من موسم للتاني توقعي، بس إذا فكرتي هاي مشاكلي وهاي الموارد اللي بحتاجها ومن الأول حاول ننفق أي إشي بنجيبه من المنح على بنية تحتية تخلينا نستمر لقدام. وهلأ مثلا عم نجرب بدون منحة كيف وضعنا، بدون عمال كمان بالآخر، أنا يعني بالثلاثينات بس النساء اللي معي بالستينات، ففعلا الواحد يكون معه شوية مصاري ويوظف عمال يعملوا له بركة مريح كان مثلا، لأنه إحنا كان ممكن ياخدنا 6 أشهر نعمل بركة، العمال أخذهم 2 أسبوع. فهو كمان علاقة العمل والمال والجهد والجسد كل هذا بنحاول نوازنه، أنه لما يكون معنا موارد مصاري نوفر فرص عمل لناس كتير قوية جسديا العمال اللي يأسسوا لنا محل لقدام يريحنا إحنا، لأنه بالآخر هدفنا نزرع.
0: يعني هناك استدامة اقتصادية أيضا من خلال هذا المشروع، طبعا العودة إلى الأرض، السيادة الغذائية، الاكتفاء الذاتي، ولكن أيضا الاستدامة الاقتصادية بمعنى أنه توفير فرص عمل لسكان البلدة أو العمال، يعني وكأنه مجتمع مصغر في مجتمع أكبر، وربما يكون صورة أيضا مصغرة عما يمكن أن نقوم به في المستقبل لصون الأرض، أيضا الأرض بمفهوم الفلسفي وليس فقط مفهوم الزراعي.
1: أيوة 100%.
0: شروق كواريك، طبعا هناك التضامن، هناك تعزيز الانتماء، هناك هذا الشعور الجميل الرومانسي بين مزوجين الذي تحدثت عنه في هذه العلاقة مع الأرض، ولكن هناك أيضا المشاركة، يعني تقومون بورش زراعية بأيام تطوعية، كما ذكرت جمع نباتات برية، عروض حكواتية، إنتاج مواد بصرية، قصص للأطفال حول معنى الأرض كمورد، يعني هناك أيضا هذا الجانب الثقافي المنفصل عن الجانب الزراعي الذي يمكن أيضا أن يساهم في التوعية.
1: هذا طبعا يعني هدف حتى أساسي. بالآخر نرجع نربط كل إشي بالإنتاج اللي هو إنتاج زراعي، إنتاج معرفي، إنتاج مجتمعات، هو فكرة إنه كيف منمارس حياتنا اليومية بطريقة منتجة فعلا للإشي اللي بنحتاجه إحنا في فلسطينية. وإذا
0: نعم.
1: ننبسط الأمور إيش عن جد بنحتاج؟ بنحتاج ناكل ونكون مع بعض ونتحرك ونفكر إيش أحسن طريقة نستخدم كل الموارد اللي عنا، وكيف ما نقل اعتمادنا على برا قد ما بنقدر ونتطلع جوا. يعني بالآخر حتى فكرة الكومبوست وإنه نجمع فضلات البيوت العضوية ونخلق منها سماد لأكلنا، منضل نفكر كيف عنا أصلاً كتير موارد مهدورة بالمجتمع اللي إحنا بالذات كفلسطينيين بضل كل شيء بصير فينا أكثر ناس محتاجين ما نكبوش. ويا رب دعوة لكل البلديات تبدأ تعمل مراكز كومبوست، سماد مركزي تقلل فيه النفايات. يعني إحنا بنفكر دائماً بالإنتاج كفعل ثقافي.
0: وهذا مهم جدا. ربما أنهي معك شروكك وريق بسؤال عن الشباب، هل يتجاوب الشباب مع هذه المبادرة؟ يعني كيف تنظرين إلى الفتيات مثلا والأولاد يعني البعض في مطلع عمرهم، وكيفية اهتمامهم بمشروع من هذا النوع أو بالبيئة عموما؟
1: والله بشوف إنه كتير شباب وفتيات وشابات مهتمات. الصراحة الجيل الصاعد كتير أبعد عن الأرض منا، فبتحسهم بيستصعبوا كتير شغل الأرض، ولكن في كمان كتير أشياء حوالين الأرض اللي بيهتموا فيها، يعني زي ريلز للإنستغرام مش عارفة بيساعدونا فيها،
0: يعني فيديوهات صغار
1: مثلا. كمان اشتغلنا مع فتيات من الجامعة، كان عندهم كورس تصميم المشهد، يجوا ياخذوا الحكورة كمثال، يعني عملوا لنا تصاميم كتير حلوة عن كيف الحكورة لازم تكون لتلبية احتياجاتنا، فحاسة بدنا لسه وقت نقنع الشباب إنه يجوا على الحكورة بدل الرياضة مثلا، بس شوي شوي في حتى طرق مختلفة الواحد يقنعهم فيها. وفي نماذج أكتر بلكي بالقرى اللي كتير شباب شافوا مزارع بيئية وقرروا ياخذوا هالقطعة الأرض اللي عندهم ويبدوا مزارع بيئية. بالآخر القرى يمكن لسه فيها كتير مساحات أكتر، وقلال الناس الساكنين بعمارة.
0: نعم،
1: بالآخر كل واحد قدامه شايف قطعة أرضه، شايف عمته ولا سته ولا سيده بزرع. المدينة لسه فيش هذا النموذج، فالشباب أبطأ للاقتراب منه، يمكن مش أكيد، بس بنشوف بنحاول نركز عليهم أكثر.
0: وهذا هو المهم، التركيز على المواهب وعلى طبعا الشباب والشابات في محاولة لتحسين المستقبل خصوصا في هذه البقعة من الأرض. على كل حال المشروع ملهم بالرغم من كل التحديات التي تواجهه شروق كواريك. أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم الحديث عن حكورة البيرة. أذكر بأنك تعملين في التكنولوجيا المالية وأنت ناشطة في مجال الزراعة البيئية والعضوية. شكرا على المشاركة معنا.
1: شكرا كتير كتير لك، أسعدت أنا كمان. يسلم.
0: بفرقة زمن الفلسطينية ننهي مراسي اليوم، وتؤدي لنا هذه الفرقة أغنية جميلة تحمل عنوان بطلتي إلي. شكر لدوني كامبياجي على الهندسة الصوتية، جودي باتري في الإعداد. أما الشكر الكبير فهو لكم لمتابعتنا. إلى اللقاء في الغد.

0: العالم لكرة القدم بعد هذا الفاصل. وديع فيعاني مرحبا، ما هي آخر المستجدات؟
1: آخر المستجدات القرار المثير من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل إيقاف العقوبة الإيقاف التي كان منحها لمهاجم منتخب الولايات المتحدة بلوغون التي ستمكن بالتالي من مواجهة منتخب بلجيكا الليلة، كل ذلك بعدما علم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل شخصيا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لمطالبة ذلك. وبالنسبة لردود الأفعال بعد هذه القضية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الاتحاد البلجيكي أيضا لكرة القدم، الذين يستغربون هذا القرار ويركزون على أن القرارات الرياضية يجب أن تبقى للاتحادات الرياضية. طبعا كنت ذلك بانتظار مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا الليلة المقبلة، قبل ذلك سنتابع إسبانيا البرتغال، مواجهة منتظرة أيضا. وبعد ما تبعناه مساء أمس إقصاء المنتخب البرازيلي أمام النرويج، خسارة البرازيل وخروج هذا المنتخب من المونديال، وليلا تبعنا الفوز الذي حققه فوز إسرائيل للمنتخب الإنجليزي على ملعب المكسيكي على علو 2000 متر 3-2 للمنتخب الإنجليزي الذي يقصي منتخب المكسيك وسيشارك في الدور الربع النهائي.
0: شكرا لك وديع، ولمزيد من التفاصيل نشر رياضية في هذا المساء. ختام النشر إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. في إيران الملايين يشاركون في موكب تشييع علي خامنئي المرشد العلى الراحل في شوارع طهران. سوريا تستعد إلى استقبال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في زيارة مرتقبة تحمل أبعادا اقتصادية. في لبنان ملف الانسحاب الإسرائيلي محل نقاشات الحكومة الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على الجنوب. والصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادي وتثير قلق دول الجوار.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
0: أهلا بكل من التحق بنا اللحظة، ظاهرة متواصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، وحان الآن موعد خبر وتحليل من إعداد وتقديم عبد الوهاب بدرخان.
3: استمرت أمس لليوم الثاني مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وتتواصل حتى الخميس بعد محطة الأربعاء في العراق. ورغم حضور عشرات الوفود من الخارج، لم يظهر المرشد الجديد مجتبى خامنئي للمشاركة في وداع والده والعديد من أفراد عائلته الذين قضوا في الساعات الأولى من الحرب صباح 28 من شباط فبراير الماضي. وعدا ما يتداول عن إصابته في وجهه وإحدى قدميه، تردد أمس أن الأجهزة الأمنية ألزمته بعدم الظهور خشية اغتياله. وفيما شكل التشييع فرصة لإظهار وحدة النظام وتماسكه، كان لافتا ظهور شعار الانتقام لمقتل المرشد السابق على مستويات مختلفة، سواء في مواقف مسؤولين سياسيين وعسكريين أو في الحشود الشعبية وانتشار الأعلام الحمراء. وكان المرشد مجتبى دعا إلى الثأر في بيانات عدة أصدرها منذ انتخابه منتصف آذار مارس الماضي. وقد رصدت هذه الدعوات في الولايات المتحدة وإسرائيل باعتبارها دخلت في السياق الإيديولوجي للنظام، خصوصا أن بعض الانتقادات للمفاوضات ومذكرة التفاهم التي نتجت عنها تساءل كيف يمكن عقد اتفاق مع قاتل الإمام الشهيد. إلا أن قادة عسكريين أكدوا أن الثأر لدماء خامنئي لا علاقة له بالمفاوضات أو التفاهم أو الحرب. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فلم يفوت مناسبة تشييع المرشد، إذ علق بأنه تفاجأ برؤية إيرانيين يبكون في الجنازة، وقال إنه كان يعتقد أنهم يكرهون خامنئي. ومعلوم أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية توقفت إلى ما بعد انتهاء أسبوع التشييع، إلا أن مسؤولين إيرانيين لم يتوقفوا عن التذكير بالثوابت التي يصرون عليها في أي اتفاق، ومنها عدم عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الحرب، وكذلك الإصرار على إنهاء الحرب في لبنان. لكن مواقف رئيس البرلمان خلال لقائه مع وفد قيادي من حركة حماس لم تخلو من مفاجأة، إذ قال محمد باقر قاليباف إن الإيران ستقدم للمسلمين وجبهة المقاومة

0: هما دعما بالصواريخ عند الحاجة وسياسيا عند الحاجة. ومما قال أيضا: لسنا في حال سلام مع الولايات المتحدة ولن نعترف رسميا بإسرائيل.
1: حان موعد أخبار المال والأعمال. قررت أوبك بلاس زيادة الإنتاج بحوالي 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل، ضمن مسار تدريجي لإلغاء بعض التخفيضات الطوعية، مع الإبقاء على خيار تعديل القرار أو إيقافه إذا تغيرت الظروف. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا على المباشر المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، ما دلالة قرار أوبك، وهل يمكن للزيادة التي رافقت القرار أن تضغط على الأسعار؟
2: نعم، تحية طيبة للجميع. القرار يحمل رسالة واضحة من أوبك بلس. أوبك بلس تريد إعادة جزء من التخفيضات الطوعية تدريجيا للأسواق، وهذا يعني أنها ترى أن السوق قادرة ولو جزئيا على استيعاب كميات إضافية من النفط دون إحداث صدمة كبيرة في الأسعار، لكن على شرط أن يكون حجم الزيادة محدود مقارنة بحجم الاستهلاك العالمي. لذلك التأثير على الأسعار لن يتوقف على 188 ألف برميل يوميا، بل على السياق الذي سيأتي في هذا القرار. إذا كان الطلب العالمي متماسكا خصوصا من آسيا والاقتصادات الصناعية الكبرى، فقد تمتص السوق هذه الكميات بسهولة دون تأثير يذكر في الأسعار. أما إذا ظهرت مؤشرات على تباطؤ الطلب أو ارتفعت الإمدادات من خارج أوبك بلس، فقد تتحول هذه الزيادة المحدودة إلى عامل ضغط نفسي على الأسعار. هنا حقيقة يجب التمييز بين التأثير الفعلي والتأثير النفسي. فعليا الكمية ليست ضخمة، لكنها قد تؤثر في توقعات المتعاملين إذا اعتقدوا أن أوبك بلس ستواصل الزيادة في الإنتاج بشكل مستمر. لذلك تحرص المجموعة على القول أن المسار قابل للتعديل أو الإيقاف، حتى لا تفسر الأسواق القرار باعتباره بداية موجة طويلة من زيادة المعروض. وبالتالي القرار يعكس سياسة حذرة تحاول من خلاله أوبك بلس استعادة جزء من حصتها في السوق، لكنها في الوقت نفسه لا تريد كسر التوازن السعري للنفط في السوق العالمية.
1: زياد، لماذا تؤكد أوبك بلس أن هذه الزيارة ليست ثابتة بل يمكن تعديلها أو إيقافها إذا ما تغيرت الظروف؟
2: نعم، هذا التأكيد ليس تفصيلا شكليا، بل هو جزء أساسي من استراتيجية أوبك بلس في إدارة المعروض. التحالف لا يزال يتحرك بحذر ويحتفظ بخيار التراجع إذا اختل توازن السوق. التحالف يريد أن يقول للمستثمرين والمستهلكين والمضاربين أن زيادة الإنتاج لا تعني فتح الباب أمام ضخ كميات كبيرة بلا حدود، بل هي خطوة مشروطة بأداء السوق. النفط حاليا يتحرك وسط حالة عدم يقين عالية. هناك عوامل قد تدعم ارتفاع الأسعار، مثل استمرار التوترات الجيوسياسية واضطرابات الشحن أو انخفاض المخزونات العالمية، لكن في المقابل هناك عوامل ضاغطة أخرى مثل تباطؤ الطلب العالمي والنمو العالمي وضعف الطلب الصناعي أو زيادة إنتاج الدول من خارج أوبك بلس. من جانب آخر، هذه المرونة الإنتاجية يمكن أن تمنح التحالف أداة تفاوض داخلية بين أعضائه. بعض الدول تحاول أن زيادة الإنتاج لزيادة إيراداتها، مثل مطالبات العراق مؤخرا برفع حصتها الإنتاجية، بينما تفضل دول أخرى الحفاظ على أسعار مرتفعة. لذلك يمكن يساهم هذا الأسلوب المرن في إدارة الإنتاج في الحفاظ على التوازن بين مصالح المنتجين على اختلافها داخل التحالف.
1: زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية، شكرا جزيلا لك. كشفت دراسة عن تغيرات في خوارزميات إنستغرام تؤثر على انتشار منشورات صناع المحتوى والعاملات العلامات التجارية، والتفاصيل في هذه النشرة الرقمية. معك نيلة الصالبي، مرحبا نيلة.
3: مرحبا وهيبة، أهلا بكم. في النشرة الرقمية، إنستغرام يغير قواعد الانتشار ويحول طريقة عمل صناع المحتوى والعلامات التجارية على التطبيق. فما الذي تغير وما الذي تفضله خوارزميات إنستغرام اليوم؟
4: لمن يهمه الأمر؟
3: لم يعد الانتشار على إنستغرام يقاس بعدد المشاهدات فقط، إذ غيرت ميتا خوارزمية التطبيق، ما يؤثر مباشرة على صناع المحتوى والعلامات التجارية. هذا ما أظهرته الدراسة السنوية الصادرة عن منصة ميتريكول المتخصصة في إدارة وتحليل المنصات الاجتماعية. وقد اعتمدت الدراسة على تحليل أكثر من 24 مليون منشور نشرت عبر 375 ألف حساب في العالم. وتظهر النتائج أن الخوارزميات لم تعد تكافئ المشاهدات فقط، بل تعطي وزنا أكبر للتفاعل الحقيقي مثل الحظ والمشاركة والتعليق وإثارة النقاش.
1: نايلة، إذا كان التفاعل هو المعيار الجديد، فأي أنواع المحتوى تثير اهتمام متابعي إنستغرام؟
3: المفاجأة أنها ليست مقاطع الريلز، بل المنشورات الدوارة الكاروسيل. الكاروسيل هي ميزة تتيح مشاركة عدة صور ومقاطع فيديو في منشور واحد، فقد حققت أكثر من ضعف مدى الوصول والمشاهدات مقارنة بمنشورات الصورة المنفردة أو الصورة الواحدة، كما سجلت نحو 4 أضعاف التفاعلات و9 أضعاف عمليات الحفظ، وهي من أهم الإشارات التي تعتمدها اليوم خوارزميات إنستغرام. ورغم ذلك لا يزال استخدام الكاروسيل في المنشورات أقل بنسبة 37% من الصور المنفردة، فقد واصلت منشورات الصورة الواحدة تسجيل تراجع في الأداء مع انخفاض معدل الارتباط بها مقارنة بالعام الماضي. ويعكس ذلك اتجاها واضحا لدى إنستغرام نحو المحتوى الذي يحتفظ بانتباه المستخدم لفترة أطول.
1: هل اقتصر التغير في خوارزميات إنستغرام على أنواع المحتوى فقط؟
3: لم يقتصر التغيير على أشكال المحتوى فقط، بل امتد أيضا إلى طريقة اكتشاف المحتوى، إذ لم تعد الوسوم أو الهاشتاجز تملك التأثير نفسه الذي كانت عليه في السابق. وأظهرت دراسة ميتريكول انخفاضا في مشاهدات وتفاعل المنشورات التي اعتمدت على الوسوم. وبدلا من ذلك، أصبح تطبيق إنستغرام يعتمد بشكل متزايد على الكلمات المفتاحية الكيوردز الواردة في النصوص المرافقة للمنشورات لفهم المحتوى وتصنيفه وتوزيعه، وهو ما يجعل تحسين النصوص ومراعاة قواعد تحسين محركات البحث الـ SEO أكثر أهمية من كثرة استخدام الوسوم أو الهاشتاجز.
1: نايلة، ماذا عن التفاعل مع الجمهور، وهل ما زالت مقاطع الفيديو ريلز تثير الاهتمام؟
3: أظهرت دراسة أن الخوارزمية تمنح وزنا أكبر للمحتوى الذي يحفز الحوار بين المستخدمين ويحقق نتائج أفضل، فالمنشورات التي تتضمن سؤالا تزيد تعليقات المستخدمين، وعند استخدام عبارات مباشرة يكون تفاعل الجمهور أكبر. هذا ولا تزال الريلز أفضل أداة للوصول إلى جمهور جديد، فقد تضاعف متوسط زمن المشاهدة ليصل إلى 8 ثوان ونصف ثانية، كما ارتفعت مشاركة مقاطع الريلز بين المستخدمين. وتبين دراسة ميتريكول أن الساعات والأيام الثلاثة الأولى بعد النشر هي الأكثر حسما، إذ تستقطب نحو 70% من إجمالي المشاهدات. هذا وحافظت القصص الستوريز على دورها في تعزيز العلاقة مع المتابعين، ما يؤكد فعاليتها في بناء تواصل مباشر بين العلامات التجارية والجمهور. أما على صعيد المنافسة، قارنت الدراسة بين إنستغرام وتيك توك، فلكل منصة مجال تفوقها. في الفيديو القصير يتفوق تيك توك على ريلز إنستغرام ب 30% في المشاهدات و 14% في التفاعل. أما في المنشورات الدوارة الكاروسيل فتنقلب المعادلة، إذ يحقق إنستغرام أكثر من 4 أضعاف المشاهدات ونحو 6 أضعاف التفاعلات مقارنة بتيك توك. ولمزيد من المعلومات الروابط متوفرة في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار التحول الرقمي مع تحيات نيلة الصليبي.
1: ظهيرة متواصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، يرافقني في إخراجها الزميل كونتان مولان، وفي رئاسة التحرير عبد الإله الصالحي. ابقوا معنا، هناك المزيد من الفقرات بعد هذا الفاصل، وستكون البداية مع نقاش ظهيرة.

0: juice.
1: مونتي كارلو الدولية.
2: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور إيناس شما لفتح ملف: هل أصبح الأطفال أقل مناعة؟ كيف غير نمط الحياة الحديث جهازهم المناعي؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-79-49-72. الصحة المستدامة مع سوني تناظر. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. وهيبة خداش.
3: تمام 1:31 بالتوقيت الفرنسي، ظهيرة متواصلة إليكم. تذكيرا بأبرز عناوين النشرة: في إيران الملايين يشاركون في موكب تشييع علي خامنئي المرشد الأعلى الراحل في شوارع طهران. سوريا تستعد إلى استقبال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في زيارة مرتقبة تحمل أبعادا اقتصادية كبيرة للطرفين بملفات إقليمية ساخنة. الانسحاب الإسرائيلي من لبنان محل نقاشات الحكومة الإسرائيلية، والتصعيد متواصل على الجنوب، 4 قتلى بينهم 3 نساء بغارة إسرائيلية على سيارة. والصين تجري تجربة صاروخية في المحيط الهادي وتثير قلق دول الجوار. والتصعيد الروسي على أوكرانيا عشية قمة هامة للحلف الأطلسي في تركيا.

0: أهلاً بكم إلى النقاش. التصعيد الروسي الأوكراني لا يزال متواصلاً بهجمات متبادلة بالصواريخ والمسيرات، وكان دامياً ووصف حتى بالأوسع منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فيما لا يزال المسار التفاوضي متعثراً واقتصرت فيه النتائج السابقة في الولايات المتحدة الأمريكية أو في إسطنبول على صفقات لتبادل الأسرى، وسط مواصلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مطالبة الحلفاء الغربيين وفي مقدمتهم الدول الأوروبية بتكثيف الدعم العسكري لمواجهة تحديات الميدان، وهو مطلب دعمته منذ قليل رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندر لاين، وبررته بغارات روسيا المتواصلة، ما يظهر الحاجة الملحة لكييف لأنظمة دفاع جوي. فما هو ثقل هذه الدعوة الأوكرانية المتجددة قبيل قمة الأطلسية في تركيا؟ وهل لمسار التفاوض مكان في خضم التصعيد الميداني الحالي؟ للنقاش الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار. أهلا بكما.
1: أهلا، تحياتي لكم. تحياتي
0: دكتور عماد أبو الرب. العمق الروسي تحت النيران الأوكرانية، وكذلك أوكرانيا تعيش التصعيد من قبل روسيا. كييف باتت تستهدف وبشكل متزايد مدن روسية بعيدة عن الحدود، وتستهدف منشآت نفطية روسية قرب سان بيترسبورغ. هل هذا يدخل في إطار الاستراتيجية من الابتعاد على حروب الميدان والجبهات إلى الحرب الاستنزافية من خلال ضرب الاقتصاد؟
1: تحياتي لكم الأستاذ خطار وللسادة المستمعين. بالتأكيد أوكرانيا معنية بداية بإيقاف الحرب، هي في ظل عدم وجود هدنة أو عدم قبول روسيا لأي هدنة معنية بأن تستنزف روسيا من خلال عدة مسارات. المسار الأول مع شركائها تكثيف المقاطعة الاقتصادية والتضييق على المكونات أو التصنيعات الداعمة للتصنيع العسكري الروسي. النقطة الثانية استنزاف روسيا من خلال ليس توسعة خط الجبهة كخط، وإنما استهداف العمق الروسي، بمعنى أن تصبح المدن الروسية وخاصة مخازن الذخيرة ومصانع الأسلحة العسكرية إضافة إلى مراكز الطاقة، أن تصبح حدث يشتت روسيا ويكثف هذه الضربات لتحدث أثر يقلق روسيا، وربما يجعلها تقبل بشكل أو آخر الجلوس دون وضع شروط مسبقة.
0: دكتور خطار أبو دياب، محاورنا الكريم من كييف قال إن روسيا هي التي ترفض الهدنة، وموسكو تتهم كييف برفض الأمر ذاته، ومؤخرا لتمكين تسليم الجثث. في خضم هذه الاتهامات المتبادلة، ما الذي تبقى من المسار التفاوضي الذي يثير تحفظاً لدى البعض في أوروبا، خاصة وأن كثيرين يريدون الحسم العسكري؟
2: هناك دوماً حلقة مفرغة في هذا الصراع الأوكراني المستمر منذ فبراير 2022، أكثر من 4 سنوات وأربعة أشهر، ومنذ 9 مايو بنى احتفالات روسيا بالانتصار على النازية، نلاحظ تصعيدا في حرب الاستنزاف يصل إذن إلى منشآت الطاقة، إلى كل ما هو مدني، وكل طرف يحاول ضرب المقومات الحيوية للطرف الآخر. نجح الطرف الأوكراني من خلال المسيرات في إزعاج الروس كثيرا في منطقة القرم التي تسيطر عليها موسكو منذ 2014، ووصل الأمر إلى العاصمة موسكو. كذلك أصيبت كييف والمدن الرئيسية في أوكرانيا بضربات موجعة. نحن أمام تصعيد قبل القمة الأطلسية في أنقرة يومي 7 و8 من هذا الشهر، غدا وبعد غد. ولذلك يحاول كل طرف إذن قبل دخول وساطة ترامب حيز التنفيذ يحاول تجميع أكبر قدر ممكن من الأوراق، لكن يبدو أن بوتين مصمم دوما على ما يسميها الانتصار الناجز في عملياته الخاصة، والسيد فلاديمير زيلينسكي مصمم أيضا على عدم الاستسلام.
0: دكتور عماد أبو الرب، الدكتور خطار أبو دياب تحدث عن قمة تركيا المرتقبة غدا وبعد غد، رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين تحدثت من جديد عن الحاجة الملحة لأنظمة الدفاع الجوي لكييف. هل تعتقد أن قمة كييف ستجند لهذا الملف، أم أن الأمور صعبة لأن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ملف المساعدات الغربية لأوكرانيا يخيم عليه العلاقة أو تخيم عليها العلاقة بين ترامب وفلاديمير بوتين؟
1: باعتقادي أن الرئيس ترامب يعني يغير مواقفه بشكل أو آخر، ويجد لنفسه دائما المبررات لذلك ويلقي اللوم عادة على الآخرين، فبالتالي من السهل أن يجد مبرر ليقف مع أوكرانيا بشكل مغاير عن ما كان يمارسه من ضغوط على جانب واحد وهو على زيلينسكي. باعتقادي أن الموقف الناتو لن يزيد عن أن يدعم أوكرانيا ببعض الصواريخ أو كمية قد تكون محدودة أو متوسطة، ولكن لا أعتقد أن الدعم الذي ستحصل أوكرانيا من هذه القمة سيكون يعني يرقى ل أن تحصن سمائها وتجهض أي محاولات لاستهداف العمق الأوكراني خاصة المدن الأوكرانية.
0: دكتور خطار أبو دياب، هناك اختلاف في المواقف داخل أوروبا، دول تريد التفاوض ودول تريد كما قلنا منذ قليل الحسم العسكري، ما هو موقف دول بعض دول البلطيق وكيف سيكون موقفها في قمة الأطلسي، وهل هذا الملف سيتم التطرق إليه؟
2: نعم، الملف سيتم التطرق إليه. هناك حزمة مساعدات هذه المرة من أوروبا وأوكرانيا، دعم مادي يتجاوز 40 مليار دولار لمهلة 2026-2027. الولايات المتحدة لن تدعم، منذ أيام ترامب لن يكون هناك من دعم مادي لأوكرانيا، لكن هناك دوما دعم استراتيجي، هذا واضح بالنسبة يتضح من خلال مجريات الأمور. نعم، دول البلطيق كما كل الدول الجارة لروسيا، الدول الأعضاء في الجناح الشرقي لحلف الشمال الأطلسي التي تخشى التمدد الروسي، التي تخشى من توسيع الجبهة نحو بيلاروسيا، وقد كان هناك تحذيرات من زيلينسكي بهذا الخصوص. كل هذه الدول موقفها متضامن بقوة مع كييف، وأعتقد أن اللقاء الخاص الذي سيحصل بين ترامب وزيلينسكي سيكون مؤثرا على جهود الوساطة التي ستقودها واشنطن بين موسكو وكييف.
0: دكتور عماد أبو الرب، كيف تنظر في نظرك موسكو إلى هذه القمة وما قد يتمخض عنها من قرارات تتعلق بشأن الدعم، دعم الحلف لكييف؟
1: يعني بداية أن هناك بالتأكيد يعني رؤيتين، الرؤية الأولى التي تستند إلى الأربع سنوات الماضية والتي تخللها عدة اجتماعات لقمة الناتو أو دول حليفة لأوكرانيا، ولم يتمخض عنها أي شيء يحسم أي الحرب عسكريا لصالح أوكرانيا أو يوقف الهجمات الروسية، فبالتالي هي لن تتخوف بشكل مباشر كامل، ولكن هي تتحسب أيضا أنه أن يكون هناك تغيير في مواقف الناتو، وخاصة سواء كان في إعطاء أوكرانيا أسلحة جديدة، تقنيات جديدة، كميات أكبر، وربما أيضا الدخول بشكل أو آخر في الدعم أوكرانيا، بما أنها ترى أن الصمود الأوكراني مستمر، فهي ستراهن على أن الدعم بالنسبة للناتو سيراهن على الدعم أوكرانيا، وهذا سيقلق روسيا. لكن حتى الآن المشهد ليس بذاك الوضوح، هناك اختلافات داخل الناتو وداخل الاتحاد الأوروبي إلى مستوى وحجم وديمومة الدعم الذي يمكن أن يقدم لأوكرانيا.
0: دكتور خطار أبو دياب، هناك توجه دولي لحل النزاعات، هناك تفاهم أمريكي إيراني لوقف حرب الشرق الأوسط، وما إن تم التوقيع على هذه المذكرة حتى برز ملف النزاع الأوكراني الروسي، هل تعتقد أن هذا الملف هو الضرورة الملحة بعد ربما التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: نعم، تتصل النزاعات بعضها ببعض، يعني هناك بعض المعلومات التي تقول أن الرصد الاستخباراتي الروسي أسهم كثيرا في تحديد الأهداف لإيران، خاصة تواجد القوات الأمريكية في بعض القواعد المجاورة لإيران. وكذلك الأمر من المرجح أن يكون الرصد الاستخباراتي الأمريكي وراء دقة التصويب الأوكرانية لبعض الأهداف الحيوية في روسيا. لذلك الآن وعد ترامب، المهم أن ينفذ وعده، أن يكون الملف الأوكراني هو الملف الأول عندما يخص انشغاله بالمسألة الإيرانية. هناك في النهاية فصل من ناحية اللاعبين، من ناحية جهود الوساطة، وأعتقد هنا أن الإصرار الروسي على إبقاء أوروبا خارج طاولة التفاوض مسألة سلبية تماما. روسيا تعتقد أن أوروبا هي التي تطيل عمر النزاع، هذا غير صحيح. من يطيل عمر النزاع هو إصرار الرئيس بوتين على عدم وقف إطلاق النار أو على أي هدنة موسعة إطلاقا.
0: الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، أشكرك جزيل الشكر، وأشكر أيضا الدكتور عماد أبو الرب، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف، شكرا لك، وأنت رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار.
2: شكرا.
0: وحان الآن موعد النشرة الثقافية. لينا محمود تغطي فعاليات مهرجان أفينيون المسرحي في نسخته 80.
3: أهلا بكم، وأخصص النشرة الثقافية لهذا اليوم لفعاليات مهرجان أفينيون في نسخته 80 هذا العام، والتي انطلقت تحت شعار غير معلن لكنه في تفاصيل البرنامج، ألا وهو الدفاع عن الفن في طرح الأسئلة، وكيف لا وملصق المهرجان الرسمي والمستوحى من الخطوط الأسيوية يجسد ذلك من خلال خلفيته الصفراء والتي تتوسطها علامة استفهام. لغة الهونغول التي شرعها الملك سيجونغ في القرون الوسطى في كوريو، والتي أضحت فيما بعد كوريا في صلب فعاليات أفينيون لهذه السنة. مولجيل عرض المخرجة جينيو بلي الذي يبرز طقوس غواصات الهنيو النساء في رحلة بحثهن عن الغذاء في عمق بحر جزيرة جيجو المستقلة، هو من العروض التي افتتحت فعاليات هذا العام، وقدم العمل بشكل جمالي استثنائي في فناء دير الرهبان الكرمليين، أعطى قدسية خاصة للغواصين الأربعة في أحواض مستطيلة وضعت على خشبة المسرح، قدسية لامرأة حبلى وشابة مراهقة، وقدسية إلى شاب ينتمي إلى مجتمع الميم وعامل مثابر يبحث عن قوت يومه.

0: بعد آخر افتتح فعاليات مهرجان أفينيون 80 ألا وهو عمل المخرج والمؤلف أحمد العطار سلمى حبي أنا، يشرح العلاقات العائلية في المجتمعات الأرستقراطية المصرية، يغوص في حيثياتها، خيانات زوجية، مؤامرات رأسمالية، دماء، قتل، وإدراك معنوي وارتقاء روحي.
1: هو أنا بشتغل بقالي سنين طويلة على العروض الكبيرة بتاعتي. أنا بعمل إما عروض صغيرة قوي بقى شخص أو شخصين أو عروض كبيرة. العروض الكبيرة دايماً بتبقى عن العيلة، وبالأخص العائلات الغنية جداً. أنا شايف أن العيلة مبدئياً هي مصغر للمجتمع ككل، وفي نفس الوقت أنا بعتقد أنه آفة العالم العربي هم الأثرياء. مش عشان أنا ضد الأثرياء، بس أنا عشان شايف أن هم ما بيأدوش الدور اللي المفروض يأدوه في العالم العربي، أنه التغيير والتجديد والنمو البشري للمجتمعات العربية. أكتر ناس عندهم القدرة يعملوا ده هم اللي معاهم كل الإمكانيات، لأن إحنا عندنا الأثرياء أثرياء جداً. الإمكانيات اللي هي العقلية والمادية والثقافية، إن هم يساعدوا للتغيير، وللأسف هم ما بيلعبوش الدور ده، وبالتالي أنا بحملهم المسؤولية.
2: أنا خايفة إن دلوقتي سرقنا وما يفضلش غير المهم. إحنا مش ممكن نفضل واقفين بنتفرج وإحنا شايفين كل الدمار ده. لو الإنسان قتل إخواته ودمر كنايسهم وجوامعهم ومعابدهم وما تعاقبش أو تحاسب، مش هيكون في عدل على الأرض.
0: سلمى تنتفض من على خشبة مسرحك أحمد العطار، هي تعري واقع عائلتها وأيضا أعراف مجتمعها.
1: سلمى هي بتمثل كمان، غير أن هي شابة صغيرة، هي بتمثل جينزي أو الجنريشن الجديدة اللي احنا بنتعامل معاها على أنها جنريشن أنا بسميها اللوست جنريشن أو الجنريشن المفقودة، الجيل المفقود. يعني هو الجيل المظلوم في الحقيقة، لأنه هو جيل إحنا سايبينه ضحية لينا، سايبين عالم مدمر، جرائم فظيعة، سايبين مناخ في حالة سيئة، سايبين فروق ما بين الثروات غير طبيعية، سواء في المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة. وبعدين جايين نتكلم ونقول إن هم ما بيهتموش. سلمى حبي أنا هو هدية مني ليهم، لأن أنا شايف إن هم هيبقوا المستقبل في الآخر، والمرأة دايما لها دور أساسي جدا في أي تغيير، وده مهم إن إحنا لازم نفضل نفكر كده.
3: سلمى
2: حبي،
3: برافو يا حبيبتي، برافو، حلو.
0: 47 عرضاً رئيسياً و300 عرض أدائي حي في فعاليات مهرجان أفينيون المسرحي لهذا العام، تقدم على مدى 3 أسابيع. وهنا أنهي هذه الجولة الثقافية. إلى الغد، باي باي.

0: مع منى العرق.
1: نصب اللقاء ليس أهم من الناس اللي انغدروا وانقتلوا وماتوا.
2: عبارة مسيئة كتبت على تمثال أبي جعفر المنصور الذي يقع في المدينة المسمى
3: جدل وغضب بعد انتشار فيديوهات لعملية إزالة تمثال العلامة العراقي.
4: كان هذا نموذجا من نشرات إخبارية تداولت أخبار إزالة نصب وتماثيل كانت تزين العاصمة بغداد ومدن أخرى في العراق بعد عام 2003، ومنها نصب اللقاء في منطقة المنصور ونصب المسيرة في منطقة العلاوي وتمثال الطيار عبد الله العيبي قرب المسرح الوطني، وأخرى ما تزال مهددة بالإزالة مثل تمثال أبو جعفر المنصور وتمثال الرصافي في بغداد. فهل هناك أبعاد سياسية أو طائفية وراء تلك الأعمال حسب ما يشاع؟ الكاتب والصحفي علي حسين.
5: نحن نتعامل مع النصب مو بعد سياسي، بعد طائفي، ولهذا شوف دائما النصب اللي عليها خلاف طائفي يتم استهدافه. مثلا صارت حملة على أبو جعفر المنصور وكأنما أبو جعفر المنصور لم يملي بغداد، وإنما بغداد هي جت منه يعني رأسا بثقت، ولهذا تأخذ ببعدها الطائفي مو ببعدها مثلا السياسي أو بعدها الثقافي.
4: استفزاز مذهبي أو تمجيد لحقبة تاريخية، هذه العبارات يرى مراقبون أنها وظفت لإزالة أو تخريب بعض نصب وتماثيل العراق. فما هو رأي الجهات المسؤولة في الدولة؟ فاضل البدراني وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار.
6: الآن في العراق نحن في وزارة الثقافة والسياحة والآثار ما عندنا أي إشكاليات من ناحية حماية الأعمال الفنية وهذه النصب. الكثير من الحالات حتى فيما يتعلق إذا شفنا حالة إهمال بحكم تراكم الزمن على أي نصب أو تمثال، نشوف أن العراقيين هم يبادرون من عندهم، وما عندنا إشكاليات في موضوع البعد السياسي.
4: في بغداد وحدها أكثر من 40 نصبا وتمثال، منها ما تمت إزالته ومنها ما تعرض للتخريب وأخرى تم نقلها إلى مكان آخر من المدينة. فما هي سياسة أمانة بغداد في إدارة تلك النصب والتماثيل والمحافظة عليها؟ عدي جنديل المتحدث باسم أمانة بغداد.
7: نصب مهمة تم نصبها داخل العاصمة بغداد، وبعض النصب تم تغيير مكانها من مكان لا يصلها المواطن إلى مناطق مهمة داخل العاصمة بغداد، مثل نصب الفرابي الآن هو في ساحة الوثبة، ونصب حمورابي اللي تم نقله من منطقة الخضراء إلى أمام مجلس القضاء الأعلى. لذلك يا أمانة بغداد هي تولي اهتمام كبير بالنصب والتماثيل داخل العاصمة بغداد.
4: ووفق القانون العراقي فإن النصب والتماثيل تعد ممتلكات عامة ذات قيمة اعتبارية، وتنص المادة 443 من هذا القانون على معاقبة من يعتدي عليها بالسجن 3 سنوات وإلزام الجاني بالتعويض المالي عن أي تخريب. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: مدونة هذه الظاهرة هي مع سناء العاجي الحنفي.
8: بمناسبة كأس العالم في كل دورة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقارنات فجة بين نساء أوروبيات أو أمريكيات أو لاتينيات وبين نساء في المغرب أو مصر أو السعودية أو غيرها من بلدان منطقتنا. يقال بنبرة لا تخلو من احتقار وتهكم: انظروا كم هن جميلات، أو ليس عندنا نساء جميلات مثلهن. والحقيقة أن السؤال ليس عن الجمال، السؤال عن الحرية. تلك المرأة التي تبدو أجمل في صورة أو فيديو ليست بالضرورة أكثر جمالا من نسائنا، هي فقط تتحرك في فضاء يسمح لها بأن ترتدي ما تشتهي وتمشي كما تشتهي وتضحك كما تشتهي دون أن تشعر أن جسدها موضوع محاكمة جماعية. تلك المرأة الجميلة لا تحتاج إلى أن تقيس طول الفستان ولا شفافية القماش ولا نظرات الرجال ولا تعليقات الغرباء ولا احتمال أن تتحول صورتها إلى قضية أخلاقية على فيسبوك. وإن تعرضت لتحرش لا أحد يقول إنها السبب بسبب ملابسها أو خروجها. الجمال لا يعيش جيدا وسط الخوف. الجمال يحتاج إلى جسد مرتاح، إلى وجه لا يتوقع الإدانة، إلى امرأة لا تسأل نفسها كل صباح: ماذا يمكن أن أرتدي اليوم؟ هل سأحترم في الشارع وفي المواصلات؟ هل أستطيع التحرك بحرية؟ هل سألام إن تعرضت للتحرش؟ هل سيقال إنني السبب لأنني لبست كذا أو مشيت في مكان كذا؟ في مجتمعاتنا لا يكفي أن تكون المرأة جميلة، عليها أن تكون جميلة بشروط: محتشمة بما يكفي، صامتة بما يكفي، غير مثيرة للجدل بما يكفي. وإن تعرضت لأذى تبدأ المحاكمة الشعبية: ماذا كانت ترتدي؟ لماذا خرجت؟ لماذا ذهبت إلى ذلك المكان؟ ببساطة، نحن لسنا أمام أزمة جمال، بل أمام أزمة أمان وحرية، والمرأة هي ضحيتها. حين تشعر المرأة أنها آمنة يظهر وجهها الحقيقي ويظهر جمالها. وحين تتوقف المجتمعات عن مراقبة النساء سنكتشف أن الجمال كان هنا دائما، لكنه كان محاصرا بالخوف. سناء العاجي الحنفي.
0: هذه هي الظهيرة تقرب على النهاية. رافقني في إخراجها زميل كونتان مولان، وفي رئاسة التحرير عبد الإله الصالحي. شكرا لهما وشكرا لكل الزملاء.

0: رؤساء هذه المدينة. أهلا بكم.
1: لمسات سحرية.
0: حلم دمشق الدولية، جمعية رأت النور في العاصمة السورية وتحولت إلى حقيقة بفضل حلم حرفي سوري. اليوم تسعى هذه الجمعية إلى المحافظة على الحرف التقليدية السورية من الاندثار. كيف وبأية طريقة؟ هذا ما تحدثنا عنه الدكتورة هبة صالح.
1: مراسي ميشا خليل.
2: دكتورة هبة صالح، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلم دمشقي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
3: أهلا أستاذة ميشا،
2: أنا أرحب بك طبعا للحديث عن مؤسسة لفتت نظري باسمها حلم دمشقي. ربما نبدأ من الاسم.
3: تمام. هلأ، مؤسسة حلم دمشقي هي مؤسسة قائمة بنشاطها من 2012 تقريبا. هي بلشت بحلم صغير من شاب حرفي كان عنده حلم أنه يعمل مدرسة ويعمل فرق بما يخص التراث المادي واللامادي، وكبر معه هذا الحلم، ويعني كان مثل طابة ثلج صغيرة ظلت تكبر لحتى صارت مؤسسة حلم دمشقي الدولية.
2: نعم، طبعا هذه المؤسسة كما ذكرت تعنى بالتراث المادي واللامادي في سوريا. كان حلم صغير، ولكن يعني كيف تحقق على الأرض؟ ما هي أهداف هذه المؤسسة؟ ما هي الفكرة وراء تأسيسها؟
3: مؤسسة حلم دمشق الدولية هي مؤسسة غير حكومية غير ربحية، أشرت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسوريا، وكانت أهدافها تتضمن الحماية وصون التراث المادي واللامادي، كانت تتضمن تدريب جيل شباب قادر ومتمكن حتى يحمل هاي الهوية التراثية ويقدر يكمل فيها مشان نحمي الحرف من الاندثار ونحافظ حتى على الحرف اللي بقيانة يلي على وشك إنه هي تندثر. واحدة من أهدافنا كمان هي إظهار المنتجات الحرفية أو منتجات الشباب الحرفيين بشكل لائق، بشكل بيمثل هوية البلد وبيمثل سوريا. سوريا غنية بالحضارة وبالثقافة من آلاف السنين، ويعني هدفنا وغايتنا الرئيسية أنه ترجع سوريا من مقدمة الدول بتراثها، بتاريخها، بحرفها، بحضارتها. الحرف هي بالنهاية تجسيد، أو مثل ما بيقولوا هو الشيء المرئي من تراث سوريا، من شو مرقت فيه، من الحضارات اللي مرقت عليها. وكمان واحدة من أهدافنا الكتير مهمة أنه نحن نتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية لنحمي هاي الحرف ونصونهم ونسجلهم على قوائم التراث العالمي. والحمد لله لهلأ نجحنا بإدراج يعني ثلاث حرف تشاركنا فيهم مع وزارة الثقافة بإدراجهم على قوائم التراث العالمي اللامادي باليونسكو، اللي هن الكحل العربي اللي قدر شيء السنة، وحرفة الأعواد الموسيقية أو الآلات الموسيقية، وحرفة نفخ الزجاج اليدوي. وهلأ إن شاء الله عم نشتغل على حرفة الفخار حتى تدرج على قوائم التراث العالمي.
2: نعم، طبعا نتحدث عن كل هذه الحرف التقليدية وكما ذكرتي يعني عراقة التراث السوري، ولكن لماذا دمشق؟ لماذا حلم دمشقي وليس حلم سوري؟ لأنه في ما تقومون به تحافظون على التراث المادي واللامادي السوري وليس فقط الدمشقي.
3: هو المعني بحلم دمشقي هو السوري المجتمع أو المكون السوري أجمع، بس دمشق لأنه دمشق هي كانت المهد، وهي كانت المدينة اللي عمرها 13,000 سنة، في توثيقات كانت عم تقول 9,000، في توثيقات عم تقول 13,000 سنة، فدمشق هي كانت الأقدم وهي كانت الأعرق.
2: نعم، دكتورة هبة صالح، طبعا تحدثنا عن أهداف هذه المؤسسة منها إحياء الحرف التقليدية المهددة بالاندثار. عندما نتحدث عن هذه الحرف المهددة بالاندثار، هل هناك حرف معينة أكثر من غيرها هشة يعني يمكن أن تندثر بسرعة، وما هي أسباب الاندثار؟
3: هلأ في كتير حرف على وشك أنه هي تندثر، وفي حرف للأسف اندثرت. السبب الرئيسي لاندثار هاي الحرف هو عدم تواجد المزاولين لهاي الحرف أو الممارسين لهاي الحرف. يعني هلأ صفيان عنا حرف بقيان منا ممارس واحد أو حرفي واحد هو بيشتغله، ما عاد بقيان غيره. الحرفيين هدول اللي عم نحكي عنهم هن صفة نخبة الحرفيين أو الشيوخ الكار مثل ما بيقولوا، وصفيانين لحالهم يعني أعمارهم ما عاد بتساعد أنه هن يشتغلوا

0: ولا الوقت عاد بيساعد، وحتى الصعوبات اللي عم تواجههم ما عم تخليهم كتير يقدموا تجاه حرفتهم او انهم ينموا بحرفتهم اكثر.
1: يعني أنت برأيك هل عدم اهتمام الشباب بهذه الحرف التقليدية هو سبب من الأسباب أيضاً التي تؤدي إلى اندثارها؟
0: أكيد هو سبب من الأسباب، ما هذا هو دورنا الرئيسي بالمؤسسة، نحن الجيل الشاب المتمكن اللي كنا نتاج هاي المؤسسة. يعني أنا أسيبك عن التحصيل العلمي، أنا الحرفية وممارسة لحرفة الإيشان الدمشقي، صار لي تقريبا 9 سنوات بالمجال، فتت عليها تعلمتها وتمكنت منها، ويعني موضوع الحرف كتير ممتع بس بحاجة تسليط ضوء مناسب عليه، بحاجة إدارة العملية كلها بشكل كامل لحتى تجذب الشباب، لحتى تخليهم يرغبوا أنهم يتعلموا، لأنه الحرف اليدوية هي للموهوبين، هي للعالم اللي عندهم موهبة اللي عندهم قدرة. يعني حرام بعد كل هذا الوقت أنه نشوف حرفنا وهي عم تروح من بين إيدينا، لا، أنه دورنا نحن نسلط الضوء ونستقطب الجيل الشاب ونستقطب العالم كله اللي مهتمة الحرف اليدوية ونمكنهم من هذا الشيء وندعمهم حتى بعد التمكين.
1: نعم، هل ممكن تعطينا بعض الأمثلة مثلا عن الحرف التقليدية اللي اندثرت أو في طريقة للاندثار، ربما الحرفة التي أنت تعلمتها أيضا؟
0: واحدة من الحرف اللي اندثرت هي حرفة تنزيل الميناء الدمشقية. تنزيل الميناء كانت واحدة من الحرف اللي مشهورة فيها دمشق، واحدة من الحرف القديمة كتير، بس هي اندثرت بأواخر 1700 تقريبا. آخر ممارس لها كان لويس الصراف، هو مقر شغله كان بقلب مدينة دمشق القديمة، بس اندثرت هاي الحرفة بسبب صعوبة إتقانها، صعوبة العمل فيها، حتى المواد اللي كان عم يتم استعمالها كانت شوي مواد خطرة، يعني بيدخل فيها الأسيد، بيدخل فيها شوي مواد مضرة للصحة. فوقت اللي اندثرت هاي الحرفة ما عاد في إلى ممارسين ومزاولين. من 4 سنين تقريبا أو 5 سنين نجحنا باستعادة هاي الحرفة، وصار في حدا متمكن، يعني صار في صبية متمكنة منها إلى 5 سنين عم تزاول هاي الحرفة، وصارت يعني قادرة ومتمكنة من تاريخها، من معلوماتها أكاديميا وحرفيا وتاريخا، صارت قادرة أنه هي تحكي عنها وتفرجي قطع بتمثل هاي الحرفة.
1: ممكن تعطينا تفاصيل عنها أو تفسري لنا شو هي هالحرفة تحديدا؟
0: المينا أولا هي الزجاج السائل، بيخلط بمصلب بيتحول لطبقة زجاج بيشبه زجاج المعشق، بس هو بينزل على أسطح معدنية، بينزل على أسطح زجاجية، متى ما نشف أو تصلب بيتحول لمادة زجاجية.
1: نعم.
0: أكثر شيء كان مشهور بيوت العربية بالفوانيس اللي نازلة من البيت العربي، اللي في عليها ألوان وفي عليها شيء بيشبه طبقة الزجاج بس ملون ونازلة بزخارف نباتية أو بخط عربي.
1: ومن الحرف مثلا اللي في طريقة للاندثار،
0: من الحرف اللي في طريقة للاندثار في حرفة الزجاج المعشق. سوريا اشتهرت بالزجاج المعشق الجبصين الوجهين، بأنحاء العالم بباقي دول العالم الزجاج المعشق بينشغل وجه واحد أو طبقة واحدة. هي حرفة الزجاج المعشق تسمى بحرفة الأمراية، لأنه هذا نوع الزجاج تحديداً هو الزجاج يلي بيستعملوه للمساجد، للكنائس، للبيوت القديمة والديكورات القديمة، اللي هو بيمتص الزجاج وبيضاعفه أضعاف على قلب البيت، فلذلك سمي الزجاج المعشق لأنه هو بيتعشق مع مادة الجبصين. هاي الحرفة حالياً صفيان في إلى ممارس وحيد قطع 70 سنة، هيك إن شاء الله يطول لنا بعمره، بس ما عاد صفيان هو الحدا الوحيد يلي بيشتغل بهاي الحرفة. كمان هون يعني دخل دورنا كمؤسسة بأنه هو يكون هلأ بنشاطاتنا التدريبية القائمة، هو رح ينزل حرفة تعشيق الزجاج كوحدة من الحرف اللي رح يتم التدريب عليها.
1: نعم، والحرفة التي تعلمتها أنت ربما تعطينا بعض المعلومات عنها.
0: حرفة الإيشاني أو الخزف السوري هي واحدة من أقدم الحرف اللي موجودة بسوريا، واللي هي بتمثل واجهة الحرف أو من مقدمة صف الحرف اللي بأنحاء العالم معروفة، أو يعني متى ما حدا شافها لهي القطعة بيعرف مباشرة أنه هي إنتاج سوري أو شغل سوري، مميزة بألوانها، مميزة بزخارفها. هي الحرفة الإيشاني تدرج من ضمن عائلة الخزف، بس سميت بالإيشاني نسبة للبلاط القاشاني القديم اللي كانوا عم يشتغلوا، اللي قبل ما يتطور يصير منه أواني منزلية، يصير منه ألواح تنحط بالجوامع، تنحط بالبيوت العربية. الإيشاني المميز فيه هو لونه الأزرق الكحلي، أو بنسميه اللون الكوبالت، هو اللون أكثر شيء اللون المميز فيه، ومميز بباقي الألوان اللي بتدخل فيه اللي بتعطيه هي الروح وهي الزهوة تبع القطعة.
1: نعم، تحدثنا عن سبب من أسباب اندثار هذه الحرف التقليدية والتراثية في سوريا دكتورة هبة صالح، وكان عدم ربما اهتمام الشباب بهذه الحرف. هناك أيضا الحرب في سوريا، كل ما عانته سوريا في السنوات الماضية، والهجرة أيضا، هجرة المواهب وحتى الحرفيين المتمرسين اللي تركوا سوريا وتوجهوا إلى أماكن أخرى، كيف يمكن تعويض ذلك برأيك؟
0: هلا يعني السبب الرئيسي اللي أدى لضعف الحرف أو ضعف السوق الحرفي بشكل عام هو كان انعدام السياحة. السياحة هي الجوهر الرئيسي للتعرف على ثقافة أو حضارة أي بلد، بس نحن بالفترة الحالية يعني صار الحرفي السوري قادر هو يطلع يشارك بمعارض دولية، قادر يطلع يشارك بمعارض خارجية، يعرف عن حرفته وتراثه، وبنفس الوقت يتعرف على حرفته وتراث البلد المجاور أو البلد اللي كان عم يستضيفه. يعني السبب الرئيسي والجوهري هو السياحة. السبب الرئيسي الثاني هو التسهيلات المقدمة للمواد الأولية للشغل، وجود الكهرباء، وجود المواد المحروقات، هي الأسباب كلها بتلعب دور بموضوع الحرف.

0: نتابع معك دكتورة هبة صالح، نذكر بأنك نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلم دمشق الدولية. طبعا إلى جانب كل ما تحدثنا عنه من التوثيق، ورش العمل، إحياء الحرف التقليدية المهددة بالاندثار، هناك أيضا تنظيم المعارض والفعاليات الثقافية كما ذكرنا، أيضا للتعريف بهذه الحرف التقليدية في التراث السوري، ومنها بيت التراث السوري مثلا. ممكن نحكي عن هالفعالية؟
1: هاي الفعالية كانت بالمشاركة مع منظمة كوسف الدولية، هي المنظمة أعادة ترميم البرج الثامن بقلعة دمشق، يعني رح يفتتحوا هذا المكان لحتى يصير هو مزار ثقافي أو مزار يتم فيه مبادرات وفعاليات ثقافية. فتم توجيه دعوة لمؤسسة حلم دمشقي لإقامة المعرض يلي كان هو بيوم الافتتاح. لبينا الدعوة وشاركوا يعني نخبة من حرفيين المعلمين أو الحرفيين اللي موجودين بالمؤسسة، بالإضافة إلى الشباب المتمكنين يلي تكونوا كانوا نتاج هاي المؤسسة، كلهم شاركوا بهذا المعرض وقدموه مثل ما بيليق بالحرف السورية إنه هي تقدم. يعني الحمد لله أنه نحن بكل معرض دائماً بيكون الإقبال واسع، سواء من قبل جيل شباب أو من قبل أغلب الشرائح المجتمعية، بيكون في إقبال كتير حلو على أنه هنن يتعلموا هاي الحرف، يشوفوا كيف هن ممكن يفوتوا بهذا المجال. يعني وقت اللي بيشوفوا أنه في شباب من جيلهم مثلاً أنه هنن تعلموا وعم يشتغلوا وعم يقدروا ينتجوا، فهنن هاد الشيء بيخلق عندهم دافع أكتر أنه هنن كمان حابين يتعلموا، هنن كمان حابين يفوتوا بهذا المجال. فالحمد لله يعني الغاية شوي شوي عم تحقق.
0: طبعا من ناحية تقييم القدرات وتوجيه المتدربين إلى الحرفة المناسبة، كيف يتم تشجيع يعني هؤلاء الشباب على الممارسة؟ هل تساعدونهم في يعني كل المراحل حتى في المرحلة الأخيرة مرحلة التنفيذ؟ يعني هل يقومون بتنفيذ حرفة معينة كي يعرفوا كيف تتم الأمور، وهذا ربما ما يشجعهم أيضا على المتابعة؟
1: طبعا هي نشاطاتنا التدريبيه وقت اللي بنقوم فيها، وقت اللي بنعلن عن دوره تدريبيه وبيتم تسجيل الطلاب عليها، بيكون المسار التدريبي انه هن بيبداوا من الصفر. يعني حتى اذا بيجي اي حدا ما عنده اي المام بالحرفه او ما عنده علم بالحرفه، فالمدرب تبعه بيمشي معه من الصفر من المراحل الاوليه، بيشرح له عن الحرفه، بيفهمه عنها، ببلش يطبق معه المراحل العمليه، بحيث الطالب بيكون بنهايه الدوره قادر على انه هو ينتج شغله الخاص او ينتج قطعته الخاصه. هون طبعا بناء على كل حرفه في لها خصوصيه، في حرف تتطلب زمن أطول للممارسة، وفي حرف تتطلب أنه فترة صغيرة وهو الشاب أو الصبية بيكونوا قادرين ومتمكنين من أنه هنين يطلعوا قطع أو يطلعوا منتجات يعني بالحد الأدنى بتكون لائقة أو تطرح بالأسواق بشكل عام. دورنا بالمؤسسة أنه نحن متى ما فتنا بموضوع الدورات التدريبية وسجلت الطلاب، نمشي مع كل الطلاب بكورسون أنه هنن يتخرجوا من الدورة وهنن قادرين على إنتاج قطع، قادرين يعني على فهم المواد الأولية اللي هنن عم يتعاملوا معها، قادرين على فهم الحرفة وفهم كل التفاصيل أو المفاصل الأساسية للحرفة لحتى هنن يشتغلوا فيها. بنهاية الدورة أحياناً نستقطب الموهوبين أو المميزين اللي تخرجوا بنهاية الدورة، وبصير في إلهم كورس تاني أو كورس احترافي اللي هنن مشان يتمكنوا أكتر من الحرفة، مشان ياخدوا تفاصيلها أكتر، لأنه بما يتعلق بالحرف الممارسة والمزاولة هي سر النجاح. يعني كل ما الواحد مارس الحرفة أكتر وكان عنده شغل فيها أكتر، كل ما تفكفكت قدامه تفاصيل، لأنه يعني بالنهاية قد ما شرحنا للطلاب عن تفاصيل ممكن هي تكون صعبة بالنسبة إلهم، ما في شيء رح يفهمون إياها قد الممارسة والمزاولة. نحن غايتنا إنه نحن نحببهم بالحرفة ليوصلوا لمرحلة إنه هن يضلوا ممارسين ومزاولين لهي الحرفة، ويقدروا ينتجوا ويقدروا يعني من هاي الحرفة يبنوا شيء أو يعملوا شيء لحالهم.
0: نعم، ولكن ما هي الحرف التي تستهوي أكثر من غيرها بحكم تجربتك في المؤسسة؟
1: هلا يعني نحن بدوراتنا التدريبيه نزلنا كتير حرف، وبمسارنا بالدوره التدريبيه عاده نعلن عن 4 حرف او 5 حرف بيتم التدريب عليهم بنفس الوقت.
0: نعم.
1: فالاقبال وقت اللي عم نشوفه بدوراتنا، يعني رانج الطلاب اللي بيسجلوا تقريبا بين ال 130 لل 150 طالب تقريبا، موزعين على هدول الاربع او 5 حرف. فالاقبال يعني ما فيني اقول لك انه حرفه على حساب حرفه، لا، في عالم بتحب الريشه مثلا بتروح بتسجل شيء بخص الريشه، مثل العجمي، مثل الرسم على الزجاج، مثل الإيشاني، لأن هدول اختصاصات ريشة. فعلا بتحب الشغل العملي أكتر، فبتروح بتسجل على تنزيل الميناء، بتسجل على خراطة المسابح، بتسجل على الريزين. ممكن هون بترجع يعني لكل حدا وميوله الشخصية، بس الإقبال على الحرف بشكل عام كبير بالنسبة للشباب والصبايا. يعني حتى المنتجات اللي تطلع معهم بنهاية الدورة، نحن بنتفاجأ إنه بفترة قصيرة قدروا يوصلوا لهي المرحلة، إنه هن عم يطلعوا قطعة كتير حلوة ومنتج كتير حلو.
0: نعم دكتورة هبة صالح، ذكرت العجمي وأنا أقوم بالبحث عن مؤسسة حلم دمشقي وعن التراث المادي واللامادي في سوريا، وقعت على فن العجمي الدمشقي. ماذا نعني بذلك؟
1: حرفة العجمي أو الدهان الدمشقي هي واحدة من الحرف القديمة اللي كانت تستعمل ديكورات المنازل، كانت تستعمل للقصور الأمراء، كانت تستعمل للجوامع وللمساجد. هي حرفة تندرج تحت عائلة الخشبيات، لأنه هو الشغل بيتم على لوح من الخشب، بيتم تأسيسه، بيتم تجهيزه بالأرضية بيضاء لحتى تنزل عليه مادة نافرة. المادة النافرة هي تسمى بمادة العجمي. هاي المادة بيتم طبخها من مواد طبيعية، اللي هي بتكون جبصين، سبداج، غراء حمراء، بتنطبخ كلها من مواد مكونات طبيعية، يعني مكونات من الأرض، تنطبخ لحتى تشكل عجينة قوامة سميك. هاي العجينة بتصير بتنزل على الخشب بزخارف نباتية أو بزخارف هندسية أو خط عربي لحتى تشكل الأشكال أو النماذج اللي راسمها الحرفي أو الفنان على هاي القطعة. بعدين ببلش فيها بمرحلة التلوين، ببلش يعطيها الألوان، ببلش يعطيها مميزاتها، آخر شيء بيختمها بمرحلة القطع أو بمرحلة التكحيل، يلي هي بتفصل الألوان عن بعضها. بالنهاية أنت بتطلعي على لوحة مرسومة، ألوانها كتير مميزة، خطوطها كتير واضحة ونظيفة، وبنفس الوقت هي بتكون مريحة للعين وفيها هذا الطابع الشرقي وفيها هذا الطابع التراثي، يلي أي حدا بيطلع عليه بيعرف إنه هذا الشغل هو نتاج سوري بحت.
0: نعم، هناك الكحل العربي أيضا الذي كما ذكرت أدرج على لائحة التراث المادي في اليونسكو. وبما أننا نتحدث عن الكحل العربي، دور المرأة، ربما نتحدث عن دور المرأة في الحرف التقليدية التي ربما لها علاقة بالتطريز، لها علاقة بالمنسوجات، بالنسيج عموما. هل المرأة تلعب دورا مهما في الحرف التقليدية وفي هذا التراث السوري؟
1: أكيد المرأة بتلعب دور كتير مهم. يعني من أبحاثنا القديمة، نحن وقت اللي فتنا وبلشنا نعمل أبحاث عن الحرف اليدوية، باخدها من حرفتي من الإيشاني مثلا، تفاجأت أنه في حرفة الإيشاني الممارسين أو المزاولات إلا كانوا نساء، يعني دمشقيات أو نساء سوريات بشكل عام، هن اللي كانوا مختصات بالريشة، مختصات بالرسم، مختصات بتنزيل الزخارف. يعني تفاجأت أنه كان في كيف الحرفي في حرفي له اسم بارز لمع يعني عبر السنين، كمان كان في حرفيات نساء كان لهم اسم بارز ولمع عبر السنين كحرفيات متميزات وحرفيات قادرات ومتمكنات. وحتى الإيشاني تعتبر هي من الحرف الثقيلة وليست من الحرف أو البسيطة مثل ما بيقولوا، لأنه هي بيدخل فيها أفرام، بيدخل فيها معدات كتير ثقيلة. فالمرأة بأي مكان هي بتكون موجود فيه فهي قادرة تثبت حالها. وأنا تفاجأت يعني من الأبحاث اللي عملتها أنه كتير كان في نساء على مر التاريخ بمجال التراث المادي ولا مادي تركوا بصمة وتركوا أثر كتير حلو وكتير واضح.
0: نعم، ومن بين المشاركين حاليا مثلا من الشباب، هل النساء أو الفتيات أكثر من الشباب أم العكس أم لا؟ في
1: لا مساواة. نحن بصراحة المؤسسة عنا الغالبية الجانب الأنثوي، فنحن مسيطرين على الوضع.
0: دكتورة هبة صالح، ذكرت التعاون مع مؤسسات محلية إقليمية ودولية، من يدعم هذه المؤسسة؟ هل وزارة الثقافة مثلا، وزارة السياحة، هل هو تمويل يعني شخصي لهذه المؤسسة؟
1: هلا المؤسسة من بداية نشاطاتها ومبادراتها من 2012 إلى يومها كان تمويلها ذاتي بالكامل. تمويلها كان يقدم من رئيس مجلس أمناء اللي هو أستاذ جوني غريبيان، يعني هو من الوسط الحرفي وهو صاحب فكرة المؤسسة وصاحب هذا الحلم يلي نحن كلياتنا تبنينا هاي الفكرة ويعني بكل شغف مشينا فيها. فالتمويل بالكامل كان منه، ولاحقا صار التمويل من إنتاج المؤسسة ومن شغلها هي، يعني من خطوط الإنتاج اللي هي فاتحتها وهي عاملتها صارت تمول نفسها بنفسها. يعني من خطوط الإنتاج نحن منمول الدورات التدريبية، من خطوط الإنتاج منمول المعارض أو المول النشاطات اللي منقوم فيها. بما يخص وزارة الثقافة والسياحة، حالياً عم يدرس موضوع توقيع مذكرة تفاهم من وقعه بين المؤسسة ووزارة الثقافة ووزارة السياحة لدعم موضوع التراث المادي واللامادي وتقديم كل السبل أو كل الوسائل الممكنة لحتى نحن نصعد بهذا الموضوع أو نحاول نفرجيه بأبهى حلة وبأبهى شكل ممكن.
0: نعم، وننهي ربما بالنشاطات الحالية والقادمة لمؤسسة حلم دمشق الدولية.
1: حالياً رح يتم الإعلان عن دورة تدريبية، هي رح تكون أكبر دورة تدريبية للمؤسسة من فترة انطلاقها إلى يومنا هذا. ب15 رمضان رح يتم الإعلان عنها والتسجيل عليها، والانطلاق بالنشاط أو بالدورة التدريبية رح يكون بعد نهاية العيد مباشرة. هي الدورة رح تكون 3 أشهر، ورح يتم الإعلان عن 5 حرف للتدريب عنهم، من ضمنهم حرفتين من الحرف اللي في منهم حرفة مندثرة ومنهم حرفة على وشك الاندثار، اللي هن تنزيل المينا هي حرفة مندثرة، والزجاج المعشق هو حرفة على وشك الاندثار. هدول الحرفتين رح يتم إعلانهم كمان من ضمن ال5 حرف، ورح يتم تسجيل الطلاب، وإن شاء الله بنبلش يعني بعد العيد بتدريب الطلاب ونفوت يعني بهي الفوتة.
0: نعم، دكتورة هبة صالح، أذكر بأنك نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلم دمشقي، كنت معنا للحديث عن هذا التراث المادي واللامادي السوري وعن كل هذه الحرف التقليدية التي أتمنى التوفيق لكم في المحافظة عليها وصونها. أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
1: شكرا لك يا أستاذة ميشا، وشكرا لإذاعة مونتي كارلو.

الفنانة لين أديب في أغنية سكنتم، وهي قصيدة من قصائد أبو الهدى الصيادي الذي كان من الشخصيات البارزة في أواخر عهد الدولة العثمانية، وكان أديبا وشاعرا. تستمعون دائما إلى مونتي كارلو الدولية، ومرسانا الثاني اليوم يتمحور حول مشروع حكورة البيرة في فلسطين، وهو مشروع بيئي يأتي كمحاولة لاستعادة الأرض والحصول على اكتفاء ذاتي مستدام. هذا المشروع حصل على تمويل من المورد الثقافي، ونتحدث عنه مع شروق قواريق.

0: شروق قواريق، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
1: أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة.
0: شروق، أنت ناشطة في مجال الزراعة البيئية والعضوية، أنت تعملين في التكنولوجيا المالية، وأنت مؤسس مشارك في مبادرة حكورة البيرة، يعني هذا المشروع الذي نتحدث عنه اليوم. أود بداية أن أعرف كيف بدأت أو كيف ولدت فكرة هذا المشروع. هل كانت استجابة لحاجة غذائية أم نوع من فعل مقاومة أيضا وحاجة للعودة إلى الأرض؟
1: هي بالضبط حكورة البيرة، المشروع بذاته بلش وقت الإبادة على غزة تقريباً بشهر 10 بأكتوبر 2023، لما بدينا نشوف شو إسرائيل ناوية تعمل في غزة، وكأن الكل كان بحالة طبعاً ذهول وخوف مستمر، وكمان بحالة إنه هذا المشروع الإسرائيلي ناوي لنا على حصار، على تجويع، على
0: نعم.
1: وبنفس الوقت فكرياً أنا دائماً أفكر إنه هو موضوع طويل، بس يعني بعدنا عن الأرض والممارسات الرأسمالية والإمبريالية العالمية، بعدتنا عن الأرض، خلتنا معتمدين على غيرنا بغذائنا، ولذلك أكثر دخلت يعني نرجع على الأرض، نرجع لممارسات أجدادنا بالزراعة اللي هي زراعة صحية وبتلبق لنا أكثر. بس حكورة البيرة بالذات بلشت، أنا كنت حاسة بأول إنه خاص الواحد لازم يحفظ كل بير وين موجود والمي وين موجودة، ولازم كل واحد على أي كيلو متر بعيد عن بيته يكون غذائه موجود.
0: نعم.
1: لأنه قبل هيك تركيزي بالزراعة كان على بقريتي عورتة اللي هي جنب نابلس، اللي أول حد كان ساعدني وصلها، فصرت أدور على النساء بالبيرة وأقولهم مين عنده قطعة أرض، مين عنده إشي، يلا لازم نزرع كل حواكيرنا. بتعرف الحكورة هي البستان حوالي البيت اللي عادة أهلنا كانوا بتغذوا منه، يعني أجدادنا نقول. ففعلا في نادي للنساء بالبيرة، ورحت حكيت معهم وشفت مين مهتمة من النساء نبدأ نزرع حكورتها، وزرعنا كم من حكورة متفرقة. فحكورة البيرة بلشت كأنه يلا لازم كل واحد يكون جنب بيته شوية مي وشوية أكل، عشان لما يقرروا يجوعونا نكون جاهزين. والبيرة فعلا هي تاريخيا بلدة زراعية جدا، ولكن للأسف ما ضلش فيها كثير مزارعين، وللأسف الرأسمالية الفلسطينية أكلت كثير أراضي ببناء عمارات كثير بشعة، ولكن لسه في حواكير، لسه في بيوت قديمة حولها حواكير كبيرة. في امرأة، أم أشرف الله يرضى عليها، قالت لنا عندي قطعة أرض فاضية، شو رأيكم تزرعوها؟ ففعلا أخذنا قطعة الأرض هاي اللي هي هلا حكورة البيرة. هي منطقة سي، ولذلك الرأسماليين تركينها بحالها لأنه ممنوع البناء عليها، ولذلك لساها فاضية.
0: نعم. الهدف من كل ما تقومين به أنت والنساء، سنتحدث طبعا عن هذا المشروع اللي هو نسائي يعني بالدرجة الأولى، هو الاكتفاء الذاتي، هو نوع من سيادة غذائية كما ذكرتي، ولكن إلى أي مدى يمكن أن نحقق هذا الاكتفاء الذاتي في منطقة مثل منطقة البيرة مثلا؟ هل هناك مثلا مساحة كافية لهذا الاكتفاء الذاتي؟
1: والله هاي ما حسبتها بالضبط، بس خلينا نحكي على المستوى الأسر أنا بعرفها، وعلى مستوى إحنا النساء، إحنا أربع عائلات ومعنا هلا دنمين أرض. فعلا هدول الدنمين بيقدروا يستوفوا حاجاتنا من الخضار، وإن شاء الله لما الشجر كمان يبدأ يطلع، زرعنا كتير شجر، برضو ممكن يستوفوا حاجتنا من الفواكه، والمساحة بتسمح كمان لنربي ثروة حيوانية لما إحنا يكون عندنا قدرة شخصية نتفضى أكتر، نقعد في الأرض أكتر. فمن ناحية مساحات أعتقد أنه في مساحات كافية لو الكل بزرع بطريقة صحية وكثيفة، أعتقد أنه في حواكير كفاية.
0: وهل هناك مثلا إقبال من نساء أخريات أو حتى من عائلات أخرى موجودة في بلدة البيرة؟ يعني كيف يتعامل السكان مع هذا المشروع؟ هل تشعرين وكأنه هناك خروج من الفردية إلى الجماعة والتضامن الجماعي في هذا المشروع؟
1: بفكر إنه لسه هذا الأثر مش كبير، لأنه بتخيل هالقد اشتغل علينا وهالقد فقدنا أمل بالأشياء الجماعية وهالقد يعني امتد الاحتلال لأنه يعني فيش أمل عالي زي ما تقولي، بتعرفي بالأجواء هاي بعرفش من نلاقي الأمل، بس في كتير ناس على القليلة عم نقدم لها فكرة إنه هي يعني معقول الواحد وممكن يحط شوية جهد بالأرض ويأكل منها. كمان بنحب نكون منصة تعليمية و مساحة مفتوحة للتجريب، ففي كتير ناس فعلا بيجوا علينا وبيحاولوا يتعلموا وبيشوفوا، بس أنا مش شايفة لهلا إنه عملنا أثر كتير عالي على المجتمع، بس أعتقد إنه بدينا نأثر على القليلة فئات قليلة اللي هي شايفة إنه هاي في 4 نساء وثلاثة منهم كبار وهيهم بجهدهم بإيديهم يعني قادرين يطعموا حالهم أشياء صحية. فيعني بتخيل بدها وقت أكتر لتنحس أثر على المجتمع، ولكن في أثر صغير بدينا نشوفه. وتم فعلا يعني في كم امرأة اللي بدأت تزرع حكورتها، بديش أحكي بفضل نجاح الحكورة بس فعلا بفضل تواجدها حوالينا يعني، فإن شاء الله.
0: طبعا تسعون إلى الاستدامة من خلال هذا المشروع شروق قواريق، يعني ليس فقط ربما على نطاق البيرة، هي حالة فكرية، حالة ثقافية، حالة أيضا اجتماعية ربما من خلالها. طبعا الأثر مازال صغير لأنه المشروع مازال في بدايته، ولكن هناك عمل أيضا على تغيير العقليات نوعا ما من خلال تطوع، من خلال العمل اليومي. يعني هو طبعا ليس فقط استعادة الأرض، بل استعادة العلاقة مع الأرض، علاقة الجسد بالتربة، المدينة بالحكورة، النساء والرجال بالفعل العام، بالمشاركة في المجتمع.
1: أيوة بالضبط، هذا هو الهدف، لأنه مرات الواحد خياله بحده بالأشياء الحوالي، فوجود نموذج بنص المدينة اللي كمان مش ربحي وكمان بس بيقول للناس إنه تعالوا بالضبط ارجعوا بدل ما تروحوا على الجيم، تعالوا ابذلوا اعملوا عضلات بمكان منتج وبرجع لكم أكل صحي مش معبى مبيدات، كمان اللي المبيدات اللي برضو أجتنا من برا وتأثيرها الصحي 1 2 3. واحدة من النساء عنا يعني كمان هي فلاحة بالأصل وكانت تزرع سطوح دارها قبل ما وفرنا لها هاي المساحة تكون معنا، وكتير عندها معلومات مثلا عن النباتات البرية، فإحنا كمان عم نحاول نستعيد علاقتنا ما برا الحكورة وحوالين جبالها، إيش النباتات اللي بتطلع اللي نستفيد منها، نعمل جولات عشان الناس برضو تعرف إن العشب الدار اللي بسموه دار وبيحاولوا يضلوا يرشوه مبيدات هذا علاج وأكل لإلنا يعني.
0: نعم،
1: وكل هذا يعني بمحل إنه طب إيش الموارد المتاحة لإلنا عشان نستمر في ظل الإبادة اللي رح نتعرض لها أو عم نتعرض لها.

موسيقى فرج سليمان ترافقنا دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. مراسي اليوم دائما برفقتكم وبرفقة هذا الحوار مع شروق قواريق من مدينة البيرة في فلسطين.

0: شروق كواريق، نتابع معك هذا الحديث حول مبادرة حكولة البيرة. أذكر بأنك ناشطة في مجال الزراعة البيئية والعضوية، وأنت عضو مؤسس ومشارك في هذه الحكورة. نتحدث عن النساء، المرأة لها الدور الفاعل في هذه المبادرة، وطبعا من خلال هذا الدور هو تعزيز المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. ماذا يعني أن تقود امرأة أو المرأة مشروعا زراعيا في مدينة فلسطينية اليوم؟
1: هو يعني مش عارفة إذا أحكي على الراديو ولا أحاول أخلي الصورة وردية. أول إشي كنساء إحنا يعني أسهل علينا كتير نعمل أشياء مع بعض، بحس مما منفكر. يعني بالآخر قوتنا وقدرتنا على التحمل وقدرتنا على استماع للآخرين، ودائما كيف نعرف إيش حاجات الدنيا. لما امرأة تقرر تعمل إشي بتعمله صح. بدي أقولك إنه كان في كتير محاولة استيلاء على مشروعنا من قبل رجال أجوا على المزرعة مرة ولابسين كنادر مرتبة. يعني فعلا كان في كتير طاقات مدمرة من رجال موجودين بالبيرة اللي حاولوا الاستيلاء على الإشي وفكروا حالهم بقدروا بكل سهولة. يعني ما حتى فكروا إنه في نساء رح تقود مشروعها وتدافع عن مشروعها. فهذا الإشي يعني أنا معنا بنعرفه، بس شوي كان بفاجئ قديه البجاحة والوقاحة من ناحية محاولة استيلاء على مشروع مثلا. وبنفس الوقت يعني المرأة هي اللي قايدة المجتمع الفلسطيني، فحتى لو ما ببين هيك بس فبرضه ما كانش صعب نتجاوز هاي الأشياء.
0: طبعا هذا الموضوع هو من التحديات التي تواجهها هذه المبادرة، مبادرة حكولة البيرة، وكيفية إبقاء هذا المشروع خارج منطق التبعية المؤسساتية نوعا ما. يعني أنتن بذلتن جهدا، أول شيء كان متواضعا ومن ثم توسع على نطاق العائلة، على نطاق هذه العلاقة اليومية مع الأرض. ولكن يعني كيف يمكن الاستمرار في إبقاء الحكولة خارج هذه التبعية المؤسساتية أو خارج الضغوطات التي يمكن أن تمارس عليكن من رجال أو من هذه المؤسسات؟
1: أيوة إحنا يعني تعلمنا كم درس عن إيش نوع المؤسسات اللي لازم مش بس ما نشتغل معها، نستقصيها.
0: نعم.
1: وهي المؤسسات اللي بتحاول بدون بذل أي جهد استيلاء على مشروع بتعرفيش ليش، غير إنه عشان بس يكون إشي برصيدهم يحكوا عنه قدام الناس. واللي هو الصراحة يعني مفروض الواحد يفكر بطريقة وردية إنه الفلسطينية هلا مش فاضيين لزغر العقل وهالهبل، ولكن للأسف إحنا بني أدمين منضل. يعني إحنا مش لا نختلف عن البشر العادي اللي عقله صغير وبده يأخذ كريدت وهو مش عامل إشي. فإحنا فهمنا هذا الإشي لأنه حاولنا نشارك كثير مؤسسات. ويعني كيفنا نستمر؟ أظن هو الصبر، إنه ما نتخيل إنه مثلاً بسنة، كنا مثلا نتخيل بسنة رح نعمل 1 2 3 4. لما تكتشفي الواقع تكتشفي انه بدك 5 سنين لتعملي هاي الاهداف. لازم الواحد يوظف الصبر والامل اكثر من اي شيء ثاني، عشان مرات بحسب الموارد وحسب القدرة الاشياء بتمشي بطيء، واحنا بس لازم نضل محافظين على الزراعة تبعتنا وشوي شوي وكل شيء بالاخر بصير. بس لازم الواحد يكون حذر بمين يدخل على مشاريعه بطريقة ما.
0: نعم. شروق، يعني أنت ناشطة بيئية نستطيع القول منذ أكثر من 10 سنوات. أنت تأتين من عائلة كانت تعمل بالأرض وعندك هذه العلاقة الوطيدة مع الأرض وتعرفين كيفية التعاطي معها. يعني إلى جانب تحدي السيطرة على هذا المشروع وتبني هذا المشروع من قبل جهات مختلفة، هناك أيضا تحديات الاستدامة في هذا المشروع. يعني طبعا الصبر والأمل مهمان، ولكن هناك التمويل، هناك الإرادة، هناك عدم الوقوع في فخ الخيبة أو في فخ الإحباط. يعني كيف تعملنا أنتن على إبقاء هذا التضامن، على إبقاء هذا الأمل، على إبقاء التصميم والإرادة في المثابرة والمتابعة؟
1: أول إشي الأرض بتعطي بكل رومانسية طاقة كتير جميلة. يعني مرات بتكون فعلا فش عنا مي وحدا ضايقنا وصار مليون إشي، بس بتروحي على الأرض بتقعدي ساعة طلقتي شوية بندورة، طلقتي زهرة. يعني هو منتج الأرض بذاته، وتحسي تعبك أعطاكي إشي زاكي تاكليه ونظيف.
0: نعم
1: هذا من إحدى فعلا الأشياء الأساسية اللي تخليك تكملي، إنك تقعدي بالأرض وتحسي آه الحمد لله عندي هاي المساحة بقدر أبعد فيها عن الدنيا. الإشي الثاني إنه بنحاول نفكر بطريقة استراتيجية، يعني إحنا بدنا نلاقي نموذج مثلا يعتمد على نفسه، لكن قلنا أول سنتين وأعتقد هلا رح تمد لأول 3 سنين نحاول نلاقي منح.
0: نعم
1: أخذنا منحة من المورد الثقافي بعد 7 أشهر من إنشاء المزرعة، وهذا كان كتير كتير كتير مفيد، لأنه هاي المنحة ساعدتنا نبني البنية التحتية تبعت المزرعة بطريقة كمان فكرنا فيها كيف نبني البنية التحتية، ونركز أول إشي على البنية التحتية عشان لقدام تكون أصلا الجهد علينا بالمزرعة أسهل، وكمان نبني البنية التحتية بطريقة نحاول لقدام نستخدم أقل موارد ممكنة من برا المزرعة. هاي الأشياء بالنسبة لإلنا إنه تقليل الجهد علينا مستقبلاً، وإنه موارد المزرعة زي المي تكون من جوا المزرعة، هذا يعني على أمل يعطينا استمرارية. فهي نفكر أول إشي اشتغلنا عليه البنية التحتية أكثر من الزراعة، حتى حفرنا برك تجميع مي لأنه ما عندنا مصدر للماء، عملنا مصاطب شوي عالية عشان ظهرنا وعشان الجهد، يعني هي البنية التحتية كأساس استمرار.
0: نعم
1: لأنه إذا الواحد بس بفكر موسميا ممكن من موسم للتاني توقعي، بس إذا فكرتي هاي مشاكلي وهاي الموارد اللي بحتاجها ومن الأول حاول ننفق أي إشي بنجيبه من المنح على بنية تحتية تخلينا نستمر لقدام. وهلأ مثلا عم نجرب بدون منحة كيف وضعنا، بدون عمال كمان بالآخر، أنا يعني بالثلاثينات بس النساء اللي معي بالستينات، ففعلا الواحد يكون معه شوية مصاري ويوظف عمال يعملوا له بركة مريح كان مثلا، لأنه إحنا كان ممكن ياخدنا 6 أشهر نعمل بركة، العمال أخذهم 2 أسبوع. فهو كمان علاقة العمل والمال والجهد والجسد كل هذا بنحاول نوازنه، إنه لما يكون معنا موارد مصاري نوفر فرص عمل لناس كتير قوية جسديا العمال اللي يأسسوا لنا محل لقدام يريحنا إحنا، لأنه بالآخر هدفنا نزرع.
0: يعني هناك استدامة اقتصادية أيضا من خلال هذا المشروع، طبعا العودة إلى الأرض، السيادة الغذائية، الاكتفاء الذاتي، ولكن أيضا الاستدامة الاقتصادية بمعنى أنه توفير فرص عمل لسكان البلدة أو العمال، يعني وكأنه مجتمع مصغر في مجتمع أكبر، وربما يكون صورة أيضا مصغرة عما يمكن أن نقوم به في المستقبل لصون الأرض، أيضا الأرض بمفهومها الفلسفي وليس فقط مفهومها الزراعي.
1: أيوة 100%.
0: شروق كواريك، طبعا هناك التضامن، هناك تعزيز الانتماء، هناك هذا الشعور الجميل الرومانسي بين المزوجين الذي تحدثت عنه في هذه العلاقة مع الأرض، ولكن هناك أيضا المشاركة، يعني تقومون بورش زراعية بأيام تطوعية كما ذكرت، جمع نباتات برية، عروض حكواتية، إنتاج مواد بصرية، قصص للأطفال حول معنى الأرض كمورد، يعني هناك أيضا هذا الجانب الثقافي المنفصل عن الجانب الزراعي الذي يمكن أيضا أن يساهم في التوعية.
1: هذا طبعا يعني هدف حتى أساسي. بالآخر نرجع نربط كل إشي بالإنتاج اللي هو إنتاج زراعي، إنتاج معرفي، إنتاج مجتمعات، هو فكرة إنه كيف منمارس حياتنا اليومية بطريقة منتجة فعلا للإشي اللي بنحتاجه إحنا كفلسطينية. وإذا
0: نعم.
1: بنبسط الأمور إيش عن جد بنحتاج؟ بنحتاج ناكل ونكون مع بعض ونتحرك ونفكر إيش أحسن طريقة نستخدم كل الموارد اللي عنا، وكيف ما نقل اعتمادنا على برا قد ما بنقدر ونتطلع جوا، يعني بالآخر حتى فكرة الكومبوست وإنه نجمع فضلات البيوت العضوية ونخلق منها سماد لأكلنا، منضل نفكر كيف عنا أصلاً كتير موارد مهدورة بالمجتمع اللي إحنا بالذات كفلسطيني في ظل كل شيء بصير فينا أكثر ناس محتاجين ما نكبوش. ويا رب دعوة لكل البلديات تبدأ تعمل مراكز كومبوست، سماد مركزي تقلل فيه النفايات، يعني إحنا بنفكر دائماً بالإنتاج كفعل ثقافي.
0: وهذا مهم جدا. ربما أنهي معك شروكك وريق بسؤال عن الشباب، هل يتجاوب الشباب مع هذه المبادرة؟ يعني كيف تنظرين إلى الفتيات مثلا والأولاد يعني اللي بعدهم في مطلع عمرهم، وكيفية اهتمامهم بمشروع من هذا النوع أو بالبيئة عموما؟
1: والله بشوف إنه كتير شباب وفتيات وشابات مهتمات. الصراحة الجيل الصاعد كتير أبعد عن الأرض منا، فبتحسهم بيستصعبوا كتير شغل الأرض، ولكن في كمان كتير أشياء حوالين الأرض اللي بيهتموا فيها، يعني زي ريلز للإنستغرام مش عارفة بيساعدونا فيها،
0: يعني فيديوهات صغار
1: مثلا. كمان اشتغلنا مع فتيات من الجامعة، كان عندهم كورس تصميم المشهد، يجوا ياخذوا الحكورة كمثال، يعني عملوا لنا تصاميم كتير حلوة عن كيف الحكورة لازم تكون لتلبية احتياجاتنا، فحاسة بدنا لسه وقت نقنع الشباب إنه يجوا على الحكورة بدل الرياضة مثلا، بس شوي شوي في حتى طرق مختلفة الواحد يقنعهم فيها. وفي نماذج أكتر بلكي بالقرى اللي كتير شباب شافوا مزارع بيئية وقرروا ياخذوا هالقطعة الأرض اللي عندهم ويبدوا مزارع بيئية. بالآخر القرى يمكن لسه فيها كتير مساحات أكتر، وقلال الناس الساكنين بعمارة.
0: نعم،
1: بالآخر كل واحد قدامه شايف قطعة أرضه، شايف عمته ولا سته ولا سيده بزرع. المدينة لسه فيش هذا النموذج، فالشباب أبطأ للاقتراب منه، يمكن مش أكيد، بس بنشوف بنحاول نركز عليهم أكثر.
0: وهذا هو المهم، التركيز على المواهب وعلى طبعا الشباب والشابات في محاولة لتحسين المستقبل خصوصا في هذه البقعة من الأرض. على كل حال المشروع ملهم بالرغم من كل التحديات التي تواجهه شروك كواريك. أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم الحديث عن حكورة البيرة. أذكر بأنك تعملين في التكنولوجيا المالية وأنت ناشطة في مجال الزراعة البيئية والعضوية. شكرا على المشاركة معنا.
1: شكرا كتير كتير لك، أسعدت أنا كمان. يسلم.
0: بالفرقة زمن الفلسطينية ننهي مراسي اليوم، وتؤدي لنا هذه الفرقة أغنية جميلة تحمل عنوان بطلتي إلي. شكر لدوني كامبياجي على الهندسة الصوتية، جودي باتري في الإعداد. أما الشكر الكبير فهو لكم لمتابعتنا، إلى اللقاء في الغد.

0: لا يوجد لا يوجد أي تفسير، ودعنا من هذه التفسيرات. يوجد التفسير الوحيد، ترامب يريد هذا اللاعب أن يكون أساسيا أفضل لاعب في المنتخب.
1: لا مش اللاعب، مش اللاعب الفريق الأمريكي.
0: لا هو اللاعب، هو اللاعب يعني أفضل لاعب، الهداف متاع المنتخب الأمريكي. لا يوجد قانون ولا يوجد هيئة ولا يوجد تفصيل، هذه كلها مسرحية سيئة الإخراج في نظري. لا يوجد إلا ترامب أراد هذا اللاعب ليكون أساسيا، لأنه ربما هناك أجندة أن الولايات المتحدة الأمريكية تذهب أقصى ما يمكن في هذه البطولة. لا أدري إن كان يخطط للفوز بكأس العالم أو كان يريد أن تبقى هذه البطولة في أمريكا، ولكن كل المؤشرات، دعنا من حديث القانون نضع في وقتنا، المسألة واضحة. عملية الإقصاء للاعب الأمريكي جاءت من قرار غرفة الفار، هو الذي أشار على الحكم الساحة صحيح. قال له هناك خطأ ويجب أن تقصي اللاعب، وبالتالي مسألة قانونية تم.
2: ليس حكم واحد،
0: ليس حكم واحد، حكام وهيئة تحكيم راجعوا الصورة وأعطوا القرار، والمسألة واضحة. وحتى في فقه القانون، أنت أستاذ قانون ولا تختلف معي في هذه النقطة، مسألة إقصاء في هذه الحالة يغيب بالمباراة التالية، ثم يقع النظر إذا كان هناك شك يقع التخفيض من العقوبة، أما العقوبة الحد الأدنى هي مباراة. وبالتالي كل نقاش في اعتقادي نقاش بيزنطي لا قيمة له.
3: نقطة مهمة شعبان غالب، هذه النقطة التي أثار إليها طيب. بالفعل هو يفترض أن يقصى اللاعب على الأقل لمباراة، ثم يعاد النظر إن توجد إعادة نظر في القرار الذي اتخذه الحكم، ولا أن نقول لا مباشرة يعود إلى الملعب مباشرة بعد الورقة الحمراء. أعطينا قراءتك لهذه المسألة.
4: طيب اسمح لي مبدئيا بس أجاوب على الأستاذة حنان، هي طرحت أن في أحد اللاعبين لأحد المنتخبات الأخرى صدر ضده بطاقة حمراء وتم إيقافه مباراة ولم يتم الإلغاء. بكل بساطة ردا على هذا السؤال، أن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم طعن على قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء ضد اللاعب الأمريكي، وبناء عليه اتخذت لجنة الانضباط بالفيفا سلطتها في نظر هذه الواقعة أو هذا التظلم، وأصدرت قرار مؤقت بإيقاف تنفيذ عقوبة الإيقاف، وهو قرار مؤقت بإيقاف التنفيذ وليس إلغاء للعقوبة.
1: تتحدث عن لاعب وفقا للمادة
4: 27.
3: طيب خليني أتفاعل معك خليني أتفاعل معك شعبان غالي. أنت تتحدث عن هيئة الانضباط، لماذا سمعنا بإلغاء قرار الإقصاء إلا بعد أن كتب ترامب على السوشيال ميديا بأنه طلب من إنفانتينو إلغاء القرار وأن إنفانتينو قبل؟ لماذا لم تأتي هيئة الانضباط وتقول تلقينا طعنا من قبل الاتحاد الأمريكي بكذا وقررنا كذا وكذا؟ لماذا صدر هذا الخبر عندما حصلت كل هذه الضجة إذن؟
4: عظيم جدا هذا السؤال أستاذ توفيق. طبعا يعني أنا قلت لحضرتك من شوية أنه الإعلان عن وجود اتصالات بين الرئيس الأمريكي ورئيس الفيفا هذا الخطأ من وجهة نظري المتواضعة، لكن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم لا يتصل علمها بهذه الوقائع إلا من خلال تظلم من الاتحاد الأمريكي لكرة القدم طعنا على القرار الصادر بإيقاف هذا اللاعب نتيجة إشهار البطاقة الحمراء في مواجهته.
3: يعني ماذا؟ يعني لجنة الانضباط ممكن أن تقفز على هذه تقفز على كل القرارات وتقول خلاص يمكن أن يعود إلى الميدان الليلة وأن يلعب،
0: وهذه حادثة غير مسبوقة. أنا شوف أنا راجع موقف الاتحاد الأوروبي، هيئة الاتحاد الأوروبي لو سمحت يا أستاذ، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعني مؤسسة عريقة، اليوفا مؤسسة عريقة في إدارة شؤون كرة القدم ولها أقوى المسابقات على مستوى الكون، وبالتالي الموقف سليم جدا، المسألة واضحة لا تحتاج إلى تفسير وإلى تبرير، هذا يعني دوس على أبسط مبادئ القانون.
1: الفيفا مطالبة ب يعني إعطاء تفسير قانوني، يعني عندما يقولون بأنه يعني هم
0: وعلى
1: هم أعطوا
0: وعلى
1: هذا
0: بلجيكا حنان أن تتظلم وتشتكي من فيفا.
3: طيب أنا سأسألك سؤال ربما خذني يعني هل يمكن لبلجيكا بسبب كل هذه الضجة وبسبب اختراق

0: قوانين كرة القدم أن تترك المباراة تدور وأن تأتي بعد ذلك وتقول لا فيه إشكال هناك لاعب بحقه ورقة حمراء وكان على الملعب وهو لا يحق له ذلك.
1: من حقها أن تتظلم لأن هذا الموضوع مستجد سابقة، هذه سابقة في تاريخ المسابقات وفي تاريخ كرة القدم. يعني أنت في بطولة يقصى لاعب منافس ويعود، يعني هذا نوع من التمييز الإيجابي لصالح المنافس. بلجيكا لا يمكن أن تتراجع، يجب أن تأخذ المباراة، ولكن مع هذا يجب أن تدون
2: طلبت بلجيكا تفسيرا للقانون وطلبت بأن لا يشارك اللاعب، ولكن
1: وعليها أن تدون في ورقة المباراة احتجاج رسمي بوجود لاعب لا يحق له المشاركة في المباراة.
0: ما هي النتيجة لذلك؟
1: نتيجة الهيئات الرقابية بعد هذا إشكال.
2: الفيفا قالت، عفوا عذرا قطعتكم، الفيفا قالت بأنه هذا سيدخل في ملف اللاعب بالوغان، يعني
0: بعد سنة
2: سوف يشارك في المباريات لمدة سنة، محسوب عليه البطاقة الحمراء، وسوف يتم مراجعة الأمر فيما بعد، يعني بعد كأس العالم.
1: حنان هذه حيلة.
0: شعبان غالب قانونا ما الذي يحق للمنتخب البلجيكي إذا مثلا قرر المنتخب البلجيكي في نهاية المباراة لو خسر مثلا المباراة أن يقول هناك لاعب بحقه ورقة حمراء وكان على الملعب ولا يحق له ونحن نعترض على ذلك، ما هي النتيجة التي يمكن أن تحصل عليها بلجيكا؟
3: طبعا قرار لجنة الانضباط هو قرار واجب النفاذ، ولجنة الانضباط أصدرت قرار بإيقاف عقوبة الإيقاف ضد اللاعب الأمريكي، ومن ثم يجوز له اللعب ضد المنتخب البلجيكي. كان يتعين على المنتخب البلجيكي بمجرد صدور قرار لجنة الانضباط بإيقاف بوقف تنفيذ هذا القرار بأن تكون بالطعن على هذا القرار أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
1: ضيق الوقت يا أستاذ، وهنا هذه النقطة التي أريد أن أناقشها معك قانونيا صراحة، لأنه نستغل وجود وتوفيق الأستاذ.
3: نعم.
1: لأنه درجات التقاضي والوقت المتاح للتقاضي غير ممكن اليوم، إشكالية
0: وقت قصير.
1: يعني نعم. هناك من حق بلجيكا أن تستأنف هذا القرار لو سلمنا بسلامة الإجراءات التي اتخذتها الفيفا
0: والنظر في الاستئناف.
1: وهناك أيضا متى نعم. وهناك أيضا معناها أن تجب تمشي حتى محكمة التحكيم الرياضي التاسع الدولية. يعني إشكال نحن في غنى عنه، هذه ممارسات بعيدة عن روح الممارسة القانونية والانتظام القانوني والناس المتنظمة والبشر اللي يحبوا يعيشوا مع بعضهم منتظمين.
2: الكرة القدم يعني تقوم على مبدأ الجميع يخضع لنفس القواعد. اليوم ربما أنفانتينو والولايات المتحدة الأمريكية أمام هذه الضجة الإعلامية التي هي طعم بصراحة للولايات المتحدة الأمريكية، أيضا للفيفا، لأن الفيفا وراها لغط كبير جدا بخصوص تصرفات أنفانتينو، وبالتالي بعض الأمور التي سبق وتحدث عنها الإعلام الأوروبي وأيضا العربي بشكل عام.
1: أولهم ميشيل بلاتيني له قضية بجانب أنفانتينو،
2: هذه قضية كبيرة ومعروفة. صحيح. نعم. صحيح. فإلى أي مدى اليوم هناك استقلالية فعلا للفيفا، وهل يخضع أو تخضع المنتخبات لهذه القواعد بالتساوي، بمعنى أنه ليس هناك تفضيل لمنتخب على الآخر، لأن المكسيك أيضا منظمة، كندا منظمة، كندا خلاص طلعت من الموضوع. نعم. ولكن
1: المكسيك
2: يعني المكسيك كذلك، وبالتالي اليو اس اليوم يقال بأنها ستذهب إلى نهائي هذا الكأس، هل سيذهبون إلى نهائي هذا الكأس بهذه الطريقة بأوامر من ترامب، أم أن يعني الفيفا ستعطي فعلا تفسير قانوني للموضوع، وهذا ما ينتظره المتفرج. على فكرة أنا فعلا أنا أفكر اليوم في المتابع، أفكر
1: والله
2: في
1: الأشخاص الذين يتابعون كرة القدم. تتحدثين
2: الناس
1: بهذا النبل
2: يا حنان،
1: عندما تتحدثين على هذا الموضوع بهذا النبل وإحلال القانون وتنفيذ القانون وكأنهم هؤلاء يطبقون القانون، هؤلاء
2: قاموا بتجاوز تعسف
1: على القانون. المسألة لا تحتاج إلى نقاش، عندما
2: تحتاج إلى تفسير. عبد السلام، تحتاج إلى تفسير من طرف الفيفا.
1: المسألة واضحة، لا تحتاج إلى تفسير، هذا التعسف،
2: تفسير قانوني للموضوع.
1: لا يوجد تفسير، يوجد تحايل على القانون.
2: ولكن هي مطالبة أستاذ توفيق، اليوم يجب أن تخرج الفيفا بتعليق قانوني.
3: كل ما قلت لا يوجد تفسير،
2: هل
0: بعد ما قلت أنت
2: والله قال هل بعد ما كل ما قاله يحتاج تفسير؟ والله احنا محتاجين تفسير من الفيفا.
1: المسألة يا أستاذ، أنا أقدر كل تفسيرك، وأنت وجهة النظر عندك قانونية أقدرها. ولكن المسألة لم تعد مسألة قانونية، طيب مسألة تسلط وديكتاتورية قرار من رئيس أمريكا.
0: بما أنك شعبان غالب متمسك بالقانون، هل تم تجاوز القانون في هذه الحالة؟ وهل هي سابقة تفتح الأبواب أمام رؤساء دول آخرين يطرحون السؤال أحياناً، لماذا مثلاً الفريق الباراغواي اعتدى بهذه الطريقة على المنتخب الفرنسي ولم يحرك الحكم ساكناً؟ لماذا كذا؟ إذن سندخل في متاهات، لا؟
1: لا خروج منها.
3: أنا زي ما قلت لحضرتك من شوية إن أنا يعني في وجهة نظر المتواضعة إنه ده خطأ إنه يقوم رئيس دولة لها منتخب في المونديال بالتحدث مع رئيس الفيفا بشأن وقف أو وقف
0: أوكي.
1: ولا يحق له بالقانون أن يتدخل، لا يحق له بالقانون أن يتدخل
3: طبعا.
1: ليس له أي قيمة اعتبارية في تنظيم البطولة ولا صفة قانونية حتى يتدخل. المسألة لا يجب أن يعني لا يجب أن تعالج بهذا البرود وبهذا الهدوء. إذا كنا نغار حقا على هذه اللعبة وعلى هذه البطولة القوية التي نعرف قيمتها وهي الفيفا التي تحدثنا مرارا توفيق أقوى من الأمم المتحدة، ولكن اليوم أصبحت ألعوبة بين في أيدي ترامب يفعل ما يريد.
2: نعم أقل شيء
1: ومخفية كان أعظم يبدو أنه
2: أقل شيء يمكن أن نقوله عن هذا القرار وعن ما قام به ترامب مع الفيفا هو أنه تم تسييس الرياضة. إذا ما قلنا تم تسييس صورة الرياضة، لأنه لا الإعلام اليوم سوف يعني يخاف من أن يتحدث عما يحدث في الفيفا، وهم يعلمون إلى أي مدى ترامب يتمادى كما قلنا في البداية. هو براغماتي بشكل خطير جدا، ولا يهمه ما سيقوله الإعلام الدولي أو العربي، أو يعني كل ما يهمه هو صورة أمريكا وسياسة أمريكا ونجاح أمريكا ومصلحة أمريكا، لأنه بالنسبة له يجب أن تحظى أمريكا بالفيفا فوز بهذه الكأس. وبالتالي ننتظر اليوم كيف سنتعامل.
1: حنان المسألة غير جدية،
2: المسألة غير جدية، نحن نعلم بأن ترامب غير جدي،
1: ولكن يعني يجب أن نلغي أمم كبيرة في كرة القدم
0: حتى في كسب كأس العالم.
2: هو جدي جدا، هو جدي جدا في كسب كأس العالم، ولهذا قام ب يعني تخيلوا أنه لما سألوه عن البطاقة الحمراء قال أنا لا أعرف هذه البطاقة، ما كنت عارف هذه البطاقة هل هي فعلا كذا، يعني هو أصلا ما عارف أصول الرياضة. ولكن عندما رأى بأن المنتخب الأمريكي في خطر مباشرة
1: في
2: فولا أخذ التليفون اتصل بأنفانتينو. وعندما نقول لجان هناك، أنا دخلت على موقع الفيفا يعني شاهدت عدد من اللجان، أخلاق لجنة هيئات أخلاق وما إلى ذلك، هذه اللجنة لجنة الأخلاق المستقلة كما يقولون هي إحدى هيئات الفيفا، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن التحقيق في الانتهاكات المحتملة لمدونة الفيفا لقواعد السلوك منذ عام 2012. تم تقسيمها إلى غرفتين منفصلتين،
1: ثلاث عرب يعني
2: استنى بس، غرفة التحقيق وغرفة التحكيم. وهذه اللجان حتى عندما تستأنف فهي تحت قرارات رئيس الفيفا ونائب رئيس الفيفا، بمعنى أننا نعود إلى أنفانتينو في اتخاذ القرار.
0: طيب هذا هو القانون، دائما نعود إلى أنفانتينو. شعبان غالب تفضل، تريد أن تتحدث فقط عن الزاوية القانونية، ولو أنك أنت رياضي وتعرف الرياضي ويمكن أن تخرج عن القانون وتتحدث وتبدأ تعرف عن رأيك، تفضل.
3: أنا عايز برضو مبدئيا كده عايز يعني أفرق ما بين خطأ تحدث الرئيس الأمريكي مع رئيس الفيفا بشأن واقعة مطروحة أو قد تطرح أمام لجنة قضائية بالاتحاد الدولي، وما بين الإجراءات والقرار الذي صدر وسنده القانوني. أنا أقر أو من وجهة نظري أن هناك خطأ بالنسبة لتحدث الرئيس الأمريكي مع رئيس الفيفا بشأن واقعة معروضة على لجنة قضائية وهي لجنة الانضباط، لكن هذا لا يعني أن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم أخطأت في إصدار قرارها بإيقاف تنفيذ عقوبة الإيقاف ضد اللاعب الأمريكي. فالإجراءات وفقا للمادة 27 من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم جاءت سليمة ورعيت لائحة الانضباط ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. فده لازم نفرق ما بين الخطأ اللي حدث بالتواصل ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الفيفا والتحدث بشأن هذا الأمر، وما بين الإجراءات التي اتخذت والقرار الذي اتخذ من
1: المسألة اليوم. التفريق واضح وجيد ونتفق معك، ويظهر للجميع نتفق حول هذه النقطة، ولكن الإشكال في هذا التداخل بين حدود التداخل بين السياسي والرياضي اليوم.
0: شو توافقني يعني ما قامت به لجنة الانضباط يتطابق مع القانون؟ أنها
1: يمكن أن يكون متطابق مع القانون، لكن دعنا في الأصل ترامب أخذ الهاتف
3: واتصل. وفق المادة 27 من لائحة الانضباط متطابق.
1: يا أستاذ، يا أستاذ أنا
2: تحت أي ظروف وتفاصيل يعني
1: هناك قوة، القوة القاهرة سياسيا، يعني ترامب يتصل بجاني أنفانتينو، هذه اللجان سورية ونعرف كيف تشكل وكيف تمر، يعني يأخذ
3: لا لجان مستقلة،
1: لا لا ليست مستقلة ولا توجد استقلالية، هذه الاستقلالية مجرد كلمة في المنجد. يا أستاذ الاستقلالية مجرد كلمة لا وزن لها في مثل هذه القرارات. هذه الاستقلالية سقطت بالضربة القاضية عندما رفع ترامب الهاتف واتصل بجاني أنفانتينو يتحدث عن الملاكمة وثقافته بوكس تو بوكس، يعني حتى عندما تحدث عن الموضوع استعار مصطلح الملاكمة ترامب، يعني هذا الرجل داخل في عركة، في معركة لا بعيد عن القانون والممارسة القانونية والهيئات
0: وتهكم أو تهجم حتى على القرار الذي اتخذه الحكم.
3: طيب هنا في سؤال،
0: فضل فضل،
3: هنا في سؤال، هنا في سؤال مطروح، ما هو الحل وفقا لهذا الوضع؟ يعني أنا يعني اسمحوا لي أن أنا أديكم حل قانوني لهذه المسألة. أنا مع حضراتكم جميعا أني اتصال الرئيس الأمريكي برئيس الفيفا هذا خطأ وضد مبدأ الأولمبي وهو استقلال الرياضة واستقلالية الهيئات الرياضية. طب ما الحل عشان ده ما يتكررش بعد كده؟ من وجهة نظري المتواضعة أنه يتم رفع هذا الأمر إلى لجنة الانضباط التي لها سلطة ضد رئيس الفيفا بأنها توقع عقوبة تأديبية ضد رئيس الفيفا.
1: يا أستاذ، يا أستاذ أريد أن
2: فقط في شيء مهم أستاذ شعبان، في شيء مهم جدا لكرة القدم، يعني هذه الهيئات الدولية حطت قواعد معينة واضحة لكرة القدم على البساط الأخضر، على التابي روج، بمعنى
0: أنه
2: على البساط الأخضر
1: الأحمر والله
2: يعني يعني الخطأ، البطاقة الصفراء نعرف متى تظهر، البطاقة الحمراء نعرف الأخطاء، كل هذه الأمور واضحة ويجب أن تطبق على مختلف المنتخبات بالتساوي، وأن لا يكون هناك تفضيل لمنتخب على الآخر. يعني هذه هي المشكلة العويصة في الموضوع.
1: حنان يعني والأستاذ التوفيق، دعنا نذهب بعيدا، مثل هذه الدورات تخلف أحداث قانونية، ماذا يمكن أن يعالج رجال القانون في هذه الحادثة للمستقبل؟ أي قانون يمكن أن يترتب عن هذه الحادثة للمستقبل بلغة القانون؟ هذا التجاوز،
3: هذا هو السؤال المهم، هذا هو السؤال المهم. والقانون أو اللوائح الدولية للاتحاد الدولي أو للجنة الأولمبية الدولية موجود، يعني موجود في اللوائح، موجود في لائحة الانضباط أن لجنة الانضباط هي لجنة قضائية مستقلة يجوز لها أن تصدر قرارات ضد أي منسوب من أي من منسوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم، حتى لو رئيس الفيفا، لو رئيس الفيفا أخطأ هنا بالسماع إلى رئيس أمريكا وما إلى ذلك وأعلن ذلك، فهنا قد تصدر لجنة الانضباط قرار تأديبي ضد رئيس الفيفا أو أي من منسوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم.
2: قال بأنه يعني توصل يعني باتصال
0: يعني عاجل يعني, يعني, يعني, ممكن يعني, يعني ممكن نتصور يعني أنفانتينو في قفص الاتهام، يعني ممكن
1: في قفص الاتهام لأنه
2: ممكن إذا تجاوز إذا الضغط الإعلامي كبير جدا يمكن أن يوضع أنفانتينو فعلا في هذه الورطة وفي هذا المكان. هو الذي وعده لما تذكروا معايا قال لهم بأننا سننظم دورة كأس عالم استثنائية مختلفة تماما، ولكن اليوم سوف نركز ربما على هذا الأمر وسننسى بأنه هناك مباريات رائعة جدا وأشياء جميلة جدا تحدث خلال هذا المونديال، وأيضا كل المنتخبات أو الهيئات المشرفة على هذه المنتخبات سوف يعني تهز تأخذ ورقة وقلم وتقعد للآن أمام الشاشات وتتابع هل هناك تجاوزات ولا لا. أظن بأنه كل الفيدراليات والجمعيات الخاصة بكرة القدم ستقوم بهذا الشيء لكل دولة، يعني
1: نعم
2: سينتبهون كثيرا من هذا الأمر.
1: سيب بلاتر الرئيس التاريخي للفيفا وهو كاتب عام قبل أن يصل لمدة 20 سنة قبل أن يصل لا لأن أريد أن أركز على الوزن القانوني لهذا الرجل،
3: لجنة الأخلاق
1: 20 سنة. سيب بلاتر 20 سنة كاتب عام ثم رئيس للفيفا لثلاث أو أربع دورات، وبالتالي له ثقل. الرجل في أرض للعمر الآن، خرج بتدوينة قبل قليل يقول هذا الاتصال السياسي ممنوع، هذا فقيه وهذا حكيم كرة القدم بقطع النظر عن ما يدان.
2: هو الذي حصل على اتصالات نعم. وقتها يعني هو قال ممنوع ولكنه
0: توصل كذلك باتصالات يعني.
1: لا لا أنا يهمني التعليق يهمني التعليق من زاوية أنه سابلتر قانونيا رجل له تجربة ونعالج المسألة من ناحية قانونية. نحن لا يهمنا إن كان له حق هذا اللاعب الأمريكي فليكن له، ولكن الممارسة لا يمكن أن نتغى، لا يمكن أن نصفق لمثل هذه الممارسات. هذه تعود بالوبال، هذه تفتح أبواب جهنم على هذه البطولة.
0: هذا القرار شوش على
1: فعلا
0: المونديال،
1: فعلا شوش على المونديال. اليوم لا نتحدث عن جمالية المباريات، ولا نتحدث عن لقاء إنجلترا والمكسيك صح. الرائع صح. ولا نتحدث عن النرويج التي أبدعت وأخرج وأذلت البرازيل وأخرجتها من البطولة. اليوم نتحدث عن هذا الهاتف الذي رن عند مكتب جاني أنفانتينو والسيد ترامب غير لا هذه الورقة الحمراء يجب أن تلغيها. ما هذا؟ هل نحن في حواري؟ هل نحن في حومة يعني مباراة في دوري أحياء؟ هذه حتى في دوري الأحياء لا تقع.
2: يعني جوابا أيضا على ما قاله توفيق، هذه مادة دسمة للإعلام بشكل عام، يعني هذه مادة دسمة لمختلف المنابر الإعلامية خصوصا ونحن أمام 8 فرق فقط على نهاية هذا المونديال، وكل دولة تريد أن تحظى بشرف الوصول إلى نصف نهائي أو نهائي أو الفوز بهذه الكأس، وبالتالي
0: انتظار مباراة إسبانيا والبرتغال على
2: إسبانيا والبرتغال
0: أو فرنسا
2: صحيح.
0: أو فرنسا والمغرب. تفضل كلمة أخيرة لك ضيفي من القاهرة، تفضل باختصار.
3: بالنسبة أنا
0: أيوة
3: طيب أنا شايف طبعا يمكن موضوع النقاش ده يدخلنا إلى موضوع مهم، وهو ضرورة أن يكون في موجود عندنا متخصصين وخبراء في القانون الرياضي. هؤلاء هم من يقومون بالحصول على حقوق المنتخبات والفرق الرياضية المختلفة. يمكن احنا هنا في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي حاليا بنعمل على إعداد جيل متخصصين في القانون الرياضي، يعني يمكن لو في متخصص في القانون الرياضي وخبير في بلجيكا أو في المنتخب البلجيكي كان يقدر يطعن على القرار الصادر من لجنة الانضباط بوقف عقوبة اللاعب الأمريكي. فالحقوق يجب أن يكون لها خبراء تستطيع أن تحصل على هذه الحقوق.
0: الشكر في الختام لحنان عبد الله زميلنا مونتي كارلو الدولية، شكرا لأرسلان ضيف الله وصحفي ومحلل رياضي في إذاعة الشرق في باريس، وشكرا من القاهرة لشعبان غالب وهو خبير في القانون الرياضي. ابقوا معنا على فرانس 24.
4: كنتم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: chérie, t'es tombée sur la tête en poirie. Ma chérie, le succès t'a changé.
1: Catégorique et Riga.
0: Je te cherche dans la soirée. Ma chérie, t'es devenue difficile à croiser. Croiser le fer ou les ligaments, ça fait bobo. Ça fait bobo, ma chérie. Ils me laisseront m'éteindre lentement jusqu'au dodo.
2: Monte Carlo Doualia. قصص على الهواء مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافيشو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. رياضة 24، آخر الأحداث الرياضية، نتائج البطولات الأوروبية والمغاربية، توقعات المباريات. وديع في عاني.
3: أهلا بكم إلى برنامج رياضة 24، نقدمه لكم ككل أسبوع في مثل هذا الوقت. نتحدث بطبع عن المونديال، آخر تطورات البطولة المقامة في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، والانتقادات التي تصدر بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بالسماح لمهاجم الولايات المتحدة بالوغون بخوض المباراة المقبلة أمام بلجيكا بالرغم من طرده في المباراة السابقة. سنتحدث أيضا عن تحكيم في مباراة باراغواي ضد فرنسا، لقاء فرنسا مع المغرب المرتقب، خروج البرازيل، تأهل إنجلترا، ومباراة مصر القادمة. كل ذلك برفقة ضيوفنا، معي معز نصري. أهلا وسهلا بك معز.
4: أهلا وديعك في المشاهدين.
3: وأيضا لمين كزيم، أهلا وسهلا بك لمين.
5: أسلام وديع.
3: وبرفقتنا أيضا طارق الجاني، أهلا وسهلا بك. وأهنئك أيضا طارق بعد الشهادة في الإدارة الرياضية التي حصلت عليها من أكاديمية برشلونة.
4: بفضل الله الحمد لله، يعني شهادة تتزيد لي معناتها في الشهادة اللي عندي وتزيدني أكثر في خبرة وتجربة حلوة وفريدة منها، ولو أنها طويلة شوية دامت أكثر من 14 شهر ولكن مفيدة جدا في مسيرتي.
3: ومن مدريد الآن وليس من برشلونة سينضم إلينا أيضا محمد سالم، أهلا وسهلا بك محمد.
6: تحياتي لك أستاذ وديع، وتحياتي كذلك للكباتن الأعزاء.
3: سأبدأ بقضية بالوغون، ربما تكون بداية هذه القضية. بالوغون من حيث المبدأ سيتمكن من مواجهة إنجلترا مع منتخب مواجهة بلجيكا عفوا في مواجهة برفقة المنتخب الأمريكي، برغم من أنه طرد في المباراة السابقة ضد البوسطة. عادة عندما يطرد لاعب هناك بطاقة مع البطاقة الحمراء، هناك مباراة إيقاف بشكل تلقائي، لكن هذه المرة سيسمح لهذا اللاعب من اللعب بعد تعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة ووضعها تحت فترة اختبار لمدة عام، كما ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم. وعلم أيضا أن رئيس الأمريكي ترامب تدخل مباشرة متصلا بجاني إنفانتينو للحصول على ذلك، هناك انتقادات من

برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور ألان خلف لفتح ملف: هل تؤثر السمنة والأدوية الحديثة لإنقاص الوزن في صحة الكلى والمسالك البولية؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا نادر. أنتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. كافي شو نعمات المطري مايا صباح.

0: تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا لمن ينضم لنا الآن، لعبد المنعم من الهندسة الإذاعية ولمايا في الإعداد والتنسيق، ولك طبعا يا مايا.
1: شكرا
0: مايا رقم اثنين،
1: شكرا عودة جديدة معكم. اللي عم بيتابعنا وعم يستمع لنا بهذه ساعة ثانية من برنامج كافي شو،
0: فعلا بعد قليل رح نكون مع مدونة اليوم بقلم سناء العاجل حنفي، ليس أجمل منا هي فقط أكثر أمانا.
1: واليوم معنا ضيفتك نعمات أوغاريت يونان، رائدة ثقافية رائدة في اللا عنف.
0: نعم.
1: يعني رسالتها من الرسائل السامية جدا التي تدعو إلى
0: عدم العنف،
1: إلى
0: نعيش بسلام.
1: نعم. إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتي بقيت سنوات تعمل على هذه الرسالة.
0: 30 عام من النضال، إذا صح التعبير، نضال فعلا من أجل حقوق الإنسان ومن أجل الحفاظ على الحياة. طبعا عقوبة الإعدام، رح نتحدث أيضا عن وصول لبنان إلى عتبة إلغاء هذه العقوبة، وهي خطوة تاريخية.
1: حلو.
0: تسجل لهؤلاء النشطين وهؤلاء المناضلين،
1: يعني المثابرة على العمل في موضوع معين حتى لو مستحيل، مثل ما ذكرنا هذا الصباح، ممكن في يوم من الأيام أن يتحقق.
0: يعني لها 30 عام في البداية، يعني نتمنى تستمعوا لهذا اللقاء، لأنه في البداية كان صعب جدا أنها توصل للناس. الناس كانوا دائما لا، القاتل يقتل، هذا قتل لي ابني، هذا قتل لي كذا، لا يقتل. الآن قالت لي، حتى لما تتحدث مع أباء وأمهات الناس اللي انقتلوا طبعا ظلما، بحسوا بألم لما مات الشخص هذا، أعدم الشخص الذي قتل أبنائهم. فإن الحياة تغيرت والدنيا تغيرت، والعقاب ممكن يكون بأسباب أخرى، يعني بسبل أخرى غير أنك تقتلي هذا القاتل. نستمع لها في كل ذلك.
1: وأيضا في هذه الساعة رح نحكي عن الدوبامين، دوبامين السعادة، وكيف الأمور البسيطة لم تعد تسعدنا كما كنا قبل.
0: نعم،
1: مع مدربة مهارات الحياة والاستشارية الأسرية والتربوية كريستينا المعري.
0: إذن كل ذلك في كافي شو، نتمنى تبقوا معنا.

0: إلى
1: البرازيل،
0: الفايكينج والبرازيل.
1: يعني كنا نتكلم أمس عن الأداء البرازيلي وكيف تراجع هذا الأداء في السنوات الأخيرة، ودليل أمس
2: والدليل أمس. نعم. صحيح، هذه المباراة كنا ننتظر الكثير من المنتخب البرازيلي، ولكن للأسف يعني لم نرى منه أداء مقنع في هذا اللقاء، بعكس ذلك منتخب النرويج الذي لم يكن أمامه أي شيء يخسره تمكن من أن يفرض نفسه. كان هناك ضربة جزاء حقيقة في الدقيقة 14 لو حولها برونو غيمارايش ربما لتقدم المنتخب البرازيلي، فيما بعد أيضا حصلوا على فرصة رائعة خلال الشوط الثاني كان من الممكن أن يتقدموا، ولكن لم يحصل ذلك. إلى نهاية اللقاء دقيقة 79 ثم دقيقة 90 مع هدفين لهذا المهاجم الاستثنائي ربما الأفضل في العالم كمهاجم هالاند، مهاجم مانشستر سيتي. وفي نهاية اللقاء تقليص الفارق من ضربة جزاء حولها نيمار. نيمار دخل في دقيقة 68 ولكن لم يأتي بإضافة حقيقة في نهاية المشوار العالمي بالنسبة لهذا اللاعب البرازيلي الاستثنائي. كان ينتظر منه الجمهور البرازيلي الكثير، ولكن على الأرجح لم يعد في المستوى،
0: لم يعد في المستوى، وهو عائد أيضا من إصابة كما يعلم الجميع، وهو أعلن اعتزاله للعب الدولي بعد هذا اللقاء. إذن لن نرى طبعا نيمار في أي مباراة مع البرازيل بعد الآن. والفرق يعني والمدرب المشهور جدا قال بأنه هذه ليست النهاية للبرازيل ولكن هي البداية، لأنه ربما سيعمل مع لاعبين جدد ومع لاعبين صغار السن ليبني ربما وعودة ربما الفريق البرازيلي إلى ما كان عليه. هذا ما سنراه
1: هل
0: ربما
1: هي فعلا
0: في
1: المشكلة
0: المستقبل.
1: أنه الصغر في السن
2: بالنسبة للتشكيلة ربما، لأن هناك الكثير ليس السن بحد ذاته ولكن ربما نقص الخبرة. هناك طبعا من يلعب كثيرا حتى في سن مبكر، وهناك من ليس له خبرة كبيرة. هناك تجديد حقيقة بالنسبة لهذا المنتخب البرازيلي، المدرب كارلو أنشيلوتي مدرب إيطالي، أول مرة مدرب أجنبي يشرف على فكرة المنتخب البرازيلي. يأتي بالطبع هو لديه خبرة كبيرة، هو طموحات كبيرة، ولكن كرة القدم البرازيلية في أزمة، هذا ليس جديد منذ سنوات وسنوات. على صحيح. مستوى التكوين، على مستوى الأندية، على مستوى كل هؤلاء اللاعبين الذين يهاجرون باكرا جدا يعني، ويلعبون في بطولات مختلفة مع أساليب مختلفة. ومن الصعب تكوين منتخب البرازيل، ونرى ذلك منذ سنوات بالرغم من مواهب استثنائية كنيمار كفينيسيوس جونيور وغيرهما.
0: أكيد. دعنا نتحدث الآن عن مباريات
1: الخبر الأعظم، نريد الخبر الأعظم.
0: الخبر الأعظم، شو رأيك؟ الفيفا يعلق عقوبة مهاجم أمريكا.
2: صحيح، بلوغون كان طرد.
0: نعم
2: بالفعل، إذا المهاجم فلورين بالوغون الذي يلعب مع فريق موناكو في الدوري الفرنسي كان طرد في المباراة السابقة ضد البوسنة بطاقة حمراء مباشرة لتدخل خشن، والآن تعلق أو تتغير هذه العقوبة. عادة في المونديال دائما اللاعب الذي يحصل على بطاقة حمراء لا يلعب المباراة التالية، أحيانا مبارتين حسب خطورة الخطأ يعني والبطاقة الحمراء. هنا تغيرت العقوبة عشية مباراة الولايات المتحدة ضد بلجيكا، وقالوا إن هذه البطاقة الحمراء معلقة، يعني إذا عاود نفس الحركة ونفس المداخلة الخشنة في مباراة لاحقة ستحسب. إذن تعليق هذه العقوبة شيء غريب جدا حقيقة، وخاصة أنه هناك صحف بما في ذلك صحف أمريكية تقول إن كان هناك تدخل مباشر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتصل بالاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد على الأرجح، ليطلب منه ذلك. وعلى كل حال كان هناك تعليق على حساب الرئيس الأمريكي فيما بعد، هو مبسوط ويقول هو قرار محق إلى آخره. صحيح،
0: أين العدالة؟ يعني أين العدالة بالنسبة للفرق الأخرى؟
1: وهل يضع تساؤلات على كل القرارات التي اتخذتها الفيفا؟
2: هذا ممكن صحيح، يعني هناك الكثير من التساؤلات الآن، علما أن على ما فهمت أنا أحاول أن نقرأ الأنظمة، أنظمة الاتحاد الدولي وكأس العالم والعقوبات إلى آخره، عادة الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني في قرارات كهذه هو يتخذ القرار، لا يوجد طلب عادة من الاتحادات الوطنية من أجل

0: هنا الوضع مختلف.
1: تعديل هذا نوع من القرارات، وهذا قد يفتح أيضا الباب أمام إجراءات مماثلة. يعني مثلا منتخب فرنسا يقول في فرنسا لما لا ممكن أن نطالب بطاقات الصفراء التي منحت أمام الباراغواي مؤخرا،
0: والمغرب أيضا هناك أربع لاعبين.
1: يعني نعم صحيح، بالنسبة للبطاقات الصفراء عادة هي تعلق نهائيا بعد مباريات نصف النهائي، يعني قبل المباراة النهائية وقبل نصف النهائي عفوا. وإذا بالنسبة لهذه البطاقة الحمراء غريب، الآن بالوغون ربما هو لاعب مهم بالنسبة للمنتخب الأمريكي، ولكن ليس لاعب استثنائي يعني بين الأفضل في العالم. يعني بالنسبة للمنتخب البلجيكي صحيح احتاج الاتحاد البلجيكي، ولكن اللاعبون يقولون يعني هو لاعب آخر، ليست مشكلة بالنسبة لنا. ولكن صحيح هي قضية هي كقرار بحد ذاته الأول على ما أعتقد وعلى ما يعتقد
0: فعلا، يعني صدم ربما صدم الرياضيين وصدم العالم بهذا.
1: صحيح يعني هي سابقة من هذا النوع.
0: سابقة. إذن دعنا نتحدث الآن عن مباريات الليلة، برتغال إسبانيا، الولايات المتحدة وبلجيكا. سريعا.
1: صحيح بسرعة، إسبانيا البرتغال مهمة جدا، لأن هنا تحدث عن منتخبين يعتبر المنتخب الإسباني من كالمرشح ربما رقم واحد على كل حال من أبرز المرشحين على اللقب، وإن حتى الآن ما شاهدناه من المنتخب الإسباني ليس استثنائيا، ولكن هذا طبيعي أيضا نرى هذا النوع من المنتخبات تتحسن أيضا، بدأ بسهولة ببطء على أساس أن المواجهات الأولى لم تكن صعبة. المواجهات حتى الآن ليست صعبة حقيقة بالنسبة للإسبان. الآن أمام البرتغال الأمور مختلفة، هناك منتخب برتغالي طبعا قوي مع كريستيانو رونالدو أحد أبرز نجوم كرة القدم في لنقل منذ 20 سنة حتى الآن. لاعب تخطى 40 من عمره، مهم جدا، قد تكون آخر مباراة في المونديال له. أيضا مهمة جدا، المنتخب البرتغالي باستطاعته أن ينافس منتخب إسبانيا، باستطاعته أن يتقدم أيضا إلى الدور التالي. بالنسبة لمباراة الولايات المتحدة بلجيكا، منتخب بلجيكي هو أيضا بدأ بصعوبة، تحسن بعض الشيء، ممكن أن يتحسن، منتخب متجدد في مواجهة منتخب أمريكي طبعا في الولايات المتحدة. الكرة القدم ليست رياضة أساسية، أكيد ليست رياضة أساسية، يلعب في بلده، هناك حماس شديد، هناك أيضا
0: اشتغلوا على الفريق أيضاً. يعني شفنا الفريق أيضا الولايات المتحدة لم نكن نتوقع النتائج اللي قام فيها، ليس كذلك؟ يعني أيضا
1: صحيح ولكن أيضا نعمات، يعني أيضا المنتخبات التي وجهها المنتخب الأمريكي حتى الآن ليست منتخبات قوية. صدر أمام منتخب بلجيكي بالطبع ربما أصعب خصم سيواجهه حتى الآن في هذا المونديال. منتخب أمريكي متواضع من ناحية الفنيات والناحية التكتيكية، ولكن قوي جدا من ناحية البدنية، هم اللاعبون الذين يجرون بسرعة يقاتلون على أرض الملعب، ربما أسلوب مختلف بعض الشيء بالرغم من أن أغلبية اللاعبين الآن محترفون في أوروبا.
0: إذن سنرى اليوم مع بالغون الذي سينضم لهم بعد طرده، بعد أن كان حصل على طبعا البطاقة الحمراء، ولكنه يعود وسيلعب إذن غدا صباحا الساعة 2 صباحا بالتوقيت الفرنسي مع الفريق الولايات المتحدة، والليلة الساعة 9 البرتغال إسبانيا. شكرا جزيلا زميلنا وديع فيعاني على كل هذه التفاصيل.
1: شكرا لكم نعمات، وما إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء غدا. إلى اللقاء. مجرم.

0: دادي يانكي وأغنية لكأس العالم. طبعا في كل يوم نستمع إلى أغنية مختلفة.
1: أي أغنية الأحلى لك نعمات؟
0: حيونا شام. أكيد كل واحد بيكون
1: كل أغنية
0: بلده إلها. لا كل أغنية جميلة جدا. أغنية الفريق المصري فعلا حلوة
1: كمان،
0: سمعتها فعلا جميلة جدا.
1: حلوة الأغنية تاكي، نعم. حماسية فيها، إيجابية فيها، ما بعرف بتاكي بتخلينا هيك بتوعي فينا مشاعر
0: فعلا معين. وكأس العالم الكل عماله بتفرج عليه، والكل عماله طبعا بغني هاي الأغنيات، وخاصة أغنية بلده أو بلدان أخرى،
1: لأنه خاصة أكيد أنه في بلدان عربية جدا
0: حتى الآن بقت بلدين، المغرب ومصر، سنرى ماذا سيحدث معهما. ونستمر طبعا بتغطية المونديال كل يوم مع زميل وديع فيعاني، وأيضا نحن نقوم بعمل يعني هيك جرد، نعطي النتائج طبعا في بداية لقائنا كل يوم.
1: فإذا الآن سننتقل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم.
0: أكيد مساحة حرة.
1: وفي مساحتنا الحرة اليوم ستكون نعمات مع أوغاريت يونان، رائدة ثقافة اللاعنف في لبنان والعالم العربي.
0: بعدما يقارب 3 عقود من النضال المتواصل، يقف لبنان أمام لحظة قد تدخل تاريخ القانون والحقوقي. فبعد موافقة لجنة الإدارة والعدل على مشروع قانون إلغاء عقوبة الإعدام، لم يبقى سوى تصويت الهيئة العامة لمجلس النواب، ليصبح لبنان أقرب من أي وقت مضى إلى إنهاء واحدة من أكثر العقوبات إثارة للجدل. لكن خلف هذا المشروع قصة أطول بكثير من جلسة برلمانية أو تصويت سياسي، إنها قصة أشخاص آمنوا بأن الدولة لا ينبغي أن ترد على القتل بالقتل، وأن العدالة يمكن أن تكون قوية من دون أن تسلب الحياة. ضيفتنا اليوم واحدة من أبرز الوجوه التي قادت هذا النضال منذ 90ات القرن الماضي، الباحثة وعالمة الاجتماع والكاتبة والناشطة في مجال اللاعنف وحقوق الإنسان، الدكتورة أوغاريت يونان. أهلا وسهلا فيك معنا.
2: أهلا فيك.
0: سعيدين بوجودك معنا لهذا اليوم.
2: تسلمي.
0: دكتورة أوغاريت، قبل أن نتحدث عن مشروع القانون، أريد أن أعود بك إلى عام 1997 عندما صدر كتابكما. نعم. عقوبة الإعدام
2: تقتل.
0: طبعا تقتل. وبدأتما حملة كان كثيرون يعتبرونها مستحيلة. هل كنت تؤمنين فعلا أن لبنان سيصل يوما إلى هذه اللحظة، أم أن الحلم كان أكبر من الواقع؟
2: هلأ نحن ابتدينا، وليد صليبي المفكر اللي رحل من 3 سنين ابتدينا بهذه، ولما طرحت الفكرة، أنا طرحت الفكرة أول مرة كان آخر سنة 96، وصاروا يقولوا يمكن لبنان غير مستعد أو أنه صعبة هذه القضية، لأنه بتعرف في قضايا بتكون شوي كأنها تابو أو يعني صعبة.
0: نعم.
2: وتعتبر أيضا كأنها نخبوية أحيانا، أو أنه عنا هموم كتير وقضايا كتير، يعني هي
0: ليست من الأولويات.
2: هلا بكل دول العالم لما ألغوا الإعدام لم يكن من الأولويات، هو قضية فعلا كتير خاصة. أولا لا علاقة له بالإحصاءات، بيقولوا الرأي العام أغلبه مع الإعدام، هي ولا مرة كانت مسألة إحصاءات. بكل دول العالم لما ألغوا الإعدام كان الرأي العام أغلبيته مع الإعدام، لذلك هو قرار ما له علاقة لا بالظرف لا بالأولويات ولا بالإحصاءات. طرحت أنا الفكرة وبعدين درسوها يعني 2-3 اللي نحن سوا، وبعدين ابتديت أنا وليد صليبي، ومن يومتها قلنا بلا، يعني نحن اللي قادرين نعمل هالشي، يعني كان عنا كل هالثقة، مش لأنها سهلة ومش لأنها سريعة، طبعا بدها تاخد سنين. هلأ بلبنان مش كل السنوات هي سنوات لنا، في سنوات للحروب.
0: نعم.
2: في سنوات للنزاعات، في سنوات لكورونا، في سنوات يعني عديدة، في فراغات طبعا يعني، ولكن من 97 لليوم. وخلالها يعني بحب أقول هالجملة، نحن ما كان قصدنا فقط أن نلغي القانون، كان قصدنا أن نزرع هذه الثقافة في المجتمع، وأن نلغي تدريجيا عدة أمور ونعمل عدة إنجازات هلأ بخبرك عنها.
0: نعم.
2: وبعدين بدو يلتغى من القانون كليا، يعني إلغاء من القانون هي خطوة أساسية ولكن ليست الوحيدة.
0: تغيير تفكير الناس وتغيير نظرة الناس للإعدام. نعم. وللقتل، إنه نعم. القاتل يقتل.
2: أي.
0: نعم. هل استطعتم فعلا تغيير هذه الصورة؟
2: هلأ نحن يعني استطعنا، في آلاف من الناس انضموا للحملة اللي عملناها، بس بالأول ما كانوا ألف. بالمدارس لما منروح بيكونوا تلاميذ أغلبهم بيقولوا أنا مع الإعدام أنا مع الإعدام، بعد ما تعملي ساعتين توعية فقط
0: لهم فاهمين خطأ ربما
2: بتقول إيه، لأن هم كمان لم يناقشهم أحد.
0: نعم.
2: لم يعطيهم الحجج أو بيسمعوا بالمجتمع. نعم. في أولاد بيقولوا لنا كيف، في أطفال بيقولوا لنا أنه أنا مع الإعدام لأنه قتلوا له حدا أنه حرام. يعني بيفتكر أنه عم يعمل شيء منيح.
0: نعم.
2: بالتالي ما في نقاش حول الموضوع، ما في توعية. لما تعمل نقاش بنطلع من المدرسة معظم التلاميذ بيقولوا أنا ضد الإعدام، ويقول لماذا، عنده حجة صار يعني. جميل. عنده إيه متمسك. نحن إعلاميين، شباب، جمعيات، قضاة، محامين، السياسيين، النواب، 128 نائب هو عدد النواب في المجلس النيابي اللبناني. نحن عاملين معهم جلسات كأنها دروس خاصة مع كل واحد فرديا، وبعدين استفتاء خطي بيجاوب على استمارة على استبيان. يعني هذا شغل بده وقته، مع أهل الضحايا أيضا، ضحايا الجريمة الأولى وضحايا السجن والإعدام.
0: هذا كله رح نتحدث فيه مع حضرتك.
2: هذا كله حصل. ولما عم تفضل بتقولي القاتل يقتل، كان في قانون بلبنان اسمه القاتل يقتل. كان القاضي ما يعمل شيء، قتل نقتله، قتل يقتل. هذا القانون عملنا حملة كبيرة عليه، كان أول إنجاز، أول انتصار. 2001 ألغيناه، 94% من النواب صوتوا معنا، بس هذا لوبي ضخم.
0: نعم.
2: لما تعملي هيك شيء معناتها زرعتي أمر جديد ومهم في المجتمع.
0: طيب ليش اخترت عقوبة الإعدام تحديدا؟ لماذا؟ شو اللي جعلها بالنسبة لكم قضية تستحق عمل 30 عاما؟ يعني 30 عاما من عمرك دكتورة.
2: من عمرنا
0: هل
2: طبعا.
0: كان هناك حدث شخصي أو قضية معينة مثلا دفعتكم لهذا الخيار؟
2: نحن مؤسسي حركة كبيرة بلبنان والمنطقة العربية لثقافة العنف. ومؤخرا أسسنا جامعة أكاديمية أولى من نوعها في العالم، اسمها جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان. بالتالي نحن لا يمكن أن نكون اليونسكو اعتبرتها فريدة في العالم. مهم، نحن لا يمكن أن نكون مع ثقافة اللاعنف وهناك عقوبة إعدام. يعني هي إحدى القضايا
0: أكبر عنف،
2: ولكن هي قضية يعني كمان مطلقة، لأنه حكم الإعدام هو يقتل، يعني حكم مطلق. لما تحكمي ما في بعد منه إعادة تأهيل، ما خلص انقتل الشخص. لذلك يعني ما بنقدر ما نكون عم نتناول هالقضية ونشتغلها، واحدة من القضايا اللي بدنا نعمل عليها، واللي كمان صعب كتير كان إنه أشخاص أو جمعيات أو أحزاب يشتغلوا لها. وهذه كانت يعني إذا بدك كمان مش إنه شجاعة بالنسبة لنا، عادي لأنه ضمن ثقافة العنف، بس كان بدها شغل كتير. ونحن أخذنا على عاتقنا هذا الأمر،
0: هذا الموضوع. طب في كتابك بتقولي إنه الإعدام ليس عدالة بل قتل تمارسه الدولة. هذه جملة قوية جدا. لكن ماذا تقولين لمن يرد بأن الدولة عندما تعدم قاتلا فإنها لا تقتل بريئا بل تنفذ حكما قضائيا؟
2: طبعا هي عم تنفذ حكم قضائي، لأنه الإعدام موجود في القانون، وبالتالي خلص تم تبرير الأمر إنه القانون يقول
0: تم
2: هكذا.
0: تبرير القتل،
2: إيه تم تبريره، لأنه في مادة قانونية. نعم. يعتبروا أنه هذا أنه عم يطبق القانون، تطبيق القانون.
0: نعم.
2: القانون ممكن أنه يتضمن عنف، نحن لا نتبع القانون دوما إلا إذا كان مع حقوق الإنسان. القانون مثل ما بيقول المفكر العنف الكبير يلي تأثر فيه غاندي يلي هو ثورو، بيقول الضمير هو القانون الأعلى، وعندما يتعارض مع القانون الأرض يلي عاملينه البشر يلي ممكن يتضمن ظلم، تمييز، عنف، إجحاف. ما في قوانين
0: أكيد.
2: هيك واجبنا ومسؤوليتنا أن نطيع أو نتبع الضمير القانون الأعلى، وأن نعصى إراديا، أن نخالف نحن إراديا، وهذا بيكون عصيان ضميري، هذا ليس مخالفة قانون. وبالتالي نحن مع تعديل القانون ومع تطويره، وليس مع أنه نبرر أنه نحن نطبق القانون. إذا كان بيقتل القانون تطبقه، يعني وين أنت لكان قرارك وضميرك، وين حقوق الإنسان؟ هذه في نظرة مختلفة كليا بدأت تتغير، وفي كتير ناس صاروا عم بيغيروا هيك. نحن كتير قضاة تغيروا قدامنا ومعنا، ويطلعوا على الإعلام ويقولوا أنا تغيرت. في سياسيين نواب كل ما بنلتقى فيهم مطرح بيقولوا لهم نحن تغيرنا.
0: كثيرة أنا هي. يعني
2: هذا شيء كبير صار، وشباب وجمعيات إلى آخره، يعني شغلة كبيرة صارت بلبنان حقيقة.
0: تحدثنا عن الدولة وهل هو قتل تمارسه الدولة أم ماذا؟ هل العدالة تعني أن يشعر أهل الضحية بالإنصاف؟ كما تعلمين عندما يتم الإعدام نقول أنه إنصاف لأهل الضحية. أم تعني أن تلتزم الدولة بمبادئها حتى عندما يكون المجتمع غاضبا؟
2: هلأ الناس عموما يعني بدون تعميم لأنه في أهالي قتلن حدا وإجا الإعلام سألن أنتوا شو رح تاخدوا حقكن؟ قالوا لهم طبعا إحنا منطالب حقنا. قالوا يا رح طالب الإعدام؟ قالوا لا نحن ضد الإعدام. ليس كل العائلات وكل الأهالي يطالبون بالإعدام، ونحن بنعرفهم بنروح بنزورهم وبنعرف أمثلة كتير، وفي منهم طبعا يطالبون وبشراسة يعني بدهم الإعدام انتقاما. أنا بقول إنه هؤلاء الأهالي يلي انظلموا ونحن بنروح بنعزيهم، نحن بنروح لعندهم على البيت. نحن ضد الجريمة والإعدام لأنه جريمة، نحن ضد الإعدام يعني كمان لحتى واحد يكون كتير دقيق. فنحن ضد الجريمة الأولى ومع معالجة أسبابها. لماذا الدولة لا تأخذ على عاتقها معالجة أسباب الجريمة كي تخف الجريمة؟ هذا هو المسار الأثبت والأطول والمستدام والأعمق. الأهالي نحن ما من يعني ما منقلهم نحن رايحين لعندهم نقلهم نحن ضد الإعدام، يعني مش رايحين نقول هيك،
3: مش رح يستقبلوا،
2: هني بيعرفوا أنه نحن ضد الإعدام. في منهم ما بيستقبلونا لأنه بيرفضوا. بعدين بعد في أحد الأهالي استقبلنا بعد ما أعدموا اللي قتلوا ابنه. رحنا لقيناه قاعد على حافة الباب وعم يبكي وحطت إيديه راسه بين إيديه وهيك يعني مكوم بكومة على بعضه ومتأثر جدا. قال أنا يا ريت سمعت لكم لما جيتوا حكيتوني، بس أنا كانت أحاسيس الانتقام تملكتني وما كنت قادر إلا بدي الانتقام، يعني ما كنت قابل بغير شيء.
3: وبعد ما
2: بسمي عدالة قال أنا ما عاد سمي عدالة، أنا رجعت سميه مزبوط انتقام. شو عطوني؟ عطوني جثة، أنا شو بدي فيها؟ وين حقوقي؟ هيدا استخلاص إذا بدك من بي، يعني هيدا مش عم يناضل حدا هيك. وقال أنا أولاد ابني صاروا أيتام، أولاد ابنه للي أعدم صاروا أيتام، ماذا فعلت لنا الدولة؟ بعيد النظر
3: أين هي العدالة؟
2: إيه طبعا العدالة هي غير الانتقام. عشان هيك أنا بقول له لازم تغيره. وقت بدك تقول بدك الإعدام قول بدي الإعدام، ما تقول بدي العدالة لأنه العدالة مش بالإعدام.
3: بالنسبة لهم هي نعم الإعدام. طيب إذا جلس أمامك وتحدثتي عن أب فقد ابنته في جريمة اغتصاب وقتل، أعتقد أصعب من هيك في عالمنا لا يوجد، قال لك أنا لا أبحث عن الانتقام بل أبحث عن العدالة ولا أرى العدالة إلا في الإعدام، شو بدي يكون ردك؟
2: هلأ إذا بدك النقاش بهيك وضع بيكون نقاش لا عقلاني، لأنه هو متملك في فكرة الانتقام. مش يعني ما بيقدر.
3: شو ممكن تقولي له؟
2: لا أنا بقول له أكيد أول شيء أنا بعزي، يمكن ما أحكي شيء حتى كمان. ليه؟ لأنه ليس الوقت للحجج، هو متملك في مشاعر عاطفية وبده الانتقام، وهو في حالة أنا أهم شيء عندي أني أكون إنسانيا معه. ولكن أنا بقول له أنا لست مع خيارك، أنا معك أنت، أنا مع معاناتك، أنا مع الظلم اللي واقع عليك، أنا معك، ولكن أنا لست مع طريقتك بالرد عبر القتل عبر الإعدام. بنكون صريحين، نحن إنسانيتنا لا تتجزأ. أنا مع إنسانيا أنا معه 100%، وإنسانيا أنا مع يلي بده يحكم بالإعدام، ولكن أنا بقول له طريقتك أنا مش معه. وهو يتفهم، وهذه حوارات صارت أوقات بيجيبوا لنا على التلفزيون، بيكون في توك شو بيجيبوا قبالنا أشخاص انقتلن حدا، يعني لحتى كمان يضغطوا علينا لقلنا أنه إحراج لقلنا. أنا لا أحرج، أنا بقول له أنا مش مع طريقتك، هذا موقفي، ولكن أنا معك إنسانيا. مش بس هيك، نحن هلأ بعد إلغاء الإعدام بلبنان أنا محضرة مشروع قانون اسمه لحقوق الضحايا الجريمة، بدنا نشرع لهم حقوقهم بالقانون. طبعا في بعض الحقوق موجودة بالقانون بس مش مفعلة، ليست يعني منظمة مفعلة، لا بدنا نعملها متمدنة حديثة فيها كل الحقوق، لأنه بدون ما تعمل حقوق لأهالي الضحايا الجريمة الأولى.
3: نعم.
2: هلأ لما تلغي الإعدام ما عاد في جريمة تانية. نعم. لأنه بكون راح الإعدام، بس ضحايا الجريمة لازم نحن نأمن لهم طبابة كل عمرهم للولاد، تعليم مجانا، نأمن لهم حقوقهم، نكرمهم كل سنة. يعني أنت بدك تحب المجتمع
3: بعد العدالة. ربما أنه ذهب لهم هذا الشخص سواء أب أو أم أو أخت أو ما يكون، أنه تعطوهم بعض إعادة حقوقهم،
2: لأنه الخسارة الاجتماعية نحن ما بنقدر نمنعها، تحصل وين ما كان. حادث سير بقتل حدا، واحد بجريمة قتل واحد، ما بعرف بأي صدفة، الخسارة الاجتماعية موجودة.
3: نعم.
2: نحن لا نستطيع أن نلغيها، منخفف منها إيه، ولكن لما تحصل لازم نحضن
3: هؤلاء
2: طبعا
3: الأشخاص.
2: بنا نحضنهم،
3: محتاجين لذلك،
2: يعني لا نستطيع أن نعيد لهم الشخص اللي خسروه. هذا يعني مين
3: مستحيل.
2: أنا بقول له حتى لو عملوا لك إعدام بيرجعوا، بيقول لي لا، بقول له فأذن ليه بدك أنت تصير مثله؟ هو قتل، هو ارتكب، أنت ما ترتكب، يعني أنا من شأنك كمان أنت ما تتحول لمرتكب وأنت موافق على القتل. هو عمل هيك بلحظة ضعف، بلحظة ما بعرف لأي سبب من الأسباب.
3: هل طيب تحدثنا عن أهل الضحية الأولى أليس كذلك ومعاناتهم وما إلى ذلك، هل تستطيع أنك تذكري أول مرة زرتي فيها شخص محكوم بالإعدام وشو قال لك؟
2: نحن زرنا كل اللي محكومين بالإعدام بالسجن، يعني قدي عددهم، رحنا زرناهم على 3 أشهر واحد.
3: نعم، شو اللي أثر فيكي؟ واحد مثلا حكى لك شيء أثر فيكي؟
2: في منهم قالوا اعترفوا أنا غلطت، أنا أخطأت.
3: نعم.
2: أنا أخطأت وأنا مستعد يعني إذا في شيء، بس أنه ما يكون إعدام. قلت له طيب اقترح أنت مثلا، نحن بتعرف أنه نحن عم نحاول نلغي الإعدام خارج السجن، نحن اللي عم نناضل. أنت إذا سألوك شو بتستبدل عقوبتك، شو بتعاقب نفسك؟ صاروا المحكومين بالإعدام هن يقترحوا عقوبات لمعاقبة نفسه، وهذا شيء إذا بدك بيخلي هالشخص اللي معتبرينه مجرم يعني ارتكب الجرم ترجع بتشوفيه بنظرة أخرى. هو ما عم بيقول أنا ما بتحمل المسؤولية، ما عم بيقول أنا ما بدي عقاب، ولكن في غير طريقة وفي غير نظرة. وبعدين في منهم أولادهم صاروا أولادهم اللي مهددين، خلص أولادهم صاروا بالشارع، أو في منهم راحوا نفيوا يعني راحوا على ضيعة كتير كتير بعيدة، في منهم غيروا اسم العائلة لحتى ما يضلوا يدلوا عليهم الأصبع
3: هذا ابن القاتل أو هذا
2: ولا يقدر يضل يمشي بالشارع أو يروح على المدرسة. في منهم ما عندهم بقى مورد رزق،
3: إنهم ليس ذنبهم يعني أكيد
2: مش هيك بتسجني واحد أو بتحكمي بالإعدام تحكمي عائلة. ونحن بنعرفهم، أنا ببعت ناس بيروحوا بفتشوا عليهم، أوقات ما بنعود نعرفهم وين لأنه غيروا اسمهم وبيصيروا يعطوهم صدقة، يعني يعطوهم خبز كل يوم، يعطوهم شيء. لذلك بدأ تفكير كبير إذا نحن فعلا إنسانيين. ولما واحد بيقول أنا لأنه ملوع وأنا انقتلي وإلى آخره، بقول له لأن أنت هيك شايف قديه صعبة، أنت ما فيك تكون إنساني بجهة مش إنساني بجهة تانية.
3: طيب نفترض أنه القاتل اعترف وهذه تحدث، هناك أدلة قطعية أكيد ولا يوجد أي احتمال لخطأ قضائي، لماذا يجب أن يبقى حيا؟ اشرحي لنا.
2: عقوبة الإعدام تقتل، أنا لا أستطيع أن أكون مع القتل وإلا بكون أنا شريكي في قتل، ما له علاقة إذا بيبقى كتير ولا بيبقى قليل.
3: يعني ممكن نعاقبه بدون ما إنه
2: كيف تتحمل الدولة؟ نعم. الدولة ما أنا مواطني بهالدولة، أنا نعم. أرفض أن أكون في دولة مشانق أو بدولة رصاص أو بدولة كرسي كهربائي، أنا أرفض أن أكون مواطني في دولة تعلق المشانق كي تعالج الخلل في المجتمع. تخيلي ما لا دولة، يعني نرفض هذا الأمر. اثنين، ليش بدي أتحول أنا، القضاء بيحكم باسم الشعب، ليش بدي أتحول أنا لشريكي في قتل؟ ليش الإنسان يعني ما عنده العقل البشري أفكار ليقترحها لمعالجة الخلل إلا بالقتل؟ هو قتل، أنت ليش بدك تقتل؟ بعدين يعني بيصيروا يقولوا أنه أصعب عليه أنه يبقى بالسجن، هذا غير موضوع، هذا غير موضوع. قال لهم ألبير كامو، فيلسوفة العنف سيمون فيل، كل يلي حكيوا الكبار بيقولوا أنه السؤال الأساسي هو القتل، موقفنا من القتل.
3: نعم.
2: ما في عندك سؤال تاني، الباقي هو للنقاش، أنواع الحلول، أنواع العقاب، أنواع السجن، أنواع الحقوق للضحية، هيدا كله للنقاش. أما الشيء المبدئي يلي ليس للنقاش هو الموقف من القتل، أنا أقبل به، أسكت عنه، أؤيده، أبرره؟ أكيد لا.
3: طب هل يوجد دليل علمي دكتورة بيثبت أن الإعدام بخفض معدلات الجريمة مثلا؟
2: لا، هيدي انعملت لأنه شوفي نظرية الردع إلى بحد أقصى شي 200 سنة،
3: لأنه يعني كل هناك أكثر من 50 دولة بالطبع،
2: كل الشعوب تعمل الإعدام كلها بتعرفي كل الدول. كل الشعوب عملوا دراسات علمية كبيرة، ودراسات العلمية اللي هي كتير قيمة على 110 بلدان، يعني شو يعني أكثر من نص بلدان العالم، وعملوها على مدة 10 سنين، ورجعوا عملوا دراسة تانية على 50 بلد في حالات نزاع وحروب وبالتالي القتل ماشي يعني، وخمسين بلد ليس فيها نزاعات وحروب، واستنتجوا علميا، هيدي علماء اللي عملوها، مش حدا هيك باحث يعني عادي، استنتجوا انه لا علاقة بين كلمة جريمة وكلمة اعدام، لا علاقة، لا بالاحصاءات، لا بالنسبة، لا باي شيء، يعني ما له علاقة ببعض، لانه اللي بيرتكب الجريمة ما بيرتكبها لانه اذا في اعدام ولا ما في اعدام، بيصير يقولوا لك بخاف، بقول له انا ما هو بحاله بيوصل لحاله معينه مش عم بيفكر كان اذا في بالقانون ولا ما في. انا وياك هلا قاعدين عم نفكر، ايه انا بخاف، انت بتخاف، لانه احنا يعني بهدوء وبنخاف انه شو بده يصير. بينما باللحظات اللي بترتكب فيها الجريمة كلما لم نفهم ما هي الجريمة ما هو الضعف البشري اللي بيوصلك للجريمة؟ الحقد، الخوف، الطائفية، نعم، العنصرية،
3: الكثير من الأسباب،
2: الأسباب الكثيرة،
3: البحث عن الأسباب ومعالجتها.
2: وعملوا نعم. عالميا رصدوا بالعالم كله شو هي أسباب الجريمة، وطلع معهم 13 سبب. بها 13 سبب بالأسباب، أكيد تختلف بين بلد وآخر، ولكن السبب الأول طلع اللي هو مشترك لكل الدول، تداعيات الفقر. لأن تداعيات الفقر بتحطك بأسوأ حالات حياتك، بتروحي بترتكبي لأنه بتصيري أنت شبه ميتة، وأجواء العنف والحرب، وأيضا كمان الطائفية والعنصرية والحقد يلي بتعمل الإرهاب وبتعمل متغزر
3: يغدي.
2: بالتالي في أسباب واحد بده يرجع يفهم الجريمة،
3: أكيد.
2: مش بس يحط مقابلة جريمة أخرى.
3: دكتورة، دعينا نتحدث الآن عن مشروع الذي أعددتموه، لا يكتفي بإلغاء العقوبة بل يعيد ترتيب منظومة العقوبات كلها. شو أهم التعديلات التي لا قد لا يعرفها الرأي العام؟ والمشروع كما نعلم وقع عليه 7 نواب من اتجاهات سياسية مختلفة. كيف نجحتوا هاي القضية وخرجتوا من الانقسام السياسي والطائفي؟
2: والطائفي مزبوط بلبنان، هذه مشكلة المشاكل. شوفي، نحن لأن عم نناضل من زمان ومنضلنا بصلة والآخرين، مهم 7 نواب وقعوا على مشروع القانون اللي أعديته أنا وقدمته الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية على المجلس النيابي، وأحيل إلى الحكومة مجلس الوزراء وأقروا. يعني هيدا ظاهرة أولى، أول مرة بتصير بلبنان. يوضع على طاولة على جدول أعمال ويناقش، وكتبوا مطالعة بأربع صفحات الحكومة تأييدا، وأخذوا الأسباب الموجبة اللي أنا كتبتها حرف وحرف. يعني هذا أمر مهم. وبعدين مثل ما تفضلتي، لجنة حقوق الإنسان والإدارة والعدل أقروه، هلأ بدوروا على الهيئة العامة. طبعا نحن لأنه عنا نضال سابق طويل، عارفين أنه عنا نواب كتير صاروا هني أصلا، يا أما هني أصلا ضد أو صاروا مؤيدين معنا. ومع اللي عملناه هلأ هو حد أدنى، يعني إلغاء عقوبة الإعدام أكيد هاي المادة الأولى ما في لبس فيها. ثانيا في تضبيط ببعض الأمور لكي استبدالها بماذا كعقوبة، ولكن يعني إعادة النظر بكل قانون العقوبات هذا بيصير بقانون آخر بمشروع أكيد. آخر.
3: طيب، لأول مرة في تاريخ لبنان توافق الحكومة على مشروع لإلغاء الإعدام. شو اللي تغير؟ هل تغير السياسيون ولا تغير مجتمع؟ أكيد وتحدثي أنه بعدهم فعلا صار تغير كبير، أنهم صاروا مقتنعين أو مؤيدين.
2: في 22 سنة لبنان بدون تنفيذ أحكام إعدام
3: فعلا،
2: هذا يعني 22 سنة معناتها نحن حافظنا عليه
3: من 2004
2: من 2004 كانت آخر 3 إعدامات بنفس الليلة، الفجر بسجن رومية، ونحن كل الليل على الطريق اعتصام، وأكيد ما يعني ما قدرنا أنه نوقف الإعدامة. مهم أنه لبنان 22 سنة هيك. بعدين لبنان 2001 صوت بالمجلس النيابي على إلغاء جزء من قانون الإعدام. بعدين لبنان عملنا لوبي، أنا عملته مع 2 من أعضاء الحملة، لخلينا لبنان بالأمم المتحدة صوت كل سنتين على الموراتوار العالمي. بالتالي لبنان يعني مجرب نفسه، ليست المرة الأولى. بعدين مجلس الوزراء، رئيس المجلس الوزراء، وزراء عديدين إلى آخره كانوا، وفي وزراء مع الإعدام، انتبه مش
3: أكيد.
2: كلهم
3: أكيد
2: يعني هيدا مش تحول أنه كل العالم صارت العنفية،
3: ولكن صارت أغلبية
2: وبعدين قالوا أنه اللي هني مع الإعدام، قالوا لنا بالمجلس النيابي لأنه أنا شاركت بكل اللجان، قالوا نحن مش مع يلي هني ليسوا مع الإلغاء، بس لن نقف في الدرب. وهذا كمان مهم،
3: فعلا طبعا لم يقف
2: في جو بالتالي مؤاتي بشكل من الأشكال، مؤاتي بالطبع.
3: طيب، عند لا يمكن أن نجري هذه المقابلة من دون أن نتوقف عند الدكتور وليد صليبي. أنتما بدأتما هذه الرحلة معا، لكنه رحل قبل أن يرى هذه اللحظة، وأعتقد أنها لحظة هامة جدا. أين كان أول خاطر ذهب إليه ذهنك عندما سمعت خبر موافقة اللجنة؟
2: أنا وكل الفريق يعني اللي نحن سوا يلي اليوم موجودين بالمؤتمر العالمي ضد الإعدام، نحن سوا اليوم بباريس. في منهم قالوا دغري أنه نحن لازم يجب أن نسمي هذا القانون قانون وليد صليبي، يعني هذا اللي قالوا يلي بيعرفوا طبعا، وهنوا أكيد يعني وتأثروا مثل ما أنا بتأثر، وهلأ يعني كمان بتأثر جدا أكيد وليد صليبي، لأنه مضى يعني سنوات طويلة وكان بعلاقة وثيقة جدا مع أهالي المحكومين بالإعدام، يعني أوقات ما يقدر ينام بالليل لأنه في معاناة كمان إنسانية. فنحن عايشنا كل هالأمور هاي، كان بيستحق وليد صليبي، لو ما المرض يعني المرض أخده بكير كان بيستحق يكون بهاللحظة هاي موجود أكيد.
3: طيب تحدثنا عن طبعا دكتور وليد صليبي، نتحدث عنك الآن. أنت لا تدافعين فقط عن إلغاء الإعدام، أنت تدافعين عن فلسفة اللاعنف. نعم. اللي أنت مقتنعة فيها تماما. هل تعتقدي أن لبنان بكل ما عاشه من حروب وطائفية وثأر قادر فعلا على تبني ثقافة اللاعنف؟ وهل يمكن أن يتخلى عن فكرة الانتقام بسهولة أيضا؟
2: هلأ هذا موضوع دائما رح يضل جدلي، في ناس مع العنف وفي ناس مع اللعنف. نعم. مشان هيك ما في إجماع. نعم. ولكن نحن ابتدينا نزرع ثقافة العنف من سنة 83 وكانت الحرب الأهلية.
3: نعم.
2: نحن ولا مرة ناضلنا كانت أحوال عادية، ما في شيء اسمه نورمال بلبنان يعني بهالأحوال إلا في استراحات ربما هيك يعني. بقى نحن لا بالعكس، وقت اللي تصمم على هالموضوع في كتير ناس بلبنان بدون السلام وبدون العنف، وانتبه العنف هو مواجهة الظلم وليس فقط أنه السلام أنه نحن نرفض العنف ونقعد على جنب، لا، هو أن عندك فلسفة وعندك استراتيجية نضالية تواجهين العنف، الظلم، التمييز، الفقر، بالمصانع، بالمعلمين، بالنقابات، بالاحتلال، بكل النواحي. العنف هو مقاومة، مقاومة الظلم، ولكن ليس بالعنف. يعني هيدا الإبداع وهيدا الابتكار الكبير. صار في ألاف ألاف انتسبوا لهالحركة تبعنا.
3: جميل.
2: وأسسنا الجماعة، المجموعة العربية العنفية، من عدة دول فيها مئات، وكتار منهم عبيجوا يتخصصوا ليأخذوا ماجستير ماستر بالعنف من لبنان. تخيل بيجوا من فلسطين، من سوريا، العراق، تونس اللي بدك اياه، مصر، الاردن. يعني هذا شيء اقتناع، اقتناع قوي. نعم. لما بتشتغلي له بتصنعي مجتمع اخر. افترضي ما ابتديتي بتضلك يعني هالموضوع ناقص. بلا، نوجد بلبنان وفي له ناس كتير.
3: طيب دكتوره، يعني دعينا نعود الى يعني القانون. اذا اقر البرلمان القانون،
2: نعم، وقريبا يعني كان يجب،
3: نعم،
2: كان يجب انه بشهر،
3: نعم،
2: هيدا شهر
3: لو قلناها،
2: ايه،
3: كان من سيكون المنتصر، حقوق الانسان ام فكره اللعنف ام الانسان نفسه؟
2: الثلاثه انت جمعتيهم بشكل حلو، الثلاثه، لانه الانسان، اللعنف، حقوق الانسان، مهني واحد. لانه ما فيك، صحيح الانسان عنده بطبيعته العنف واللعنف، وعليه ان يختار ماذا يغلب، لانه عنده الاثنين بطبيعته. كل واحد منا عنده مقدره العنف، انا بقدر اعمل عنف حتى لو كنت لعنفي. كل انسان عنده مقدره العنف ومقدره اللعنف، ماذا نغلب؟ هيدي حسب التنشئة والتربية.
3: صحيح.
2: والبيئة.
3: ماذا نختار؟ نعم.
2: وماذا نختار؟ لأنه العنف كمان بدك ترجعي تختاريه كخيار عقلاني. نحن أكيد كل الشغل بيكون من أجل الإنسان، لحقوق الإنسان طبعا، ومشان هيك لا يمكن حقوق الإنسان أن تفصلية عن العنف.
3: طيب بعد أكثر من 40 عاما من العمل في التربية والبحث والنضال المدني، ماذا تعلمت أوغاريت يونان عن الإنسان؟ وهل ما زلت فعلا تؤمنين كما كنت في بداية الطريق طبعا بأن الإنسان قادر على أن يتغير؟
2: إيه، إذا ما عندك هيدي الفكرة من الأول ما بتبتدي،
3: مش هتبدي.
2: لا، لأنه إذا ما عندك ثقة أنه الإنسان بيتغير، لأنه أنت بتعرفي من نفسك كمان، من اللي حواليك، من الحياة، حتى لو ما كنت مفكرة بتشوفي أنه التغير هو السمة الأساسية للبشر. مثل ما كان يقول إيراكليتوس، بيقول أنه الثابت الوحيد هو التحول المستمر.
3: إذن الذي قام بهذا الجرم يستطيع أن يتغير؟
2: طبعا، نحن شفنا قدامنا ناس تغيروا بكل العالم، في نماذج بكل المجتمعات تغيروا إذا عملت إعادة تأهيل. أما إذا حطيتيهم في السجن في أوضاع مزرية أكثر، ربما يتحول إلى مجرم أكبر. وهذا بيصير كمان بكتير من البلدان يلي فيها سوء إدارة للسجون، أو فيها إذا بدك الظلم، وفيها العنف الأكبر. يعني السجن بيطلع أنه عنف، مش بيطلع سجن للعقوبة. نحن لا، إذا ما بنؤمن أنه الإنسان يتغير ما بتقدر تعمل شيء. نحن عبر التربية، عبر النضال، عبر الحقوق، عبر الحب، عبر استعادة الحقوق، وعبر نشر هالثقافة اللي بترجع بتغذي عنده اللعنف. بتقلك بكلمتين، ما إذا الإنسان هو بطبيعته عنده مقدرة اللعنف، مش أنا بعطيه اللعنف، هو عنده اللعنف، ولكن لم تتم تنميته.
3: نعم.
2: وتربيته وتنشيطه. كيف نحن بناكل دائما، نعمل رياضة دائما، بناخد أدوية دائما، ليش تضل نعمل صيانة لصحتنا؟
3: نعم.
2: كمان اللعنف بده تنمية. إذا كان بالمدرسة ما بيعلموه، والإعلام ما بيحكوا عنه،
3: في البيت،
2: وبالسياسة ما بيحكوا عنه، رح يصير ضعيف.
3: صحيح.
2: يصير يفتكر أنه اللعنف ضعيف. لا، أنت اللعنف صار ضعيف عندك لأنه ما حدا عمل لك تنمية لإله. مشان هيك بدك تعملي زرع للعنف، وإلا ما بتقدر ترجع تخلي الإنسان يختار ويغلب العنف.
3: دكتورة، استمتعنا جدا بالحديث مع الحديث ليس سهلا. احنا بنشكرك شكر كبير الدكتورة المناضلة وقرية يونان.
2: مناضلة، مزبوط، مناضلة فعلا. أنا هذا اللي بعمله كل يوم
3: فعلا،
2: بناضل
3: من أجل حقوق الإنسان،
2: وأنا هيك متطوعة بحياتي، يعني هذا اخترته كمان خيار حياة، مناضلة كل يوم متطوعة، هذا ما أفعله. أحب الحياة وأحب الإنسان وأحب العدالة، بس بنشتغلها لحتى نحصل عليها.
3: أكيد. شكرا لك دكتورة.
2: شكرا شكرا.
4: C'était un jour à la maison. Je voulais faire une chanson d'amour, peut-être à côté de la fenêtre. Quelqu'un que j'aime et

à ma musique, le matin même, à la santé. Un homme avait été.

تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-dualia.com وعلى تطبيقات الجوالة لمونتي كارلو الدولية. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

برنامج الصحة المستدامة يستضيف دكتور ألان خلف لفتح ملف: هل تؤثر السمنة والأدوية الحديثة لإنقاص الوزن في صحة الكلى والمسالك البولية؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سونيتا نادر. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في المنامة 90.6 FM، سور 103.3 FM، في الكويت 107.3 FM، إربيل 103.1 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. مشوار اليوم لدينا العديد من المحطات. المحطة الأولى وفقرة الملف نناقش فيها علاقة النساء مع الشواطئ في المنطقة العربية. سيكون معنا العديد من الضيوف: مريم ياغي الصحفية والناشطة النسوية من لبنان، كاميليا السعدني مالكة شاطئ للنساء من مصر، فداء أحمد مهيار أستاذة في علوم الرياضة من الأردن، دكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية من مصر، ودكتور سراء الأنصاري الطبيب النفسية من العراق. أما في فقرة مجتمعات نذهب اليوم إلى تونس، سنتوقف عند مؤتمر الكوميسا، هذا المؤتمر الذي اختتم فعاليته أخيرا في العاصمة التونسية، وهو مؤتمر لتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال الأفريقيات. ستنضم إلينا جنات بن عبد الله الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00336443 9855. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام. الآن غدا،
1: الآن غدا، طارق حمدان.
0: بالنسبة لكثير من النساء يتحول البحر من مساحة استجمام إلى فضاء خاضع للرقابة، من اللباس إلى النظرات والأحكام الاجتماعية وصولا إلى القيود العائلية، كلها تحدد مدى القدرة على السباحة والاستمتاع أو حتى وجود المرأة بحرية على الشاطئ. ورغم أن الشاطئ يعتبر فضاء عاما، إلا أنه يكشف تفاوتا واضحا بين الرجال والنساء التي يحرمن منه في كثير من الأحيان. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند دكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع في الجامعة الأمريكية. نرحب بك دكتور سعيد.
2: أهلا وسهلا
0: دكتور سعيد صادق. لماذا يبقى حضور النساء على الشواطئ في المنطقة العربية حضورا مقيدا رغم أن الشاطئ هو فضاء عام بشكل خاص؟
2: شوف، العالم العربي والمجتمعات العربية بتمر بمرحلة تحولات من مجتمعات قديمة إلى مجتمعات حديثة، لكن ما بتتحولش بنفس الدرجة ونفس السرعة في كل الأماكن. في تحديث داخلي تاريخي، لكن موضوع المرأة بالذات من المواضيع اللي فيها إنجازات في مجال التعليم مثلا، نسبة المرأة تتعلم عالية، لكن أعلى نسبة بطالة في العالم من النساء في منطقة الشرق الأوسط. في حاجة اسمها Global Gender Gap Index أو مؤشر الفجوة الجنسية في العالم. الدول العربية كلها متراجعة فيها جدا، في بيئة التعليم، الصحة، المشاركة السياسية الاقتصادية، كل دوت متراجع. موضوع الشواطئ، ما هو دي صورة مصغرة لما يحدث في المرأة. ماذا يحدث في المرأة في الشارع؟ ماذا يحدث في المرأة في العمل؟ ماذا يحدث في المرأة في البيت؟ كل دوت. الشاطئ ممكن يكون مساحة حرة للجميع ضمن حدود الاحترام المتبادل وتطبيق القانون. المشكلة هي انك ما بتطبقش القوانين، وبتطلق كل واحد بأفكاره بالثقافة بتاعته يطبقها، بالذات على الطرف اللي بيعتقد انه أضعف، فبيطبق على المرأة، على الأقلية الدينية. أكثر جهات مضطهدة في العالم العربي المرأة والأقلية الدينية. لو اتولدت غير مسلم أو غير سني أو غير مش عارف إيه، هتجد كوارث. حرية الشخصية للمرأة، الضوابط الاجتماعية والدينية موجودة في الشواطئ. لكن طبعا بيتوقف على الطبقة، يعني لو في شواطئ خاصة للطبقات الغنية. المشكلة في الغلابة، المرأة الغلبان اللي ما عندهاش أموال لا تملك